0: لأن تعرف أن التعليم عند المرأة في تونس كانت المرأة تقريبا
1: من
0: مغيبة.
1: النساء بعد الاستقلال تم تجاوز يعني طبعا لاعتبارات معينة، يعني ظهرت نساء أخريات إلى جانب، يعني لم يعد الحديث عن بشيرة بالمراد بعد الاستقلال، هناك أسماء أخرى برزت سواء في اتحاد نسائي أو في حتى في النقابات. نذكر أنا مثلا زوجة المسعدي، زوجة محمود المسعدي، شريفة، يعني شريفة المسعدي لعبت دور كبير حتى في النقابة في الاتحاد العام لتنس الشغل، ولعبت حتى في كمتفقدة أيضا أعتقد، وفي إصدار الكتب وغير ذلك المدرسية. إلى جانب طبعا هناك راضية الحداد برزت، وخاصة الاتحاد النسائي لعب دور في المشروع الكبير الذي اهتم به بورقيبة شخصيا، ولكن يبدو لي أيضا بتعاون دولي وفي برامج دولية معينة لا نخوض فيها كثيرا، ولكن هي مسألة تنظيم العائلة. أنت ركزتي في مسار تحديث الأسرة على
0: طبعا
1: سياسة تنظيم العائلة والسيطرة على
0: الديموغرافي،
1: النمو الديموغرافي غير ربما المقدور عليه اقتصاديا واجتماعيا. أهم ما لاحظته بالنسبة لهذه التجربة السكانية، مرتكزاتها وتطورها وإشكالياتها ربما وأهدافها.
0: بالنسبة لسياسة التنظيم العائلي قد تكون سياسة بالنسبة للجانب التونسي هي مختلفة تماما عن معظم الدول سواء المجاورة أو حتى دول أخرى. يعني وجود نظام صحي عمومي، تركيز نظام صحي للحد من انتشار الأمراض، يعني ونتائج التجربة هي التي تتحدث عنها. عندما نتحدث عن انخفاض في معدلات الخصوبة، تراجع نسب الولادات والوفيات، تغير التركيبة أصلا البنيوية للمجتمع التونسي،
1: خاصة وفيات الأطفال
0: وتراجع
1: عند
0: طبعا
1: الولادة،
0: عند الولادة،
1: وفيات
0: ارتفاع عمل
1: الأمهات أيضا.
0: الحياة،
1: تعرف كانت فما نسبة هامة زاد من وفيات حتى الأمهات عند
0: الأمهات. نعم
1: الوضع يعني بعد الحمل، نتيجة الحمل، ولكن خاصة الأطفال.
0: أه.
1: تقليل نسب وفيات الرضع هي من أهم مؤشرات التنمية، وكان تعرف مفهوم التنمية
0: أه.
1: كان هو المستعمل، يعني هو الطاغي يعني.
0: هو حتى في التجربة الديموغرافية، والتي كانت من الضروري أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي للدولة، وطبعا تتم دراسة نتائجها قبل تركيزها. فسياسة السياسة
1: أنت في
0: الديموغرافية
1: الصفحة 228 توقفت عند 228 عند أهداف السياسة السكانية التونسية. المسألة الديموغرافية مسألة أساسية في أي مشروع مجتمعي
0: نعم
1: أقصى اقتصاديا واجتماعيا. ما هي أهداف تلك السياسة في نهاية الخمسينات وبداية الستينات بالنسبة للدولة التونسية؟
0: أهدافها في الواقع هو الرغبة في استكمال المسار التحديثي طبعا الذي رسمته حكومة الاستقلال، ووضع مخططات استباقية حتى لا تصطدم سياسة الدولة بأي عائق من شأنه أن يعطل نتائج التنمية
1: طريقة أكثر
0: كما قلت.
1: ملموسة، أهداف عملية ملموسة، مثلا هل هناك مؤشرات إحصائيات أرقام كان المراد الوصول إليها، أم هي فقط يعني إيرادات عامة
0: هي
1: ورغبات عامة؟ هل تابعتي ربما المنجزات الفعلية على المستوى الإحصائي على المستوى الأرقام مثلا لكي نفهم بطريقة ملموسة؟
0: هي كما قلت نتائجها أسبابها الرئيسية هو الخوف من الارتفاع الديموغرافي في البداية. فالتخوف من الارتفاع الديموغرافي الذي قد تشهده الدولة في السنوات اللاحقة هو الذي اضطر دولة الاستقلال لاعتماد هذه السياسة.
1: هل هناك أرقام مؤشرات معينة؟
0: هناك أرقام، ارتفاع عدد الأطباء، ارتفاع انخفاض مؤشرات الخصوبة.
1: نعطيه أرقام
0: مثلا
1: لا.
0: معدل الخصوبة الإجمالي كان في سنة 56، هو معدل الإنجاب كان 7.2 طفل لكل امرأة، أصبح مع في سنة 75 مثلا أو في بداية الثمانينات 4.64 طفل لكل امرأة. كذلك انخفاض الولادات ونمو الطبيعي الذي انخفض تراجع، في 56 كان تقريبا 50 بالألف نسبة الولادات الخام، أصبحت 36 بالألف مع سنة 75. أيضا تراجع معدل الوفيات الذي كان 25 بالألف سنة 56، أصبح 10 بالألف.
1: وأعتقد أن الدولة قامت بجراءات ربما زجرية أو رقابية لكي تشجع لجانب طبعا وسائل انتشار وسائل نشر وسائل منع الحمل عن طريق طبعا المنظمات الوطنيه القوميه يقولوا كلمه الاتحاد النسائي وغيره، ولكن فما ايضا ديوان، هناك
0: ديوان القومي للاسره والعمران البشري الذي كان الذي

0: ده ولا قام بتركيز برنامج مهم على مستوى الأسرة والمرأة، ونتائج كما قلنا يعني جاءت نتائج سريعة.
1: هل تفاعلت إيجابيا في الأرياف مثلا؟ ليس من السهل التغلغل في الأرياف بالنسبة لهيكل الدولة.
0: نعم
1: طبعا المجتمع المدني هو نوعا ما مؤمم، هو مجتمع مدني مش منفصل على أجهزة الدولة من وزارات وكذا، ولو كتابات الدولة كانت تسمى، ولكن لا أعتقد أنها لعبت فعلا دور هام بالنسبة للمرأة
0: طبعا
1: المنظمات.
0: طبعا المنظمات هي التي قامت بالوصول إلى أقصى ولا إلى أقاصي البلاد، ووصلت إلى المرأة الريفية باعتبارها المسؤولة على العملية
1: يمكن
0: الإنجابية.
1: تدخل للمنازل ويمكن
0: نعم،
1: مش
0: وساهمت
1: معناها
0: في
1: إذا
0: بث
1: كان هي ما
0: الوعي.
1: جاتش للمؤسسة، المؤسسة تذهب إليها
0: تذهب
1: أو
0: إليها،
1: المنظمة.
0: نعم تذهب إليها. وباعتبار من أهم كذلك نتائج هذه التجربة الديمغرافية ما بينته دراسة الديوان الوطني القومي للأسرة، بأن التجربة أعطت نتائج ممتازة وقل أن عرفتها بلدان مضاهية لتونس. في ظرف 30 سنة فقط بلغت المرحلة الأخيرة من انتقالها الديمغرافي، وأصبح فيها تنظيم لحجم العائلة بواسطة كما قلنا موانع الحملة العصرية. ورغم هذا النجاح الكبير في السيطرة على الديمغرافيا، إلا أن المجتمع التونسي أخذ في الاقتراب شيئا فشيئا نحو التهرم
1: اي توا
0: السكاني.
1: فما نقد توا
0: هذا هذا هذا
1: توا بعد الثمانينات كنا نشكر في رواحنا ونمجدوا بالمقارنه مع بلدان شقيقه
0: طبعا
1: عربيه واسلاميه في التحكم في النمو الديموغرافي اللي بدات في نهايه الخمسينات، يعني مع دوله الاستقلال في صراحه، وكان الرئيس بورقيبه شخصيا كان يتابع في هذه المساله، مع طبعا المسؤولين على القطاعات المعنيه في الصحه والمراه وغير ذلك. ولكن بعد السنوات الأخيرة بدأنا نسمع أن تلك السياسة ربما كان من الأفضل عدم مراجعتها في بعد عقدين أو ثلاثة،
0: نعم.
1: لأنه فما نوع من التهرم السكاني أصبحنا نعيشه.
0: وأزمة تجديد الأجيال.
1: بالنسبة لآخر نقطة أنت اهتممتي بها هي سياسة التخطيط، ما يعني من مظاهر التحديث الاقتصادي هي ما يسمى بالمخططات، أو وعندنا وزارة التصميم كان يسمى التصميم ليس فقط تخطيط، يقولوا تصميم. أبرز رمز ربما كان أحمد بن صالح. يعني كيف تناولتي هذه المسألة؟ طبعا هي من مؤشرات التحديث، أنت اعتبرتها
0: طبعا
1: في عوض الفوضى الاقتصادية وكذا، الدولة تتحكم في المسار وتضع أهداف، وما يسمى يعني المجتمع الكل يسير خلف الدولة لتحقيق تلك الأهداف. والقطاعات فما يبدو لي قطاعات ثلاث، اشتراكي أو خاص وعمومي واشتراكي أو تعاضدي.
0: نعم. إذن بالنسبة للخيارات الاقتصادية بعد الاستقلال كان لها انعكاسات كبيرة. اعتماد المخطط في حد ذاته هو شيء ممكن أن أقوله، واعتماد المخطط الذي وضعته ولا وضعه الاتحاد العام التونسي للشغل هو
1: تبني البرنامج
0: تبني
1: الاقتصادي
0: برنامج
1: اجتماعي.
0: الاقتصادي نعم، هو بمثابة الوجود يعني مسار سنقوم باتباعه، وهذا مهم بالنسبة لدولة
1: متى
0: نامية.
1: بدأت تجربة المخطط العشري؟ أعتقد تحدثت عن وضع أهداف المخطط العشري في صفحة 259 من أطروحتك، صفحة 259 تحدثت إلى بلورة عن بلورة مشروع التعاضد ورصد أهم أهدافه. أعرف أن مثلا كان ضيفنا في هذا البرنامج أستاذ أحمد بن صالح شهد شهوية، وعندما ذكرته بما يلام عليه أو ينتقد أنه بعض الناس انتحروا كذا لأنه تم افتكاك أرزاقهم وراضيهم، قال لي راه كان عندنا مشكلة الشتات، تشتت الملكية، وكان باش نجيبوا مكننة ونجيبوا آلات حديثة ما تنجمش تكون رونتابل، يعني عندها جدوى اقتصادية في قطعة صغيرة من الأرض، لابد من تجميع الأراضي باش حتى الآليات يمكن تكون عندها مردودية معقولة اقتصاديا. ولكن هذا طبعا كان فوقيا، كان يعني بالضغط والإكراه، ورغم الجهود اللي كان يقوم بها برقيبة بالخطب، وحتى هو بن صالح يخطب عنا يبدو لي حتى تسجيلات للخطب حتى متاع بن صالح مش كان فقط برقيبة، فمحاولات جهد للإقناع ولكن لم يكن كافيا. لماذا فشل ذلك المشروع؟ مشروع الوحدات الإنتاجية في الحقيقة كانت تسمى تقريبا، أو وحدات الإنتاج شيء من هذا القبيل، يعني هذه التعاضديات لماذا فشل هذا أو أفشل؟ هو يقول أفشل،
0: أفشل نعم،
1: ليس فشل، لا يقبل بن صالح بكلمة رحمه الله، ولكن يقول أفشل. لماذا لنقل فشل؟ هذا المشروع؟
0: في الواقع هناك عديد الأسباب لعدم نجاح التجربة
1: التعاضدية.
0: التعاضدية طبعا. فإذا قبلت جهات الشمال في أغلب الأحوال الإصلاح والدخول في التجربة الجديدة، فما رد ذلك تينة مواطني هذه الجهات وطبيعة النشاط الفلاحي اللي كان يعتمد على الزراعة الكبرى. فكذلك شهدت التجربة مناهضة شديدة من طرف المنتجين للسياسة التعاضدية نظرا لتغلغل فكرة الملكية الفردية والعمل للحساب الخاص لديهم.
1: جانب نفسي يعني طبيعي
0: يخلص من الدولة.
1: رد رأس مالي على كل فكرة اشتراكية. هناك صحيح. غريزة هذه كلمة راهو ديما تتقال مش خاصة بينا، هذه رد جاهز يعني به مثلا نفسية، يعني أنه الإنسان كأنه يميل بطبيعته، هذه ما فيهاش إثباتات في التاريخ، أما يقال أنه كأنه فما يميل هكذا إلى الملكية الفردية. به وشنو آخر في التجربة نتاعنا التونسية؟ لماذا هاو نجحت في اسكندنافيا، هو مثلا في السويد وغيرها التعاضديات في إسبانيا وغيرها، لماذا لم تتعايش مع القطاع الخاص والقطاع العمومي؟
0: باهي، ساعة قبل كل شيء لازم نفهموا الوضع المناخي، زاد في الفترة هذيك كان صعيب، زاد تتالت سنوات جفاف من 65 ل 67، نحكيو على تتالي سنوات جفاف، وهذه بطبيعة باش يأثر، نحن نحكيو على تعاضديات فلاحية بالأساس، دونك باش يأثر على المردود.
1: لا ليس فقط فلاحية،
0: لأنه زاد تعميم التعاضديات،
1: لأن عام 68 نهاية الفترة في 68 وقع الاتجاه نحو تعميم التعاض.
0: جوستومون هذا اللي باش نحكيه، هو تعميم التعاض، وهذاك هو الخطأ اللي تسبب في إجهاض التجربة، على خاطر عملية التعميم هذه ما كانتش محسوبة العواقب.
1: حتى في التجارة
0: عملية التعميم هذه ما كانتش محسوبة
1: العواقب. لم تعد فقط تعاضديات فلاحية، وأصبحت التجارة وغيرها وخدماتية وكذا.
0: في كل شيء، وداير حتى أحمد بن صالح أكد أنه ما كانش راضي على قرار التعميم. التعميم اللي تاخذه وراء أنه هو تاخذه برقيبة، خاطر كان عشوائي وما استندش لدراسات ميدانية.
1: ولكن هو تحمل الكلفة سياسيا وسجنيا، سجنا ومحاكمته كأنه يعني خيانة مؤتمن، كأنه يعني لم يكن أمينا على ما حمله إياه برقيبة مسؤولية. تعرف راهو عنده برقيبة ديما هذه مع الوزراء نتاعو، دائما يحمل وزراءه، وهو اسمه وزير، الوزير يقع على الوزير.
0: فما حاجة أخرى،
1: ولكن هناك براغماتية شرط إليها بالنسبة للبرقيبة. طبعا لم يكن برقيبة يعني مهتما في البداية في الحركة الوطنية بالمسألة الاقتصادية، ولكن تم تبني برنامج اقتصادي واجتماعي الاتحاد، ليقال أنه استلهم أيضا نماذج أجنبية. ليس هذا موضوعنا، لأن التحديث من الصعب ألا تستلهم نماذج أخرى سابقة لك ومتقدمة عليك، هذا طبيعي عبر الحضارات. ليس فقط لأن كما يقول ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب، لكي يصبح مثله، ليس حبا فيه، لكي يتفوق عليه ربما. به تغير المسار تحديث في نهاية الفترة 69، فما ما يسمى فترة تأمل.
0: أي صحيح.
1: فترة تأمل، ولكن مباشرة بعد تم تكليف الهادي الميرة
0: بشد
1: الوزارة الأولى، وشنو التوجه الجديد للدولة بعد الاشتراكية الدستورية؟ سماه هو مؤتمر بنزرت، احنا لم نشير إليه، تم إقرار برنامج تعاضدي في مؤتمر بنزرت 1864 هكذا. في 1974 تحول جديد نحو ماذا؟
0: نحو النظام الليبرالي، العودة أو إلى ما يسمى بالنظام الاقتصاد الحر، الذهاب إلى تخلص من التعاضديات. وفي الواقع بورقيبة جاء تغير رأيته بخصوص الاقتصاد التونسي، خاصة مع تغير الواقع الجديد اللي جاء في نهاية الستينيات وتدهور الوضع بعد التجربة واللي تسبب فيه قلنا التعميم. فهنا ذيك اللي حكينا على البراغماتية البرجيبية واللي توقفت في حدود الواقع المعيش، دونك تجربة لهنا الاقتصادية ولا سواء رأسمالية ولا تعاضدية باش تلقى ديما.
1: أنت عندما توقفتي في سنة 1969 سواء كانت يعني البيلون الحصيلة، سواء كان في موضوع التعليم أو المرأة، وإحنا لم نتعرض إلى المؤسسات الصناعية وتونست المؤسسات ومؤسسات جديدة والدواوين، ديوان وطني كذا. ونذكر أنه تم تكريمه في آخر حياته، لأنه هو يقول القيد جزائر سينمار أهم شخصية في الفترة التي درستها، ربما هو عنده برشا وزارات، ولكن تكرمته حتى ستيك، حتى الكهرباء، شركة الكهرباء والغاز كذا، يعني في قبل وفاته. طبعا هناك عديد الدواوين، المؤسسات، المجمعات، الأقلية، التنمية، الأقطاب التنمية، حب يعمل 5 أقطاب تنمية، هك علاش جاب صدرت بمحل التلوث. ولكن مع الأسف، ولكن كانت في بالهم باش تولي قطب صناعي في المجال التحويل الكيميائي يعني للفوسفات وغير ذلك. وبالنسبة للمعمل العجين، الورق، معمل كذا،
0: كل يعني متعلق السكر في بيجة، الحلفة متاع القصرية
1: والفولير وغير ذلك. إذن هناك مشاريع متعددة لم توقف عندها. ولكن آخر كلمة، كيف يمكن الحكم على هذه التجربة ككل، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاضد، تجربة تحديثية بكل أبعادها، الاجتماعية، التعليمية، الصناعية والاقتصادية؟
0: يمكن تلخيص هذا أنه اللي عرفته تونس يندرج في خانة التحديث المفروض، ذاك علاش ما نجحش برشا أبعاده.
1: المفروض
0: اللي
1: فوقي يعني.
0: أي فوقي اللي أنجزته النخبة السياسية الحاكمة. ورغم اللي حققته من عصرنا في المؤسسات والتشريع والإدارة، التأثير متاعه ما قعدش، ما تغلغلش في المجتمع،
1: كانه سطحي يعني
0: نوعا ما.
1: هك علاش وقع تراجع في عديد القطاعات،
0: ذاك علاش بعد الثورة زاد رجعنا نحكيه مرة أخرى على مشاكل في بيننا، سيد خلصنا منهم يا أخي، رجعنا نحكيه عليهم مرة أخرى، خاصة
1: حتى في مستوى الذهنيات والعقلية. أشكرك جزيل الشكر أستاذة صفاء بكير، منكم توفيق في باقي أعمالك وبحوثك، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن الصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: عزيزي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نعود إلى الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بهواجس التلميذ داخل المدرسة وخارج الفضاء المدرسي كذلك، في كل ما يتعلق بالمسائل التربوية صحيح، ولكن الاجتماعية والنفسية هذه الكل باش نقول راو التلميذ ليس يعني لا يعيش في جزيرة منفصلة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع التونسي، في كل المسائل الكبرى التي تعيشها المدرسة التونسية وكذلك العائلة التونسية، بما في ذلك امتحانات الكبرى اللي هي نقول الامتحانات الكبرى خاصة البكالوريا. اليوم الحقيقة باش نحكو في ما يتعلق بالبكالوريا من جهة حيرة التلميذ في كيفية التخطيط لمواجهة ضغوطات التحضير لمناظرة البكالوريا، وفي نفس الوقت ننظر للمستقبل ما بعد البكالوريا اللي هي كيف يمكن للتلميذ أن ينظر إلى مهنة المستقبل بزاوية مختلفة. الحقيقة مع سي نبيل عبد الجواد وهو مستشار بوزارة التربية وخبير في الحياة المدرسية وصاحب مكتب سابقاً وصاحب مكتب استشارات وتكوين له على يعني يقولوا احنا تدخلات مع في كل ما يتعلق بالتكوين وفي كل ما يتعلق بشأن التربوي والتلمذي، وهو كذلك رؤية دائما للمستقبل، وهو يساعد على التخطيط ولكن كذلك يساعد على ثم كلمة قبلك تحفيز التلميذ. مرحبا بك سي نبيل.
5: شكرا. شكرا سي كريم، شكرا على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نكون معناها ضيف خفيف ويفيد التلاميذ والأسرة التربوية ونخفوا عليهم معناها خاصة الفترة هذه كما قلت أنت تكثر انتظارات يكثر الضغوط باعتبار معناها موعد البكالوريا. البكالوريا في تونس معناها حاجة مختلفة شوية نحسوها بجوارحنا ومؤثرة جدا، مثلا نحاولوا نعطوا بعض التوصيات والنصائح لو عماها باش تتعدى معناها وبسلام وناس كلها في الأخر الهدف متاعنا أن تنجح، حتى كما نجحش فهم ممكن يبشي تعاود هذه فميش نية العالم
4: بيت الحال. باش نحاولوا إذا نمروا على أهم عناصر الحصة متاعنا اليوم في فقرة لنفكر معا.
3: لنفكر معا،
4: نعود أصدقائي في فقرة لنفكر معا. سي نبيل عبد الجواد، وأنت يعني قلت لي مستشار بوزارة التربية وخبير في الحياة المدرسية سابقا، ويعني تواكب ما تعيشه العائلة التونسية والتلميذ التونسي، يعني المواكبة ذي مش مواكبة سطحية كأي مواطن تونسي، وإنما مواكبة مرتبطة بتجربة الوجود الراهن اللي يعيشه التلميذ التونسي اللي هو تحضير لامتحانات البكالوريا. في كيفية التخطيط للمراجعة، في كيفية التخطيط لحتى التحكم في كل نوع من الضغط النفسي، غير قادر على التحكم مع الضغط النفسي، يجد أن هناك ضغوطات خارجية يسموها تشريطات نفسية اجتماعية، كيف تنظر العائلة، تغير سلوك العائلة داخل في المرحلة هذه. سينابيل، كانت تعطينا قراءتك لما هو موجود وكيف يمكن أن نتجاوز هالضغوطات اللي تعيشها العائلة التونسية ويعيشها زاد التلميذ كأنه التلميذ سجين لضغوطات العائلة التونسية.
5: شكرا سي كريم. احنا اليوم تخلنا معناها في السباق نتاع البكالوريا بالعد التنازلي، يعني توا التلاميذ في الأسبوع هذا بدأوا في ما يسمى الامتحانات البكالوريا الرياضة باكسبار، ونشوفوا معنا المظاهر هذه في الرياضة في الشارع، وبينتو باش يدخلوا في معناها يسمى الاسبوع المغلق الباك بلون، ما يساوي باك بلون، وبعدها بتجي معناها تو براتيك مو دخلنا في البكالوريا. والبكالوريا في تونس كانها غول، يعني معناها فما كثير من الحكايات عليها، وخاصة انا اللي نشوفه تو من خلال تجربي واحتكاكي المباشر، خاصة الاولياء وخاصة الامهات، يعني كانه هو باش يعدي الباك ومش ابنه، معناها هذيك هي كانه معناها وكلاش، وهذا احيانا يولي عامل ضغط إضافي على معناها الامتحان البكالوريا على التلميذ. الفكرة اللي حابب نقولها الأساسي، إذا باش تعدي أي امتحان راهو ثم ما يسمى معناها الضغط، ضغط الامتحان موجود، والضغط هذا هو ينزم يكون عامل إيجابي، لكن إذا تجاوز حدود متاعه يولي عامل سلبي، معناها ينجم يعرقل العمل الدماغ متاعك، وبالتالي الكفاءة متاعك الذهنية تنقص وحتى البدنية تنقص، وبالتالي إذا ما تنجمش تعدي كما ينبغي. وكثير احنا تجربتنا ما نسيرهم نوبات هلع أيام الامتحان، يعني يخرج حكاري يموم من قاعة امتحان دوك ينهار لآخره، دوك هذي باش ما نصلوش لابد أن نعرف إيش نتصرف في الوقت هذي. دوك الفكرة حاب نقولها ثم على الأقل حاجة مستويين يجب يشتغل عليهم التلميذ وكذلك العائلة وكذلك حتى المربين. عامل الاستعداد الجيد على مستوى الذهني، يعني كيف نراجع بطريقة أوبتيمال، يعني في الوقت القصير هذا ما ثلاثة أو فما قديش ستة أسابيع ذهني باش نسوع بكل الدروس أوبتيمال، وكذلك كيفاش نتصرف في هذا الضغط. هذه الفكرة الأساسية تقريبا، إذا عرفنا نتصرف كذا وقت العملية تصبح سلسة جدا.
4: به برشا، يعني تويكا انت توقع تعطي في الحلول. انا سينابيل يعني كنجي نشوفوا انه البكالوري هي نهايه لمسار اكاديمي كبير، نبدو من ابتدائي الاعدادي والثانوي، من بعد باش نمشوا لمسار جديد اللي هو الجامعي. يعني التلميذ يعني اختبر الامتحانات ليست جديده عنه الامتحانات هذه، وهو من الابتدائي هو عنده الثلاثيات، ومن كل سنة يعني يمر من سنة إلى أخرى من خلال نجاحه في الامتحانات. ومع ذلك امتحان البكالوريا له وضعية أخرى، وتحول إيه وضعية وجودية، يعني بالمنطقة السارتري الكلمة أنه لا يمكن أن نتجاوز هذه الوضعية إلا من خلال التخطيط لها، ومن خلال على أنه ندرك قدراتنا في كيفية التجاوز. كيفاش أنت تعطيني قراءتك للحكاية وفي نفس الوقت تقول للتلميذ عليك أن تحافظ على توازنك الداخلي؟
5: سنتير لبيانات صح. بالفعل احنا المنظومة التربوية بتاعنا قائمة على الامتحانات، يعني من الابتدائي من معناها من مذرت معناها في عونة أظفارهم ديما نختبروا فيهم، والاختبار ديما راهو يحط الإنسان تحت الضغط وديما يعرضه معناها إلى الحكم، وهذا معناها بناها البيداغوجية والنفسية معناها مش جيد جدا كما قلت أنت. لكن في تونس البكالوريا تقريبا أهم امتحان يقوم به التلميذ في حياته، لأن الامتحانات يقام بهم الامتحانات الوطنية كما السادسة والنيفيام هي اختيارية للدخول فقط للمدارس النموذجية، تبقى البكالوريا عندها حاجة الوحيدة تقريبا فما بعض التلامذة أول تجربة يخوض فيها امتحان وطني، هذيك علاش هي نوعا ما معناها مختلفة شوية في طريقة تنظيم الامتحانات، تختلف على تنظيم الامتحانات العادية، يعني الأخرى يقوم بهم الأستاذ يصلحهم الأستاذ، هذوما على مستوى وطني ثم معناها عادية. حاجة أخرى في من نتائجها على مستوى التلميذ منها باش يرتقي من الليسي إلى الجامعة أو إلى سوق الشغل، وأيضا هي أيضا باش تخليه يخرج تقريبا من فترة المراهقة ولا الطفولة والتلميذ إلى فترة ما يسمى الكهولة والرشد، باش يولي التعليم باش يدخل في الجامعة، وهي تعمل نقلة اجتماعية نفسية وايضا باش يدخل ربما حتى بعد يدخل سوق الشغل، وبعض اخر يبدلوا التجربه تماما، يمكن حتى يخرجوا من البلاد يمشي يقراوا برا في فرنسا وفي كندا. يعني هي مرحله هامه جدا، مرحله انتقاليه هامه جدا، ويعرفوا كيفاش نتصرف فيها. الحاجه الاخرى الاجتماعيه، لان هي محط حديث الجميع. تعرف في تونس كيف يفرح معناها البكالوري تسمع الصغارين وتسمع الكره بتنبه، ومعناها ثم ظاهره اجتماعيه مربوطه بالبكالوريا، معناها موروثه من قبل. خاطر قبل في تونس راهو البكالوريا فما اربع خمس مؤسسات قداش، والبكالوريا تخرج في الجرايد معروفين وبالباق، ويعني قاعد هذيك
6: في المخيل نتاعنا
5: حدث هام جدا. وحين هذاك يغلق ضغط، معناها ديما هو الضغط موجود، لكن الضغط حين اذا تجاوز الحد نتاعي يولي سلبي. هذيك علاش باش نرجع على كيفاش نتعاملوا مع الضغط هذا. نحب الفكره الاساسيه باش نقولها باش نشرحها اكثر، شتو هو راه النجاح في البكالوريا ماهوش نتيجه الذكاء الفطري، عكس ما تصوروا، مش واحد اذكى من الاخر الى اخره، وليست نتيجه العمل المفرط، معناه الاجهاد اكثر ما يمكن، وكذلك الاكثار من الدروس الخصوصيه، معناها بكميه تفوق حتى طاقه الانسان التحمل، بل هي استراتيجيه وذكاء في التحذير، وخاصه وجود خطه تتوازن فيها العوامل هذه النفسيه البيداغوجيه والجسديه. لان في الاخر الجورجي كما تكونش مرتاح جسديا ونفسيا راه صبر بما تنهار وتتبلوك. الفكره الاساسيه حنقولها للتيم ده، امتحان بكالوريا راه هو كيما بقيه الامتحانات، حتى المراقبين اللي باش يعملوا يعس هم الاساتذه نتاع المعهد نتاعكم، وربما قالوكم تعرفوهم معنا مش على الغريبه. وايضا حتى كان تخافوا، فما شكون يخاف من نقول لك اللي يصلحونا مش الاساتذه نتاعنا، راهو يصلحوا ليجين، معناها يقع نقاش كبير بين المصححين باش معناها في الاخر يتفقوا على ان بارام، ويحاولوا ان الكل يكون معناها فما دوبل كوريكسيون، معناها ما يخافش التلميذ انه يظلموه الى اخره. يعني تقريبا نضمنوا له اكثر ما يمكن من الشفافيه في هذا. هذه حبيت فقط باش نطمن التلميذ ذي، التلميذ اليوم في حاجته. انا اليوم قولها هذه قلتها لك بكتي، راهو التلميذ اليوم في البكالوريا لازم نطمنوه قدر الامكان باش نخلوه ما يحسش كانه فما خطر قدامه. البكالوريا ماهوش خطر، البكالوريا امتحان وطني صحيح، لكنه عادي بقية الامتحانات يترتب عليه تغييرات كبيرة ربما لحكوا فيه، لكن إذا نشوفوه كخطر وقهدر محدق ونبدو نضغط عليه أكثر إذا ما تنجحش ربما كذا، وإذا نقارنوه راه ولدك أخوك نجح عم نول كيفاش، ولا شوف صغار عمك كيفاش يقراه، إذا هذيك كلها راه تعمل ضغط مضاعف. وأحيانا إن قلت كذا الأسرة أحيانا هي عامل أحيانا عكس ما تتصور، هي أكثر واحد ينجم يطمن أو يعقد وضعية التلميذ. يعني أحيانا الأمهات والآباء، خاصة الأمهات يعني قاعد نراقب فيهم، هم ينقلوا هيك التوتر والخوف أحيانا، لأنه يحسوا أن النجاح هو حكم على العائلة مش فقط على حكم على الفرد. أنا نقول لي نجاح بيشرفني، وأحيانا الناس تعمل معناها عشاء واستدعاوات إلى آخره، أحيانا يخلي معناها في العائلة كأنه معناها اختبار للنجاحها هي في تربية أبنائها. يعني تيبول معناها درجة هذيك، علاش حين بالطريقة هذيك نخلو ضغط مضاعف. يعني شو نقول أنا، إذا حطينا خطر راهو المخ نتاعنا يشعر بخطر، وكان نقولوا يشعر بخطر يعني الجانب الذهني المنطقي في المخ نتاعنا يتوقف. تعرف عندنا المخ نتاعنا فيه جانب معناها منطقي ويقوم العمليات الذهنيه، التفكير، التخطيط، اخذ القرار، وجانب يقوم على الريبتيليان، يعني هو قائم على الغرائز وردود الفعل، يعني يخرج اكثر كورتيزول. هذاك ستريس، والستريس واش هو؟ الستريس نتاعو والمظاهر نتاعو انه المخ الجانب معناها العقلاني والمنطقي وشي يوقف، ويخلي جانب الانفعالي رد الفعل الدفاع، خاطر يحس خطر، يعني كانه ثم خطر جاي، كانه فما النمر وراك وانت يلزمك تهرب. وقت يبدا خطر يعني عندك توقف العمليه الذهنيه وتخلي كل شيء باش تضخ معناها الدم للقلب والخير باش يعطي العضلات باش تهرب. دونك هذاك علاش اذا حطينا في وضعيه خطر راه بنطلعوا له نسبه الكورتيزول، ودونك الكورتيزول كيبدا مرتفع ما يخليش المخ يخدمك. علاش نخلوا الفكره اللي حاب نوصلوها للاولياء والتلاميذ، راهي امتحان عادي، ما تكونش خايف هاك النوع من الضغط هذاك، نعرف كيف نصرفوا فيه، وفما تقنيات اليوم معنا وصلنا معنا بالعلم ونعرف كيفاش نصرفوا في هذه الضغوط. الفكره الاساسيه انك تعيش مرتاح، وتخمم خاصه ان مخك يكون عامل مساعد ليك اكثر منه عامل ربما يضغط، لانه عنده طاقه معينه في الحفظ وفي التركيز. يعني ما تنجمش هاك باش نفسر لك حال بالضبط هكا، خاطر انا نميل اكثر الى الامثله الواقعيه يفهم التلاميذ والاولياء. انا عندك سياره هكا هي بارده ما تشتغلش، زي ما توصل درجه من الحراره باش تبدا تعطي الماكسيموم تاعها، دونك هذاك هو هذاك هو يسموه الجانب الايجابي في الحراره، هذاك هو الجانب الايجابي في الضغط، هذاك اللي يخليك معناها تبدا موتيفي وتبدا مستعد وتتاكد. لكن اذا تتجاوز الحراره معينه توصل اكثر تعلك معناها لي غويروج، وقتها لي خطر، وقتها الموتور يمكن يتبلوكا، وقتها كل شيء معناها يبدا الدوكيز متوقف. وهذيك هي معناها اذا وصل الكورتيزول نسبه معينه يصبح كل شيء، دوك يعطل الذهن نتاعك ما تخدمش. وكعلاش لابد ان نوصلوا الميساج انفسنا راني عمليه عاديه ونجموا ننجحوا فيها. الخطر ان التلميذ يوصل يبدا عنده مثلا كورتيزول عالي وضغط عالي وجسم على ستريس، مش با جيري سون ستريس، يولي ما ينجمش ياخذ قرارات، يبدا ياجل، يبدا يفقد الشهيه في الاكل او يفرط احيانا في الاكل، او احيانا النوم نتاعو يبدا مضطرب. ونعرف اهميه النوم بناء خاصه باش تخزن المعلومه وتركزها وتسترجعها، لابد ان يكون عندك معناها فما وقت معين في النوم العميق معناها. دونك هذه كل وقتها الانشطه او الفيزيولوجيه تختل، ومثلا ما تنجمش تخلي روحك تخدمك. علاش؟ لابد من الانسان اول حاجه يهدي روحه، ينظم روحه، يعيش التجربه بكل ما فيها، خاطر فيها تجربه، وان شاء الله ديما يحط بباله انه باش ينجح. وكان ما يعرف روحه شنو، خاصه هنا يعرف شنو هي الحاجات اللي نجم يتقدم فيها، شنو هي الحاجات اللي نجم يحسن فيها اكثر باش يكون لجور جي بري. دونك هذا يتطلب حاجه، دونك ان يقوم بما يسمى بتنظيم الوقت نتاعه وتنظيم الجهد نتاعه، وتو نحكوا فيه كيفاش يتنظموا.
4: يعطيك الصحه. يعني انت تو انتهيت الى اهميه انه الاستعداد النفسي، انه راهو امتحان مثل كل الامتحانات، صحيح هو مفصلي مهم ولكن في الاخر هو امتحان مثل بقيه الامتحانات، وانه الاستعداد النفسي يزم غلبوا فيه الجانب المنطقي، صح. وعلى أكثر على الجانب الانفعالي. لما يكونش الجانب الانفعالي هو اللي يسيطر علينا فنفقد السيطرة، وبالتالي نصبح غير قادرين على مواجهة الامتحان. توا نحكي على التخطيط، خاطر التلامذة ثم تكون يقول لك اعطيني بالله طريقة مناسبة للتحضير، طريقة مناسبة لأني أن البريود هذه نكون أكثر عمليا وبراغماتي في التحضير. بطبيعه الحال ما ثماش روحنا نموذج واضح للناس كليكا في التحضير والتخطيط. كذا تعطينا انت مقاربتك العلميه بطبيعه الحال، واللي تخلي كل تلميذ يشوف روحه فيه.
5: شكرا. دونك كما قلت الوقت قصير والماده غزيره، تعرف والدروس كثيره، والسؤال والتحدي هو كيفاش انا اخزن تلك المعلومات كلها في ذهني ونسرعها يوم الامتحان يوم حالتي بي. دونك هذه التحدي، دونك يلزمنا استراتيجي بلان دو ترافاي ماكسيمالي اوبتيماليزي باش يعطينا اكثر ما يمكن. كما قلت انت ما فماش روسيت حاضره، لان كل تلميذ حاله مخصصه، ونبدا معناه كل واحد شنو اللي تناسبه اكثر الطريقه. بون في العلم النفس التربوي يقولوا معناها فما انماط تعلم، يعني كل انسان عنده نمط غالب عليه. اذا واحد يعرف نمط التعلم تاعه باش يعرف شنو الطريقه اللي باش يقرا فيها اكثر. احنا بصفه عامه يقولوا فما ثلاثة انماط بعجاله هذه. ثم نمط يسموه البصري، يعني هو يعتمد اكثر على الرؤيه والبصر، معناه يشوف اشكال والوان، ينجم يخزن المعلومات ويذكرها بسهوله اكثر وما يتعبش في تحت العمل بها. دونك عنده طريقه باش يخدم بها. وثم النمط الاخر يسموه النمط السمعي اوديتيف، يعني الانسان يركز اكثر على السمع. دونك من المستحسن انه يقرا بصوت مرتفع او يسمع فيديو او يسمع كاسيت او يسمع هو الاخرين. دونك هذيك كي يعملهم يمكن تساعده اكثر على ترى. وثم الاخر وهذه هي طريفه واكتشفتها وانا نعرفها عند الكثير لكن احيانا تصبح مشكل، هي الطرف النمط الحركي. يعني الانسان ما يفهم الا ما يكون متحرك. كي تحطه هو قاعد على كرسي مده 4 سوايع عقاب، معناها تورتور بالنسبه له هو. علاش ما يتحملش انه يقعد 4 سوايع؟ دونك اذا هو يحفظ اكثر ويقرا اكثر وقت ويتحرك، دونك هنا نعملوا له انشطه، وهو يقوم بانشطه فيها تحرك، معناها يكتب، ينجم يتحرك ويكتب ويقرا، ينجم دونك هذيك هي المت. الان كيف السؤال او حاب تقول لي شنو هي المنهجيه اللي نستعملوها في تنظيم الوقت؟ اول حاجه ثم عدد كبير من تقنيه المراجعه لي تكنيك دو ريفيزيون. الاكثر معروفه هو يقول لك فما تكنيك اسمه بوندورو. يعني ايش معنى بوندورو؟ يعني يقول لك الطاقه الانسان الطاقه الذهنيه، يعني الذهن هو عضله كما اي عضله، كي تخدمها اكثر من الجهد نتاعها راهي تنهار. دونك العضله نتاعك لو انت عضله تعمل مجهود بدني اكثر من 25 دقيقه، دونك باش تعطيك العضله نتاعك كيفاش الذهن نتاعك كيف اذا تحب تراجع الطريقه هذه هي 25 دقيقه مراجعه مركزه و5 دقائق راح ثم تستأنف 25 دقيقة وما تجاوز العملية كل 4 ساعات في اليوم. إذا حاب تراجع مراجعة ذكية وتعطي تعطي معناها مردودية أعلى أنك ما تطولش ياسر 25 ماكسيموم 40 دقيقة مع راحة، معناها تحس أنك ديما تريح كما العضلة، خاطر العضلة إذا تجري أنت أكثر من ساعة في الأخر باش النهار ما عادش تواصل، تحاول تقسمها. هذه الطريقة الأكثر معناها يسموها. فما الحاجة الأخرى اليوم اللي يستعملوها هي يسموها الاستذكار الذكي، يعني أو اللي هو ما نخزنوش المعلومات جاهزة، ما نقوموش عملية بالحفظ، بل نعمل نشاط أو نسموها الاستذكار النشاط، لا ريفيزيون اكتيف. يعني ايش معناها؟ يعني انا عندما ندرس الماده نتاعي ما نحاولش فقط نقوم بالمراجعه فقط، بل نحاول ان نطرح اسئله قبل المراجعه، دونك نحاول نجاوب عليهم. وقتها المخ نتاعي هو مضطر انه يربط، يعمل عمليه ربط ويجيب معناها اجوبه على هذه الاسئله. مثلا بعد ما تقرا درس تحاول تقول شو ذكرت منه، او تحط سؤال وتحاول تجاوب عليه، يعني تعمل تمرينات بالنسبه لك انت باش تربط المعلومات. ثم حاجة أخرى هذه اللي يعملوها معناها هو يسموها لا ريفيزيون إسباسي، يعني ما نقوموش بمدة طويلة نقرأ مادة وننسوها. يعني مثلا اليوم قريت فلسفة ما تخليهاش بعد شهر باش ترجع، يعني بعد تعمل ثلاثة أيام بتفصل هذيك تقرأ على آفة كبيرة اللي في المخ الإنسان، دي هي حاجة عادية، هو النسيان. يعني الناس كلنا عندنا نسيان، النسيان لازم نعرفوه راهو كيفاش تستغل الذاكرة نتاعنا. نسيان أمر طبيعي جدا، يعني الإنسان ينسى، خاطر احنا في اليوم
6: قابل أكثر برشا معلومات،
5: مليارات المعلومات. يعني ملي تقوم الصباح عينك تشوف مليارات المعلومات، عينك وضنك تستقبل الكثير من المعلومات، الحواس نتاعك كل، وبالتالي لابد أن الإنسان أن الذهن نتاعه ينظف باش يبقى معناها محافظة روح باش كيف كيف، باش تحاول أنك دونك تقرأها وتعاود تسترجعها مرة أخرى دو فاسون أنك تغلط الذهن نتاعك وتقول المعلومات هذيك جديدة ويزمك تحفظها. وأيضا تحاول أنك المعلومات هذيك هم طريقة أخرى في معناها انك كيفاش انك توظفها في استعمالات معينه. يعني مثلا انك تحاول الدرس هذاك في اي ماده تحاول تفسرها بطريقه مختلفه، عباره انك تفسرها لطفل صغير، تفسره له مثلا تقولي مثلا كيفاش انا ندرس في الفلسفه او درس في الرياضيات، رياضيات معناها بكالوريا معناها رياضيات معمقه جدا في تونس، او في فيزيك، كيفاش نفسرها للطفل الصغير 10 سنوات. بالفعل هي راهي النظريه هذه الفلسفه أو الفيزياء أو الرياضيات راهي هي معناها قراءة للواقع، يعني هي عبارة معناها موديليزاسيون دو غيال، يعني نجموا نفسروها كي نقرأوا مثلا لا ديفيرونسييل ولا سيبا كوا، نجموا نعطوهم طريقة كيفاش تشغل السيارة، كيفاش تعبي مثلا الماء في حاجة، دونك طريقة بسيطة أنه الإنسان وقتها يعملها موديليزاسيون وتصبح معناها أكثر ذك. إذا أنت من غير قادر على تفسيرها بالطريقة هذه وقتها تعرف روحك أنك مش فاهمها المسألة هذيك بالذات، وتعاود ترجع. حاجة أخرى هي الأكثر حاجة نقولوها للتلامذة، يلزمك تعود روحك على امتحانات، أنك في وقت معين تجي تحط روحك في ظرف امتحان، نسكر روحك تقعد مدة الامتحان وتجاوب بطريقة معناها كأنك في امتحان، ثم تشوف شنو النقاط القوة نتاعك، نقاط الضعف نتاعك باش تدركها وتصلح نقاط الضعف نتاعك بطريقة هذية، تحس روحك تقريبا في وضعية أنك قاعد تتقدم. حاجة أخرى هي هامة جدا، هي هذا كل مش يصير إلا ما يكون عندنا جدول زمني واضح، قاطر هذا نظري أما باش نحطوه على الأرض الواقع. عندنا جدولة برمجة، دونك نعملوا ورقة فيها الأيام وفيها الساعات، ونخصوا نحو منها أوقات خاصة قتل الهامة جدا، اللي هي هامة جدا وننسوهاش، وإذا نسيناها راهو كان نخدمه ضد أنفسنا. هي النوم، النوم الكافي. الإنسان إذا ما يرقدش راهو ما يخزنش المعلومة، لأن خاطر حنا المعلومة كنا قراوها إذا ما ناخذوش النصيب الكافي من النوم ما تخزنش المعلومة. هذه أمور بيولوجية وعملية، دونك حط ما تخليش فما ناس راهو يقراو معناها مدة على 24 ساعة يقرأ لك مثلا 20 ولا 18 ساعة، اللي هو معناها عذاب. يعني
6: خاصة في الجزئية هذه سينابيل، وأنت مستشار بوزارة التربية وخبير في الحياة المدرسية سابقا، ولكن في نفس الوقت أنت عندك مكتب استشارات في الجوانب هذية، كل ما يتعلق بالتكوين وكل ما يتعلق بالحياة المدرسية بصفة عامة. في الجانب هذية اللي هو النوم، وفي جانب كيف التحكم في الزمن اللي أنت قلت تخطيط في طوال، كي نجي نشوف نلقاو أنه ثم عوائق تمنعني من أني نخطط الطريقة هذية. تلميذ يقول لك رو أنا مثلا نقرأ إتيود نص الليل، واللي يقول لك راه نقرا ل 11، والا يقول لك راه انا ما عادش نجم نرقد نسهر ونفيق حتى الماء ثلاثه ثم على الأقل ثلاثة سوايع ماشي في أنك غير قادر على القراية وفي نفس الوقت غير قادر على النوم. الناس تقرأ في الليتود في أواخر الليل. كيفاش نجمو نحكو على حكاية الظاهرة دي احنا من غير ما نمشو لبعيد، ولكن نحكو مع التلميذ، احنا نخاطب العقل التلمذي ونخاطب الوعي التلمذي في حد ذاته.
5: في علاقة بالحكاية دي يعني أنا نشوف التلميذ كي يعمل ليتود بالطريقة هذه بدون خطة وبدون تنظيم يضر روحه أكثر، يضر روحه معناها نفسيا وبدنيا وذهنيا وعائليا، من ناحية أن المكلف جدا أصبح الاتيود اليوم مكلف والعائلة كلها تصبح مجندة ليه بيهزوهم الأستاذ ذي الأستاذ ذي وفي الليل وإلى آخره، وهذا خطر جدا خطير.
6: خلينا نحكي على إحنا ما نجش كي نجي نشوف ونلقاو أن وضعية سيدي الاتيود اليوم ولا مظهر، ولكن في الزمن
5: منه الاتيود إذا أنت عندك نقص تعرف روحك بداية بناء على عددك في الثلاثي الأول والثاني وبناء على الفروض هذيك تحس أن عندك
6: حق مساعدة
5: في الفلسفة أو في المادة الرياضية وقتها تمشي. معناها أنا نحب إتود سيبلي موجه بشي غطي لي حاجة معينة، ما هوش إتود هكا كما هو جاء
6: عشوائي.
5: خاطر ليس تتصور أنك الواجب بتاعة الولي، خاطر في الأخر الولي هو بشي يدفع، هو اللي بيختار. الواجب الولي يعتقد روحه بشي يوفر أكثر ما يمكن من ظروف النجاح، هو يوفر أكثر ما يمكن من الدروس. وأنا راهي نقولك هذه خلطة، هذه أكبر خطأ. أنك الأكبر مساند للتلميذ هو الوقوف النفسي والدعم النفسي والمرافقة الصحيحة. وهذا قلت لك بكري، أنا قلت السيدة اتصلت معي قلت لها ولدك كلمة عنها تشجيع وطمئن، تقولوا أنا متأكد باش ننجح ولدي وراه كان عملت على روحك كان اللي تعمله معناها راضي عليك ومهما يكون النتيجة متاعك احنا رانا فرحانين بيك. راه هذه خير من 80 حصة دعم وانا في الليل وفاك الجراجات والظروف معناها تعيسة وأكثر من هذا. يعني أحيانا هي مرشي مش باش نحكوا عليه اليوم اليوم فما تلقى ناس معناها يقارير ثلاثة وأربع مواد هو مش اختصاص فيهم، يعني كأن
6: تجارة يدخل تجارة
5: غير منظمة ومزرع. لكن نرجع للتنظيم، لابد أن يقول أن التلميذ إذا هو مش منظم وفماش خطة وفماش استراتيجية راه كل شيء يأخذ على الفوضى، والفوضى راه فيها جزء حاجات لازم تأديك نتائج معناها كارثية كم تنجح أحيانا تنجحك لكن تنجحك لكن
6: متوقع
5: البروبابيليتي نادرة جدا. لكن أهم هذا هو استراتيجي، يكون عندي أنا بروجرام نحاول نلتزم به. نعرف احنا الالتزام به مش سهل خاطر الناس متعودش انها تنظم، لكن حاول نلتزم 60-70% منه وفي الاخر النهار نقيم روحي اش عملت من البرنامج هذاك ونذكر اش عملت. مثلا اليوم انجزت مثلا مراجعه في الفلسفه ولا وجاوبت على تمرينات في الرياضيات، دونك باش نحط روحي انا نعطي حاجه ايجابيه على روحي، فما نقولش النهار هذا ما عمل حتى شيء الى اخره. خاطر ديما يلزمك تفكر ان مخك اذا ما يكونش مرتاح ما يكونش معناها معناها مطمئن مش بيستخدم. علاش كي تعمل برنامج تحاول اول حاجه فيك البرنامج تخصص فتره للترفيه وللمكافاه الذات، يعني كما قلت لك 20 دقيقه مثلا مذاكره درج معناها راحه، او كذلك تنجم في العشيه تعمل مارش تنجم تعمل بيتيتا كميسيك ولا حاجه باش اني تحس هك فيش المخ يزبك تعب وصل له ميساج. هذه الفكره الاساسيه نحب نقولها وديما نقول للتلاميذ والاولياء، وصل له انا اني با ماناش في حاله حرب. نحن في امتحان عادي ونجم نجيبوه كما جبت في حالات نجم نجيبوه. اذا حطيته في حاله حرب حاله استنفار راه ربما تتبلوكا الى اخره. دونك خلوا روحنا. حاجه اخرى اللي هي الاخطر احيانا نشوفها عند التلاميذ هي حكايه الليل وشيء، هي الاكثر من المنبهات في اخر هذا تو يكثر التي وقهوه والدخان والزينرجيزون معناها المشروبات، هنا يضغط على روحه دوباج ينجم ينهكوا بدنيا ويخليه لجوار هذوك الحاجنبيه. راه الامتحان يمتد جمعه كامله يعني من الصباح لعشيه، تمام ساعات الصباح من 8 حتى الساعتين، يعني لازمك تكون حاضر بدنيا وذهنيا، ما تخليش روحك انت تحت هذايا. نقص من المنبهات قدر الامكان، شرب التاي والقهوه اللي هو يخليك اكسيتي وتسهر الى اخره، عكس ما تتصور ربما يعطيك شويه هكا انرجي لكن في الاخر ما تخزنش في المعلومه. صحيح. هذه أهم. وحاجة أخرى هي كيفاش نحكو على الوقت وباش يكون مثمر جدا أوبتيميزي، إن فما تركيز، يعني ما كي نقول 25 دقيقة مركز يعني بدون مشوشات. مشوشات هي أخطرها، هي الهاتف الجوالي. إذا أنت تخدم تعلم في رياضيات أو في الدفوار تاع فيزياء إلى آخره أو علوم حياة والأرض، أول حاجة تعملها تسكر الهاتف وتبعده، وإلا معناها ولا إذا تقعد تبع ديما في النوتيفيكاسيون ولا تجاوب على كذا
6: تشتت الانتباه، هذاك
5: تشتت الانتباه نتاعك وهذا يعطي عكس نتائج. خاطر لازم نعرفوا احنا كيفاش تشتغل الذاكره نتاعنا، هامه جدا لازم يعرفها. راه الانسان عندنا نوعين من الذاكره، يسموها الذاكرة قصيرة الأمد قصيرة المدى والذاكرة الطويلة الأمد أو طويلة المدى لون تيرم إيكور تيرم. باش تخزن المعلومة وتلقاها حاجة كبيرة حاجة تسترجعها لازم تخدم الذاكرة بعيد المدى اللي هي عندها نظام معين باش تخزن فيها المعلومات. إذا أنت في نفس الوقت ثلاثة وأربعة مجالات في نفس الوقت عندك تقرأ في المات وفي نفس الوقت تشوف في الفيسبوك وتشوف وتجاوب على وقتها المخ متاعك ما يعتبرهاش المعلومة هذيك هامة وما يخزنهاش في الذاكرة البعيدة يعتبرها كأنها معلومة كما باش نفصل لك كما هي كيفاش خاطر الحب ديما نعطي الأمثلة تقربها للتلاميذ أنا كما أستاذ الصبورة ما هو كتابي يبدا يفسر يكتب كلمتين وفسخ ذاك هذيك يسموها الذاكرة القصيرة استعملناها ولكن ما تخزنش ما تلقاها أنت على الصبورة في حين أن الذاكرة البعيدة كأنك المعلومات هذوك باش تكتبهم أنت في كتاب ولا بتحطهم على الأورديناتير وتستحق لهم من أحد أخر تلقاهم موجودين باش تحطهم يلزمك طريقة معينة أول حاجة تعرف وين تحطهم وتحط وتعطيهم اسم وتعطيهم تنظيم معين وتحط مثلا أسطرة إلى آخره نهار اللي حاجة بهم وقتها لازم نستعملوهم وقت حاجتنا بهم.
6: باهي يعطيك الصحة لكل حال. احنا الآن ما زلنا باش نواصلوا في موضوع التخطيط لمواجهة امتحان البكالوريا وبأساليبك أنت بطبيعة الحال. احنا ديما نقولوا أنت سي نبيل عبد الجواد أنت مستشار وزارة التربية وخبير في الحياة المدرسية سابقا ولك وعندك علم بما يعيشه التلميذ مواكب ل قلوا احنا حركة المشاغل التونسية مشاغل العائلة التونسية للتلميذ التونسي ولكن الشيخ إمام
5: أي.

0: اي سيدي، سي نبيل عبد الجواد، وانت مستشار وزاره التربيه وخبير في الحياه المدرسيه. احنا تو كنا نحكوا على الذاكره بعيد المدى قصيره المدى، ونشوفوا ثم جزء اخر انه اللي يدعم الذاكره هو الاستعداد، ولكن اسلوب الحياه كيفاش تعودها الذاكره ذيك تتعود. كنت تحكينا على مانيش باش نقول بالمنطق القديم من دامت عادته دامت سعادته، وانما كيفاش العاده الحميده اللي تخلي الذاكره خاصه البعيده اللي يستحق لها التلميذ نهار الامتحان تكون حاضره. يعني العادات المناسبه الحياتيه اللي تغذي الاستعداد تاع العقل تكون عنده ذاكره ينجم كي يستحقها نهار الامتحان يلقاه. نحكوا على العادات نتاع كل تلميذ بطبيعة الحال، لكل تلميذ عادات خاصه به حياتيه. نحكوا على الجانب الحياتي تويكا المهم، خاطر ساعات نتخلوا على الجانب الحياتي ونعتقد بانه فك المنطق تربص مغلق ممنوع الانفتاح على ما هو موجود، وانه راهو تعليق الحكم وضع العالم بين قوسين وضع الحياه بين قوسين. كان تحكينا في الجانب هذا، تفضل.
1: شكرا سي، هام جدا الجانب الحياتي في الفتره هذه. يعني اسلوب حياتنا ما يلزمش تغير 180 درجه، وقتها ينجم نخسر اكثر من نربح. نحافظوا على اسلوب الحياه السليم، يعني جيان دو في سان، من حيث خاصه النوم، خاطر قلت لكم هو الذاكره

0: كثير من السكريات او لاخره، حاول ان تاكل حاجه خفيفه
1: متوازنة.
0: باش تخليك تعيش حياتك العاديه، وايضا حاول انك في نفس الوقت تمارس انشطه مريحه لك انت، سواء كنت على الاقل شيء، انا نقول لك ده ديما يخصص على الاقل 30 مينوت 30 دقيقه في اليوم، معناها نشاط بدني، خاصة المشي معناها هام جدا، كان مشي معناها على الأقل حركات رياضية إلى آخره، هذه تساعد أول حاجة على التركيز، لأنه يحس خاصة مش الويش مش يحس البدن بتاعنا رانا ماشي في حالة استنفار قصوى، رانا حالة عادية جدا، والذي قادرين أن نتجاوزوها إلى آخره. ثم أيضا في الحاجات الأخرى، من قطعوش تماما اجتماعيا، معناها حاول أنك في وقت معين تلتقي باصحابك وتشوف، وحتى في الوقت هذاك ما تحكوش ياسر على الامتحانات، يعني باش تخلي ما تحكي في مواضيع ربما اخرى، وبالطريقه هذه انك تعطي اكثر ما يمكن معناها البدن نتاعك والدماغ نتاعك انه يساعدك نهار امتحان او اسبوع كامل الامتحان.
1: هذا في الجانب الاول اللي هو اساليبنا في الحياه ما غيروش فيها برشا، وانه اذا كان التلميذ كان متعود بقيام بانشطه رياضيه ولا انشطه فنيه في اوقات معينه من اليوم، ما يتخلاش عليها تلك الانشطه، ويغير التركيبه والهيئه الاستعداد النفسي في حد ذاته يتغير الى درجه انه يصبح كثما لا توازن حياتي في اسلوب الحياه اليوميه. هذا اول حاجه. انت تو قلت اهميه انه تقوم بالرياضه وانك تتواصل مع المجتمع ومع اصحابك وكل شيء مهم، ولكن ثم سؤال اخر انه يتطرح خاصه على التلميذ، انه هل انه يقرا بشكل مفرد، يقرا مع مجموعات، وكل ثم شكون عمره ما قرا مع مجموعات وفجاه ولا يقرا في مع مجموعه، ثم شكون اللي كان مع مجموعه وفجاه ولا يحب يقرا وحده. هذه كيفاش نجموا احنا نحلوا هالمشكله هذه في الصعوبات اليوميه في المراجعه؟
0: هي طريقه المراجعه بسيخه فرديه او بسيخه جماعيه تطرح يوميه، هذه يوميا قولي يا ولدي انا هو يقرا في مع مجموعه ونحبه يقرا وحده، راه باش نقول انا ما ثماش ثم لا نجم نجمعوا بيناتهم الكل، يعني فما وقت يقرا وحده لانه ضروري انه باش يركز وحده، وثم وقت ضروري انه يكون مع المجموعه لانه المجموعه تخليه هو يحس بنقاط القوه نتاعو ونقاط الضعف نتاعو في نفس الوقت، وحين الحديث الثنائي ما بين التلاميذ يخليهم يفسروا بعضهم احسن، احيانا كما قلت لكم بكري تلميذ فاهم ينجم يفسر احسن من الاستاذ لزميله، والتلميذ الاخر ينجم يستوعب من عند زميله خير من الطريقه الاخرى. وحاجه اخرى، يعني كي تلاميذ مجموعه راه احيانا واحد باهي في اللغه، هذا باهي في الانجلي، وهذا باهي في الرياضيات، هذا باهي مثلا في الفيزياء، دونك كل واحد عنده نقاط قوه باش يفيد بها الاخرين، وهذه نستفيدوا خاطر احنا اوني توجور معناها ميو وقت نبداو
1: نتشاركوا، يعني المشاركه في
0: هذه هي معناها، دونك نحاول نستفيد اكثر ممكن من العمل الجماعي، لكن ما نعملش ان ثم فترات لابد من ان نكون طريقه فرديه، معناها باش تخدم طريقه فرديه، مثلا تعمل لي فيش دو ريفيزيون تاعك بطريقه فرديه، تقرا الدروس مره واثنين بطريقه فرديه، الهدف هو ان نعرف نوازنوا بين هذا، اكثر حاجه هو ديما نقول اوبتيميزي، معناها اخذ منها اكثر ما يمكن تستفيد. الخطر في العمل المجموعات، خاطر هو التلميذ عاده يخرج من السياق، يعني بعد درج درجين تتناول احداث اخرى وتبدا ندخل في
1: تركيز يقل، يعني
0: يركز الكل، دونك هنا اهميه ان نتفاهموا في الاول مع المجموعه
1: بروتوكول
0: بروتوكول تحضير ميثاق عمل على المجموعه، راهو ما نخرجوش ياسر، وكان ثم امكانيه باش نخرجوا نعرفوا كيفاش نسكروا، دونك نحاولوا نعملوا دي بارير طون كي لاخره، دونك ونحاولوا معناها اتفاق بيناتنا، الهدف نتاعنا شنو هو؟ ان نوصلوا ننجحوا باكثر ما يمكن من المعدل وباقل من الاضرار، خاطر احيانا راهو تخلي دي حاجات، خاطر الاخ اكثر حاجه نخاف منها التلاميذ هو لو سونتيمون دو ماليتر، الاحتراق الدراسي، يعني راهو كي توصل الاحتراق الدراسي يعني التلميذ يبدا غير قادر على اخذ اي قرار، يبدا ياجل، يبدا يشوف الكراسي، يبدا يرعش، فما شيء بحاله هلع، معناها حتى شفناه يعني معناها واحد ماشي يتحكم في كل شيء، يبدا يرعش، فما
1: عدم ثقه في النفس،
0: عدم ابار، فما ظواهر معناها بيولوجيه، احيانا يشوف ورقه الامتحان، في ورقه الامتحان ثم شكون يدوخ، فما شكون يقوم يبكي، فما هذيك نتيجه الاحتراق، معناها خاطر هو معناها كي نقولوا وقع الضغط عليه وما عرفش كي يتصرف في الفتره هذيك، وعمل اكثر من الطاقه نتاعو، لانه كما قلت الذهن البشري او العقل الدماغ هو عضلة، ولا بد أن نعرف كيف نستعملها باش تكون معانا، باش تكون حل.

0: تكليفنا وما تكونش تخدم ضدنا.
1: به هي البرش يعني ثم حاجة تواقع راح نشوف فيها في التلامذة الحقيقة في سياق مواكبتهم للتكنولوجيات الجديدة، ثم شكون يقول لك أنا راني نجم نحذر، ثم كي ندخل على اليوتيوب يسموها ستادي ويذ مي ولا شنية، وثم الرفيق نتاعو فيرتويل ولا شخص آخر يقرأ يراجع على اليوتيوب، ثم من نوع من النوعية هذه موجودة في العالم. هل أنه تنجم تعيش تجربة أنك تحضر قابل شاشة واللي موجود في الشاشة هو شخص آخر من عالم من من من مجتمع آخر يقرأ زاده هو ويكون يرافقك في في في بريود نتاع المراجعة مثلا؟
0: الظاهرة هذه اليوم تو الدراسة التدريس عن بعد يعني المنصات إلى آخره موجودة.
1: لا سمحني مش منصات، أنا نرجع للمنصات نحكي كيفاش أنه يرافقك شخص آخر يقرأ كيفك أنت ويراجع وما في هو
0: هي اذا كان الهدف هو انك تركز اكثر وتعلم اكثر وتستفيد اكثر، خاطر اليوتيوب مثلا يعطيك ينجم ثم تجارب ولا حاجه قدامك تشوفهم وتفهم معناها الظاهره الفيزيائيه ولا الشعر الطبيعيه قدامك، معناها يجسدها لك بطريقه معينه تنجم تترسخ وتفهمها اكثر. الهدف هو انك تفهم. انا مش ضد اي استعمال للاله لكن فقط لازم نعرف كيف نتبول، وايضا هل هي مطابقه للبرامج الوطنيه ولا خاطر تكون مطابقه معموله في بلدان اخرى مش نفس البرامج. دونك هذه فما محاذير معينه، اذا هي معناها مطابقه للبرامج متاعنا وطريقة بيداغوجية تنجم تفيد، لكن احنا ديما نقول ما فيها بس انك تنوع تعمل وقت معين، لكن اذا تكون اني حابيس او رهين اداة واحدة ما تفقد، لابد ان نستعمل الاداة هذيك يعني التكنولوجيا ترى هي مش تكون معناها اليوم عامل مساعد تخليك تفهم اكثر. هدفه هو نفهمه، قد ما نفهم اكثر قد ما نكون انا مستقل على الاله وعلى كل شيء ونجاوب جريب طريقه نجاوب بطريقه مثلا جيده اكثر في الامتحان. ثم ايضا تستعمل الورق، الورق خطر انت في نهايه الامر الامتحان في تونس
1: راه الورق
0: ورق يعني تقيم ورقيا وحاجه اخرى معناها بصفه الكراس معناها والكتاب المدرسي هذيك هي المرجع نتاعك وليسيري ديكزيرزيس. واهم حاجه في المراجعه هذه باش نقولها اهم حاجه واهم طريقه في المراجعه هي التعود على الامتحانات السابقه، لان الامتحانات لا تخرج عن الامتحانات السابقه. عند تقريبا كي تشوف انت السنوات الفارطه شوف في الموبايل تاخذ معنا امتحان عام نوت في الرياضيات او في السنوات الفارطه، وعندنا انا وزاره التربيه عندنا بنك الامتحانات كل تقريبا عام
1: 2024
0: فما هذوك الكل هذوك اهم حاجه اهم طريقه واحسن طريقه
1: استانس بهم
0: للاسترجاع وللمذاكره وللفهم والتخزين الى اخره، هو انك تعود روحك على الامتحانات المعنى الحقيقيه.
1: صحيح
0: تقريبا اذا انت عودت روحك وجاوبت وتعرف تعطي اعداد روحك قبل ما تشوف الكوريكسيون حاول تقيم روحك وتعرف ني نقاط ضعف تاعك، لان الامتحانات هذه السنه 26 مش تخرج عن البرامج وطريقه صياغه الامتحانات مش تخرج على الطريقه هذيك خاطر نفس البرنامج ونفس الاساتذه الى اخره. دونك احسن طريقه هو انك تتعود هذه نسميها اللي حاب ياخذ اكثر من خاطر تشوفوا التلامذه. انا اللي حسب التجربه نتاعي حكيت في ثانويه ثم تلميذ وقت جبت اكثر من 20 يمكن في بلادك جبت وقتها 20 كيلك avec deux options plus 20. قلت لها شنو طريقتك في المراجعه؟ قالت لي سي عبد الجبيد قبل 10 ايام من الامتحانات خذيت ثلاثه المواد الرئيسيه هي وقتها فيزياء انا عارف مات الفيزياء والرياضيات نتاع 10 سنين التالي وهذوك الكل خدمتهم وخذيت فيهم تقريبا اونتي 18 و 20 وخذيت زوز مواد اخرى اللي قالت يكون ديما خايف منهم اللي هم العربيه والفلسفه، وكنت ديما كي نعاود نطبق الكوريكسيون والبرام جوغي توجور اونتر 16 و 17 دونك براتيكمون كنت انا براتيكمون عارف روحي. وفعلا هي عامه معناها اني فور دي بلوس هكا كيما الكوره يعني كي ما تعمل تمارينات اكثر تدريبات واقعيه اكثر باش تلقى روحك لجوغ جاي تعاود خاطر هو في الاخر امتحان عادي جدا. دونك احسن طريقه للتلاميذ احسن طريقه للدروس كذا هو بعد ما تقرا كل البرامج في اخر العام تاخذ بنك الامتحانات وتعاود في ظروف قريبه ربما تسكر عليك الدار تاخذ الوقت هذاك وتجاوب كانك في امتحان. اذا حطيت روحك في وضعيه امتحان وجاوبت راهو باش تكون العمليه سلسه يوم الامتحان وباش تكون عمل معناها تقريبا
1: هذا هذا انت تو انت تعطيهم في النصيحه انه العمليه راه قربنا من الامتحان البكالوريا باش نستانسوا اكثر بامتحان البكالوريا نشوفوا البكالوريات السابقه الامتحانات السابقه وفي كل المواد به. ولكن تلميذ نرجع التلميذ اليوم الحقيقه في مواكبته للتطور التقني والتكنولوجي اليوم عنده تطبيقات اليوم عنده ذكاء اصطناعي يرافقه ويلقاه يتبع بالذكاء الاصطناعي كيفاش انت تقدم لنا نصائح حول طريقه تعامل التلميذ مع الذكاء الاصطناعي اليوم في كل المستويات مراحل المراجعه والتخطيط وحتى انه يقدم حلول يبحث عن حلول للتمارين في بعض الاحيان البرنامج الرسمي يخليه ويهتم بما يقدمه له الذكاء الاصطناعي. كي تعطينا النصائح من نوع
0: شكرا هذه الملاحظه هذه خاطر هذا نعيشوه واقع معناها اليوم شات جي بي تي الاداه اللي ما تبعدش على التلميذ وحتى الاستاذ اليوم حتى الاستاذ يعملوا دروس نتاعهم يعملوا شات جي بي تي والى اخره. لكن نعرف اذا استعملناه استعمال جيد نجموا نوصلوا به اكثر منكم. واذا استعملناه استعمال هكا بصفه عشوائيه رانا مش باش نوصل النتيجه. الفائده هو في التنظيم وفي الخطه اللي باش نستعملوا بها. اذا انا نطلب منه هو باش يجاوب اذا نقول له هاو الاكزرسيس مات او هاو سؤال في التاريخ مثلا انا مثلا في التاريخ نقول الحرب العالميه الاولى تقول له يعطيني اسباب الحرب العالميه الاولى. ليه مش هيك السؤال؟ هو باش نستغلوا اكثر هو ان التلميذ نعودوه حتى الاستاذ هو رفعك الاميه الرقميه مش في الرقميه معناها في التعامل مع الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي باش يعطيك اكثر يلزمك انت تستعمل ما يسمى الاوامر بطريقه صحيحه. الاوامر هي الانجينيري دو لو برومب يعني كومون فير معناها فورمولي لي برومب نتاعك يعني الاوامر اللي تعطيهم له. اذا انت تستعمله كانك تستعمل في جوجل تقول له مثلا اعطيني كذا وقتها مش بتوصل لحد شيء مش بتعاون روحك انك تفهم. حاولوا احنا كيفاش يخلينا نفهموا اكثر ويعاوننا هو على ان نقيم مثلا انا باش نقول له مثلا اعطيني اسباب الحرب العالميه الاولى مثلا كان يدرسوه في البكالوريا اداب يدري واقتصاد حسب ما كنت نتفرج على الاخذ دونك نقول له عاوني باش نفهم الحرب الدرس الاول الحرب العالميه الاولى شنو هما الاسئله تطرحهم لي وهو تعطيك سؤال الاول حسب رايك يقول لك وهو يقيمك تبدا تاخذ معاه
1: تفاعليا
0: التفاعل الذكي معناها الفاعل معناها مش السلبي ومتلقي سلبي وايضا تعرف انا تتعامل معاه وتعمل المهم انك انت ما تكونش سلبي متلقي سلبي خاطر نحذروا من حاجه خاطر تعرف الذكاء الاصطناعي راهو فيه مخاطر على الاقل زوز حاجات خطيرين جدا اللي واحد ما يعرفهمش ينجم يمشي يدي اللي هو انه يهلوس معناه الهلوسات يعطيك جواب شكلا ظاهرا كانه الجواب الاصح وفي الواقع هو كي تثبت اكثر تلقاه لا علاقه له
1: بما هو مطلوب
0: انه هو مبرمج شو الذكاء الاصطناعي مبرمج انه يجيب للسائل اي سؤال تطرحه اذا ما عندوش يفركس في الانترنت اذا ما لقاش باش يعطيك اي جواب دونك ننتبه اذا انت ماكش تعرفش الى اخره في بعض الحالات نطلبه منه هو نقول له اعطيني مصادرك في هذا او نحط بطريقه اخرى خاطر باش نعلم التلاميذ كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي في المراجعه لازم نربوهم على هذا فما اليوم مثلا الاكثر حاجه باش نقول هذه هو النت بوك الام اللي هو طريقه في التعلم معناها متطوره جدا ويستجيب لحاجه التلميذ وانا يعني تو نستعمله حتى في حياتي باش خاطر تعرف باش نقرا كتاب احيانا وعاش عندي وقت اما لكن هو يخدمه لك بطريقه بيداغوجيه ان يعملوا لك شكل فيديو يفسر خاطر كما قلت لك نرجعوا بكري الناس اللي عندهم اكثر معناها النمط نتاعهم بصري يعاودوه لك بشكل بودكاست يعني يعاودوه لك بتسجيل صوتي وتفهموا اكثر يعاودوه لك بشكل دي فلاش كارت يعني يحطوه لك اسئله سؤال جواب سؤال جواب الى اخره دونك احسن حاجه وهو ايضا يعتمد على المعلومات اللي تعطيهم له انتم خاطر الفرق الحاجه المشكله الاخرى في الانترنت هي ان يسموها التلوث المعلوماتي يعني هي تشتغل الانظمه هذه على كم كبير من المعلومات وفيها الغث والسمين
1: صحيح
0: دونك هو كي باش تحل شات جي بي تي بينفتح على جميع
1: مصادر المعلومات
0: فيها الغث والسمين وفيها عنده معناها احيانا قيمه ما عندوش قيمه علميه وفيها حتى التحيز الجنسي التحيز الاجتماعي الى اخره وفيها اخطاء دونك علاش هو النت بوك الام هو باش يخدم الا على المصادر اللي بتعطيهم له انتو تحط له في خزينه نتاعو كتاب البرنامج نتاعك
1: عنصر ولا محور ولا صحيح. كتابه
0: تحط له انت
1: ولا درس في بعض الاحيان
0: درس هذاك تجيبه هو في دوكيمون بي دي اف
1: ولا حتى فيديو
0: تحط له غاديك وتقول له تحاول تلخص لي الدرس هذا وتعطيني الاسئله هذه الممكنه انت لخم الدرس هذاك باش ما يدخلش ياسر دونك علاش دونك يسموه ايدوكاسيون معناها معناها هذاك ينجم يكون اكثر قريب من البرنامج نتاعنا دونك الفكره الاساسيه ما نستعملوش بغباء ما نستعملوش بشطط ما نعملوش عليه فقط كان يستعملوه نستعملوه اذا بفكر نقدي وهذه الهدف نتاع كان حاب نقولها راه اليوم انا كي تستعمل الذكاء الاصطناعي ما تكونش سلبي تكون
1: متلقي سلبي
0: خاطر فيه زوج حاجات فيه ما يسمى التلوث الرقمي يعني المعلومات فيه كثير من المعلومات خاطئه وفيه ما يسمى الهلوسات يعطيك احيانا اشياء يوهمك بالخط بالصحيح ولكن غلط نجم يعطيك ريزوليسيون تاع ماتيماتيك غالطه كومبليتمون ولكن مش هذيك المطلوبه دونك يلزمك تكون انت فطن وهك علاش احيانا يلزم فطن الثلاثه نتاعنا ولا الثلاثه نتاعنا وخاصه نعلمهم حاجه بسيطه باش تعطي اكثر ما يمكن من المردوديه هو كيفاش تطرح السؤال
1: وليس حسن طرحت السؤال
0: البرومبينغ هذيك اهم حاجه هذا اذا التلميذ ما قراهاش
1: وما يعرفهاش مش لازم يستعملها
0: دونك ينجم يستعملها حاجه اخرى زاد الذكاء الاصطناعي هو بحر عالم كبير من المعلومات تولي معناها انت في يقولوا لومبارا نتاع المعلومات معناها ضغط المعلومات دونك ينجم يخليك قلنا الذاكره نتاعنا عندنا حدود معينه لازمها تنسى تكثر معلومات تولي معناها ثم تولي ماذا بيك تختار مثلا اداه واحده تعلمها انت بطريقه معينه خاطر قد ما تعلمها انت تعطيك اكثر وتختار المواد اللي باش تقرا عليها مثلا تختار الكتب اللي باش تحطهم لها او السيري باش تحطهم لها وننصحك اكثر حاجه باش نقول لك تحب تتعامل عليه تعطيه الدروس نتاع مش الدروس تعطوه الفروض تاع سنوات الفارطه وتقول له مثلا انتاج انت او اهم حاجه هذه كانت كذكاء اعطيني فروض شبيهه هذيك لكن ما تعودتش مش 10 سنوات القادمه وهذه انا كي نقول لك انا من تجربتي كاستاذ الاخر عام شنو نجي للتيم نتاعي نقول لهم شكون يقترح علينا موضوع نجم نعملوه في الباك بلون اذا ثم تلميذ يقترح موضوع جيد نقول لهم هذا احسن تلميذ وتقريبا فهم كل شيء وقتها انت تخدموا انه يعطيك المواضيع هذوك اللي ما تخدمش وقتها تخدم عليهم وتشوف الاخطاء نتاعك وبعد تالي تعطيه الجو نتاعك ويقول لك شنو الخطا تستعمله بطريقه ذكيه خاطر اليوم الذكاء في التربيه الذكاء الصناعي في التربيه موجود علاش هو انه موجه يصبح لكل تلميذ معناه ذكاء اصطناعي يعرف نقاط القوه نتاعو يقويهم له اكثر ويعرف خاصه نقاط الضعف نتاعو يدعمهم له اكثر ويعرف اسلوبه في التعامل مع المعلومه كيفاش يخزن المعلومه خاطر هو بالتعامل معاه ينجم يعرفه اكثر وقتها يولي الاستفاده قصوى والا ينجم يكون عكسي
1: يعني ولكن هذا الكليك مرتبط بمدى اختبار التلميذ لتلك لتلك التطبيقات الذكاء الصناعي يعني لهنا ما تنجمش التلميذ ليست لديه الادوات المناسبه في طرح السؤال في كيفيه التعامل في كيفيه التمييز وفجاه في مرحله المراجعه هي اللي يستعمل في الذكاء الاصطناعي وراه تجربه التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لازم تكون عن معرفه وعن اختبار
0: تدريب
1: وعندك دربة على مدى عام ولا أكثر من عام أما أنك في مرحلة هذه الحاسمة اللي ما عندكش فيها وقت باش تبحر في عوالم من مصادر معلومات مختلفة لازم تكون أكثر ذكاء وأكثر دقة وأكثر فاعلية باش تكون براغماتي في أنك توصل النتيجة المناسبة
0: هذا كي الكلمة الأساسية إيه تكون بروغرام وتخرج منه لو ماكسيموم أوبتيميزي سينو وتفقد القيمة نتاعها
1: يعطيك الصحة سي نبيل عبد الجواد وأنت مستشار وزارة التربية وخبير في حياة مدرسية سابقا وصاحب مكتب استشارات وتكوين يعني نشكرك على كل هالتوضيحات والنصائح الهامة بالنسبة للتلميذ التونسي في المرحلة هذه خاصة التلميذ التونسي عليه أن يوازن بين العقل التلمذي القادر على مواجهة امتحان ولكن كذلك يوازن في بنيته النفسية في كيفية مواجهة الصعوبة الأكاديمية هذه راهي في الأخير صعوبة من صعوبات الحياة ماهيش آخر الحياة هو مجرد امتحان وراه الحياة هذيك كلها تجارب ونتمنى أن تكون تجربة ناجحة شكرا لك سي نبيل عبد الجواد مرة أخرى للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة
2: الطريق إلى المدرسة الطريق إلى المدرسة الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك، يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لمرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم إلى مجال نحبه جميعا ونرجو أن يكون مزدهرا، إنها الفلاحة. وما أدراك ما الفلاحة؟ بفروعها المتعددة من ترب ومياه ومنتوجات، ولا يمكن لهذا القطاع الحيوي في حياة الشعوب أن يتقدم ويزدهر في الحقيقة إلا بالتجارب والبحث العلمي. وفي هذا المجال دعونا إليكم اليوم خبراء من مخابر برج السدرية، أصحاب التجارب الفنية والبحث في سبل استخدام الأسمدة الحيوية وأنظمة الري وتنويع المحاصيل. وأتشرف بتقديمهم الضيف الأول السيد معز جبارة. أستاذ معز، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير سي منجي، صباح الخير لمستمعي الإذاعة الثقافية.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أنت أستاذ جامعي هندسة بيولوجية ونباتية، ونتشرف بحضورك فجزاك الله خيرا. والضيف الثاني أنا سميته سيدي تقديرا وإجلالا له ولما قدمه في الحقيقة على امتداد عدة عقود لمجال البحث العلمي، السيد عمار مليح. سيدي عمار مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير. مشكور أستاذنا الفاضل لهذه الدعوة وإلى البرنامج هذايا، ما يستحق البحث العلمي من عناية واهتمام.
2: شكرا لكم. فيك. شكرا، شكرا جزيلا. انت الاختصاص الدقيق متاعك سيدي عمار
4: جيوكيميا. الاختصاص الذي اعمل فيه معنا بصورة متواصلة هو الهيدروجيوكيميا، يعني تركيبة المياه والمينرالوجية. ويقع في المياه اثناء السيلان، سواء كان السيلان فوق الارض او تحت الارض. وما هي التراكمات، التغيرات في تركيبة المياه.
2: جميل، جميل جدا. شكرا. وهذا حدث منذ عدة عقود الآن.
4: دي علوم متطورة من زمان معنا، وفيها العديد من الخبراء والعلماء الأجلاء.
2: نعم.
4: وإحنا ننسج على منوالهم ونحاولوا باش نطبقوا الأحواج دي على طبيعتنا التونسية وعلى وقعنا بالأساس. والمياه خاصة كون نوع المياه تتأثر بالعديد من التربة، نوعية التربة بالنوعية ما يسمى بالفرنسية ليكوش أنساتيري، يعني أثناء فهمتنا معناها السيلان. وهذا
2: على كل حال سنتعرض نحن إلى ذلك تباعا، بارك الله فيك. وثالث ثلاثة الشاب الأستاذ المختص في الهندسة البيولوجية عبيد غسان. أستاذ غسان مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، شكرا سي منجي، شكرا على الاستضافة وعلى هذه اللفتة الكريمة.
2: بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا. إذن للا إيمان اكتمل النصاب وحان وقت الترحال.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذ، أستاذ التعليم العالي السيد معز جبار. ونحن نعلم بأن في الميدان الفلاحي الذي خبرتموه الآن منذ عدة عقود هنالك في الحقيقة حزمة، تسمونها أنتم حزمة فنية كاملة. لو سمحت لأوفياء الثقافية في كل مكان، هل يمكن أن نفسر هذه الحزمة الفنية فيما تتمثل وكيف يمكن التعامل معها؟ تفضل أستاذي.
3: شكرا سي منجي. بدأ نحب نذكر لي احنا نخدم في مركز البيوتكنولوجيا بورصة الدرية.
2: أيوة.
3: في مخبر البقوليات والزراعات المستدامة.
2: نعم.
3: وفي هذا المخبر معناها مختصين في دراسة التنوع البيولوجي البقوليات.
2: نعم.
3: والكائنات الحية الدقيقة في التربة. ونحاولوا ديما نعملوا نشاط البكتيريا لتعزيز نمو النباتات في ظل الضغوطات البيئيه.
2: ايوه
3: ونقوموا معناها في المخبر معناها احنا عندنا تجهيزات متكامله لتحليل عاليه الجوده للاليه الفيزيولوجيه والكيمياء الحيويه وكل شيء، وعندنا خبره واسعه في المعالجه الحيويه للتربيه من اجل زراعه مستدامه. معناها الهدف نتاعنا هو مش البقوليات ولا البكتيريا، لكن لتحسين التربه. ويقول تحسين التربه معناها تحسين جودة الإنتاج والإنتاجية.
2: أيوة.
3: ومن هنا جاءت هذه الحزمة الفنية اللي تتركز على سماد بيولوجي. أيوة. متكون من بكتيريا وقع عزلها وتصنيفها من التربة وتفاعلها مع البقول.
2: من ذات التربة يعني
3: من ذات التربة هو الهدف متاعنا أن ما نجيبوش بكتيريا من خارج المنطقة. معناها لكل مكان حاولوا نقوم بعزل البكتيريا اللي تعزز نمو النباتات. اصطلحوا عليه بالفرنسية بجي بي آر معروف. وهي هذه معناها باش نحافظوا على البيئة، وهذا وتفاعلها مع البقوليات تحسن التربة من أجل فلاحة مستدامة. وهذا السماد البيولوجي
2: تو الفلاحة تسمح لي أستاذ مؤز، تقصد بها أن الفلاحة المتطورة وتبقى كذلك على نفس النسق في السنوات التي تليها.
3: الفلاحة المستدامة هي اللي تحافظ على التربة.
2: أيوة.
3: وتحافظ على الإنتاجية مع مرور الوقت.
2: هيك.
3: الاستدامة.
2: نعم.
3: هي استدامة التربة.
2: نعم.
3: والإنتاج والإنتاجية، وهذاك اللي يعطينا أن المنتوج يكون عالي الجودة. يعني هي محافظة
2: وهناك تواصل في الإنتاج على
3: تواصل في الإنتاج ما غير ما يكون إجهاد للتربة.
2: نعم.
3: وما غير ما نخسره في الإنتاجية ومعناه والجودة متاع المنتوج
2: طبعا على مدى أجيال. أيوة.
3: وهذا السماد البيولوجي فيما يتمثل فيه عدة بكتيريات، منها بكتيريا مثبتة للأزوت وبكتيريا أخرى تسهل استعمال الفوسفور للنبتة وبكتيريا نافعة معناها تأثر على إيجابيا على أنزيمات التربة
2: مكوناتها.
3: نعم. وهذا هو هذا الكل وهالخليط هذا يساهم في إنتاجية عالية وتحسين الجودة.
2: معنى ذلك أنه لو لم نقم بهذا يعني التربة ستفتقر إلى كل هذه الأشياء.
3: هي في الواقع التربة وال معناها في المناخ وفي الواحد.
2: أيوة.
3: وفي الواقع وحتى في التقاليد القديمة.
2: نعم.
3: الفلاحة كانوا يعملوا التداول الزراعي.
2: زراعة الأرض يعني
3: التداول الزراعي. أيوة. معناها عام قمح وعام.
2: أيوة. وتغيير في الزراعات. نعم.
3: كانت هذيك احنا توا نحاولوا انه تكون هذيك موجهة علميا.
2: أيوة.
3: بانها تكون السلالات معناها متاع البقوليات مختارة ذات إنتاجية عالية.
2: نعم.
3: أن البكتيريا متاع التربة ما تكونش بكتيريا عادية بل بكتيريا معناها معزولة ومصنفة وذات مردودية عالية.
2: نعم.
3: وهي اللي تعطي هالمفعول هذا.
2: نعم. نعم. أيوة.
3: وهذه الحزمة الفنية
2: نجم نقول هي تستعمل لاستصلاح الأراضي في نهاية الأمر.
3: هذا هو اللي حبيت نقول لك عليه. الحزمة الفنية هي لاستصلاح الأراضي.
2: أيوة.
3: بتأثر بعوامل التغيرات المناخية وخاصة ندرة المياه.
2: أيه.
3: عندنا هنا خاطر وقت نقولوا كلمة تغيرات مناخية كلمة كبيرة.
2: نعم.
3: لكن احنا هنا عندنا ندرة المياه الملوحة الضغوطات البيئية معناها واضحة.
2: بيه.
3: وهذا ما هو
2: تسمح لي أستاذ مؤز كان سيدي عمار عنده ملاحظة أو عنده تفاعل تفضل.
4: هو فعلا معناها خاطر معناها هو المشروع لو سمحت كان نحكيه المشروع فضل. هو ما بين المخابر هذو مزوز مخبر البقوليات والمنظومات الزراعية ومخبر الموارد الجيولوجية. الموارد الجيولوجية بالأساس المياه.
2: أيوة.
4: والتربة لأن كما أشار الأستاذ هي. نعم. التربة تتأثر بنوعية الري بنوعية الزراعة
2: طبعا.
4: بنوعية المياه
2: طبعا.
4: وخاصة في الدلالة معناها تركيبة المياه.
2: أيوة.
4: اللي مستعملة للري كان احنا باش نسقيه بمياه معتدلة ومياه.
2: نعم.
4: مياه نقوله حلوة معناها.
2: نعم.
4: مياه عذبة ما فيهاش تركيبات ما فيهاش أملاح عديدة نجم نحافظه على التربة. لكن إذا كان التركيبة متاع المياه باش تتبدل بالأساس ثم تفاعل ما بين المياه والتربة والنبتة، وممكن في بعض الزراعات وممكن في بعض نوعية المياه والملوحة يمكن التربة تنجم تمشي فمدلا معناها ما عادتش تكون صالحة لا للنبات ولا لأي شيء، يعني يقع تدهور التربة هذية.
2: طيب جميل جميل جدا. نحب نتجه مرة أخرى صوب الأستاذ معز إشبارة. بلي في الغالب فما فكرة، سمحني أنا مانيش مختص، أنت تبارك الله عليك أعرف الميدان هذا، يقال بأن مثل هذه الحزمة التي تحدثتم عنها هي تستعمل في الحقيقة لتقليص نسبة المعادن الثقيلة، ما معنى هذا؟
3: هي صحيح كلامك أستاذ مونجي. لا الحقيقة أن احنا الحزمة الفنية هذه، الحزمة الفنية هذه هي معناها متكونة من زوز عوايج، بقوليات وبكتيريا، وحسب الطلب يقع معناها عزل بكتيريا موجهة تكون عندها مقاومة أكثر للمعادن الثقيلة.
2: وعزلها في المخبر ولا عزلها في الميدان؟
3: وعزلها في المخبر. أيوة. وديما احنا نبدأ الخدمة بتاعنا تبدأ في المخبر.
2: أيوة.
3: عزل هالبكتيريا هذية.
2: أيوة.
3: تجربتها.
2: أيوة.
3: تجربتها في المخبر، وبعد تجربتها مع البقوليات.
2: نعم.
3: معناها في المخبر، وبعد نقوم بتجارب معناها في بيوت مكيفة، وبعد في المرحلة الأخيرة نخلطه عند الفلاح
2: وعلى ذكر هذه. سامحني بالله سي معز، سامحني ديما نقص عليك العفو، مادام تقولي تجربة، أنا نعرف أنه فما هنالك العديد من التجارب التي قمتم بها بالنسبة لهذه الحزمة الفنية البيولوجية، لو تذكرها لنا.
3: شكرا. احنا في الحزمة الفنية البيولوجية هذه تم قمنا بعديد التجارب وعديد استعملناها، بدأ من 2015 في جهة المستير. جهة المستير معناها لتقليص نسبة المعادن الثقيلة في الأراضي اللي تسقى بالمياه المعالجة، وإذا كانت أول تجربة.
2: وين هذا، في الزيتين أو في غير ذلك في البقوليات؟
3: لا لا لا، هو راهو مبدئيا المياه المعالجة حتى وقت بدأت عام 2014 و2015 كان للأشجار.
2: أيوة.
3: كان للأشجار.
2: أيوة.
3: أما احنا استعمال التعايش ما بين البقوليات.
2: نعم.
3: البقوليات وهذه البكتيريا هي لتقليل معناها وقت نزرعها تحت الأشجار نسبة المعادن تنقص، معناها هي
2: واضح.
3: تقوم بامتصاص،
2: هي تجذب وتمتص. نعم نعم.
3: لكن احنا قمنا بهالحزمة الفنية، جربناها في عدة تجارب وحسب المناطق. أيوة. مثلا جربناها في واحد طوزر.
2: أيوة.
3: في واحد طوزر معناها كان الهدف انه ثم واحد جديدة، واحد جديدة على تربة رملية.
2: نعم.
3: كان هذاك السماد بيولوجي.
2: أيوة.
3: فقط. وجربناها زادة في ضائعات بيولوجية، وتمكننا من إنتاج قمح بيولوجي ذو جودة عالية.
2: هيك. وين هذا، فين مكان
3: هذا؟ في وادي الكنز في زغوان.
2: زغوان. نعم.
3: وكما قمنا بتجربة كبيرة في ولاية المستير والمهدية زادة.
2: أيوة.
3: لمقاومة ملوحة الأرض، خاطر عندهم مشكلة بتاع نقص المياه ملوحة الأرض، وفي كل منطقة من المناطق هذه يقع عزل السلالات.
2: أيوة.
3: واختيار البقوليات المناسبة.
2: أيوة.
3: هو تجربة هذه التجربة اللي هي تصلح حتى لإعادة تجهير الأراضي.
2: نعم. لسيما الأراضي الرملية التي ذكرتم الفقيرة نسبيا.
3: الفقيرة. نعم. نسبيا معناها. أيوة. عن الحزمة الفنية هذه معناها هي قمنا بها في تجارب متعددة، وعند برشا فلاحة، وفي برشا يبقى الآن أنها هذه التجارب معناها رهينة المشاريع، معناها ما وصلناش باش نخرج بها أكثر.
2: نعم.
3: هذا هو خاطر احنا الحد بتاعنا أن خدمنا في المخبر.
2: نعم.
3: جربنا في البيوت المكيفة.
2: نعم.
3: مشينا للفلاحة.
2: أيوة.
3: خدمنا عند الفلاحة التجارب بتاعنا. نعم. كل تجربة تدوم على الأقل 3 سنين.
2: يعني لابد من تعميمها في وقت من
3: الأوقات. التعميم بتاعها هو اللي يقعد معاش يخرج، معناها يخرج على نطاق البحث.
2: أيوة.
3: هناك يلزم. أيوة. آليات أخرى.
2: هي لكن ما هي فيها أول ساعة لابد من عملية إرشاد فيلغاريزاسيون، لابد منها
3: نقوم
2: بتعريف بها، ونحن ماذا بينا البرنامج هذا ما هي يعمل على الشيء هذا.
3: هو مشكورين أنتم في البرنامج هذا أعطيتونا الفرصة باش. أيوة. باش نعرفوا بها.
2: أيوة.
3: والمطلوب هذا التثمين هذا السماد البيولوجي بإنتاجه وترويجه صناعياً. كبديل العديد من الأسمدة الموردة لتبقى وتبقى ديما الحلقة الناقصة هي الربط بين البحث العلمي التنموي والنسيج الاقتصادي والاجتماعي.
2: بارك الله في سمو عز، تسمح لي توقع المسامعين يقولون توا زعمة نصورهم يسألوا في السؤال هذا، يقول زعمة هذا يعوض هيك السماد العضوي اللي يستعمل فيه كان الفلاح قبل.
3: السماد العضوي السماد العضوي هو سماد بيولوجي، هذاك هو حاجة خارقة العادة وبه برشا، لكن هذاك يعطي فقط معناها يعطي فقط معناها يحسن الإنتاجية، لكن ما عندوش
2: لمدة معينة فقط.
3: احنا نخدم على معناها تقوية التربة، تحسين جودة التربة، الاستدامة الإنتاج وجودة الإنتاج
2: على مدة طويلة
3: على مدة طويلة.
2: جميل جدا. بلي تسمح لي، انت تبارك الله عليك عندك تجربة كبيرة في البحث العلمي وتقلت حتى مسؤوليات في نطاق وزارة التعليم العالي، لو تعطينا فكرة على في نطاق برج سدرية فقط الآن، يظهر أن هنالك العديد من المخابر التي تعمل بطريقة التي تحدثتم عنها، يعني هنالك تجارب وهنالك أعمال مخبرية هامة.
3: هو كل مخابر قطب التكنولوجيا برج سدرية هي مخابر بحث تنموي موجهة للبحث التنموي، مش البحث القاعدي. احنا مطالبين بأنه يكون
2: بنتائج
3: ونتائج مرتبطة بالنسيج الاقتصادي بما تستحق الجهة ويستحق الوطن بصفة عامة.
2: طيب هنا السؤال نجم نسأل ونقوله، ما هو مدى رجع الصدى؟ يعني أنتم توقمتم بأعمال بارك الله عليكم وبدراسات ميدانية وقمتوا بتجارب أيضا ميدانية، ما هو الصدى ذلك مثلا عند وزارة الفلاحة، مثلا عند المندوبيات الجهوية للفلاحة مثلا؟
3: احنا في كل مبدئين في كل المشاريع اللي خدمنا فيهم ديما يبدا معنا مندوبيه الجهويه ولا
2: مرافقه له
3: مرافقه
2: جميل.
3: مرافقه ولو انه مشاريع كما اللي توا ندرسوا فيها واللي هي تستعمل المياه المعالجه واللي بشحك عليها سيغاسيان تتطلب اكثر من هكا، تطلب المندوبيه الجهويه، تتطلب وزاره الصحه والهيئه السلام المراقب، انتاج الاعلاف تطلب ديوان الاعلاف، هذوما كلهم يلزمهم يتكتلوا مع بعضهم باش ينجموا يخرجوا معناها منتوج يكون ذو قيمه عاليه وزاد يضمن السلامه للمستهلك.
2: بارك الله فيك سي معز، بارك الله فيك على الافاده. انت تو جيتنا من بقعة بعيده سي معز، ونعرف رغم الالتزامات نتاعك وخاصه اليوم، انا في المقابل هذا نحب نهدي لك هديه، وجاد الفقير بما عنده باش نهدي لك هونيا.
3: بارك الله
2: احنا تو في فصل الربيع، وانت تبارك الله عليك انسان ذواق وتسمع، نحب نهدي لك هونيا من الزمن الجميل، عاد الربيع لفريد الأطرش.
3: شكرا.
2: اللي هي كلمات مأمون الشناوي والحان واداء فريد الأطرش. ادي الربيع عاد من تاني، والبدر هلت انواره، وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب لناره. هيا نستمع ثم الترحال يستمر.

0: ترحال في المجال.
1: إذن بعد هذا اللحن الجميل وهذا الصوت الجميل لفريد الأطرش، نعود من جديد ونتجه صوب الأستاذ الجليل سيدي عمار مليح. سي عمار، أنت تبارك الله عليك، نعرفك عندك باع وذراع في ميدان البحوث وميدان المخابر، وأنت تدرجت في مدارج الحياة في هذا المجال، أليس كذلك؟
2: أنا أستاذ تعليم عالي، رئيس مخبر الموارد الجيولوجية من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه. مركز البحوث وتكنولوجيات
1: في بورصة درية.
2: في بورصة درية.
1: نعم.
2: هو من المراكز الرائدة الحق، كان انبعث على آخر على أثر دراسات ربما استراتيجية، وهي بالأكيد استراتيجية، لأنه
1: نعم.
2: وقع كان المعهد الوطني للبحث العلمي وقع تقسيمه على 4 مراكز، وبالأساس فيه مركز البيوتكنولوجيا ومركز البحوث والتكنولوجيات ومركز المواد ومركز الطاقة.
1: صحيح.
2: مركز بحوث وتكنولوجيات المياه كان هو من منذ تأسيسه بصراحة كانت الباحثين يشتغلوا على الموارد المائية. الموارد المائية، كيف أقول الموارد المائية، خاطر احنا توا اليوم في العالم كله ولينا مبار الأو.
1: أيوه.
2: ما عادش او ايزي، ما عادش او ناتيريل، ما عادش مبار الاو.
1: ايوه.
2: لان معناها الحاجه في مدلل الماء عمال في مدلل معناها تتطور،
1: وعمال لابد من استغلال كل الحالات، يعني
2: لابد من استغلال كل قطرات الماء. اذا كان
1: أيوة.
2: نحبوا في مدلل معناها بصراحه ندعموا في مدلل مواردنا المائيه
1: هيك.
2: وبالاساس المركز مخبر الموارد الجيولوجيه هو اليوم مهتم بالاساس بالموارد المائيه الطبيعيه، بنقولوا مياه السيلان والمياه الجوفيه، والتفاعل ما بين المياه الجوفيه والموارد المائيه. وهذا علاش توا ربما بعض نربطوا علاش احنا موجودين في المشروع هذا نتاع البحث.
1: نعم.
2: بالاشتراك مع زملائنا من مركز البيوتكنولوجيا.
1: هذوك مستعمل في المياه المستعمله ربما، ولا يبحث في مجال
2: في المياه المستعمله وينجم ربما فهمت لا معناها كان في القديم، حتى كانت الناس وقت اللي تعمل الفلاحه كانوا يستعملوا في حوايج معناها ما هيش مرشده، ما هيش شيء، وهذا يتعدى للموارد المائيه، والموارد
1: نعم.
2: المائيه
1: تتاثر بذلك
2: وبعد تتعثر في مدلة بأن دورة في مدلة دورة الانتاج مرتبطة.
1: سيدي عمار مليح، المختص في الإيدروجيوكيمياء، بالنسبة للمخبر متاعك مثلا، ما هي ربما أهم الإنجازات؟
2: هو احنا بصراحة عملنا دراسات وقع اعتمادها بشكل كبير في الموارد المائية، وخاصة الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة. كانت دراسات جيوفيزيائية.
1: نعم.
2: لأن احنا اليوم كيف نقوله معناها تو الدراسات الاستراتيجية تحكي لك وتقول لك راهو 80% من المياه الاستراتيجية باش يقع توفيرها من المائدة المائية.
1: هي.
2: بالـ20%
1: المائدة المائية الجوفية.
2: المائدة المائية الجوفية. 20% يبقى هي معالجة المياه المستعملة.
1: نعم.
2: وتحلية المياه، هو بحيث احنا اذا كان يجي نشوف 80% من الموارد المائيه في مدلل الجوفيه، معناها بالضروره باش يكون في مدلل معناها تركيز على المياه الجوفيه.
1: نعم.
2: وفعلا فما العديد من الدراسات اليوم، مثلا في السنه الفارطه واللي قبلها كان الفلاحه، كانت الموارد المائيه كانت معناها ضررت برشا بحكم فهمت الله معناها ما قلة التساقطات.
1: صحيح.
2: بقلة فهمت الله ارتفاع درجات الحرارة. ويكفي كون نقوله احنا في جويليا 2025.
1: نعم.
2: جاء يوم من الايام كونه فهمت الله وقعت نسبة التبخر تقريبا فهمت الله معناها ما يعادل استعمال مدينة تونس، كنقوله تونس. تونس الكبرى وسوسة وصفاقس. بحيث اليوم المشكلة ولت مطروحة هي كيفية معالجة التبخر هذا في المياه المياه السطحية.
1: نعم.
2: الأودية وبالأساس
1: في السدود.
2: في السدود.
1: نعم.
2: في السدود.
1: بحيرات السدود.
2: بحيرات الجبلية والسدود.
1: أيوه.
2: وفما عنا برنامج توا قاعد يقدم بالقدام.
1: عملتوا في التطبيق، عملتوا قدمتوا
2: عمليا. نعم. عمليا برنامج فهمت الله معناها بحث معناها ما بين وزارة الفلاحة، وزارة التعليم العالي، مركز بحوث وتكنولوجيات المياه.
1: نعم.
2: وزارة الصحة والعديد من المدخلين كيف نقولوا في مدلل الإدارات، إدارة التنمية الفلاحية، الإدارة العامة للموارد المائية، باش نحدوا من نسبة التبخر. واليوم في مدلل العديد من التجارب اللي قمنا بها عطات نتائج في مدلل معناها نتائج رائعة، ولا نتائج في مدلل معناها
1: مفيدة. مفيدة
2: مفيدة جدا جدا معناها
1: فيكم الصحة. فيكم الصحة.
2: الحاجة الأخرى كونا في المياه الجوفية فما وقع فهمت لا معناها بالواحد فما في جهة الساحل وخاصة في المناطق اللي فيها استغلال مفرط للمياه، يقولوا جماعة الشرق استيرار معناها جائر، سحب الجائر معناها بومباج فهمت لا معناها
1: مبالغ فيه
2: يعني وقع فهمت لا معناها الميد المائية معناها وقع استنزافها. ولذا ضروري البحث على موائد أعمق، وهذا المخبر فهمت لا معناها قام بدراسات والدراسات هذه اعتمدت وقع فهمت لا رصد في وزارة الفلاحة معناها بالتعاون بالإقناع هذا وبالنتائج هذه، وقع رصد اعتمادات كبيرة لحفر فهمت لا معناها آبار عميقة لتوفير المياه.
1: ولكن هذه اسمحني باش نتفاعل معك سيدي عمار، هو العملية هذه مش ربما تولي هي مجحفة في حد ذاتها أنه عملية استنزاف وننزو أكثر المائدة التي بعدها والتي بعدها؟ مثلا ما يتم الآن في منطقة سيدي بوزيد، أنا شاهدت بأم عيني أن هنالك آبار وهنالك المناطق التي يتم فيها تجميع المياه التي يتم ضخها يعني بالمئات المتر المربع إلى غير ذلك. معنى ذلك أننا بصدد استنزاف مائدة مهما كان يعني.
2: هي فعلا هي احنا وقت اللي نحكيه على دورة المياه وقت اللي نجي والماء فهمت لا معناها هي دورة فهمت لا معناها عادية اللي فيها التبخر فيها
1: التسربات
2: فهمت لا معناها الواحد احنا ضروري نتحكموا في هالدورة المائية هذه.
1: أيوة.
2: باش نتحكموا وقت اللي نقولوا احنا رانا باش نجيو، لان اليوم معناها في من مشمولات المخبر متاعنا كونوا هذه السدود تحت أرضية، سدود تحت أرضية تقع لتغذية المائدة.
1: ما معنى السدود تحت أرضية؟ يعني يتم ضخ المياه في التربة؟
2: لا هو احنا شوف فما اما تغذية فما تغذية المائدة المائية سواء كان كي يبدأ برشا مياه سيلان وبرشا ذيك يقع اعتمادها ومعناه وجعل الأماكن مخصصة فهمت لا معناها يعني للانفلتراسيون معناها المياه هذه باش تتغذى المائدة المائية. كذلك فما سدود تحت أرضية لأن باش تحد من هك سيلان التحت أرضي ويقع
1: تو موجودة السدود تحت أرضية
2: فما دراسات فهمت لا متقدمة جدا تو احنا خاطر التجارب نتاع الشعوب فما بالعديد من الشعوب في العالم معناها كان نحكيه على اليابان ولا حاجة ممكن من أكثر الدول
1: التي استعملت
2: اللي عندها السدود هذه ما رغم اللي ما عندهاش مشكلة نتاع مياه
1: صحيح.
2: ولذا احنا فهمت لا اليوم فما دراسات هذه في الدراسات الاستراتيجية نتاع الموارد المائية 2050 هو كونه ضروري استعمال فما يقولوا تقريبا ما قدروا 200 سد تحت أرضي وهذا قاعدين نخدموا عليه في إطار مشاريع الماجستير ودكتوراه
1: وإن شاء الله في وقتنا الأوقات نتعدل الإنجاز. طيب جميل جدا. نحب نمشي سي عبيد غسان المختص في الهندسة البيولوجية. أستاذ غسان أنت عندك مخبر أيضا تشتغل عليه وهو تقريبا في ترابط مع ما ذكره الآن الأستاذ سيدي عمار المليح هيك ولا؟ لأنه هو من ناحية وأنتم في المياه المستعملة من ناحية أخرى هيك ولا؟
3: شكرا مجددا على الدعوة سي المنجي.
1: تفضلي.
3: شخصيا ننتمي للمخبر البقوليات والمنظومات الزراعية المستدامة. المخبر متاع يضم 4 فرق بحث

0: ايوه
1: مخبر البقوليات والمنظومات الزراعية المستدامة
0: اللي هو تتحدث
1: اللي
0: عليه انت.
1: هو ننتمي له أنا شخصيا،
0: نعم
1: مخبر جيو ريسورس
0: بتاع سي
1: بتاع
0: عمار.
1: سي عمار، مخبر الفيزيولوجيا الجزئية للنباتات في المركز البيوتكنولوجي ببرج السدرية، ومخبر الإنتاج الحيواني بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم.
0: شط مريم
1: إذن يضم 4 مراكز بحث.
0: باهي العملية بتاع التجميع هذه
1: والتجميع
0: والتشبيك بين
1: والتشبيك
0: مختلف.
1: لا
0: نعم
1: ممتازة، فكرة ممتازة
0: المخاطر.
1: جدا.
0: ايوه
1: يعني الهدف من التجميع هذا هو التكامل بين وحدات البحث، ولا
0: صحيح.
1: يعني بين معناها فرق البحث.
0: نعم لا محال انتم توا في بصدد البحث سي غسان، ولكن لابد ان هنالك بعض المشاريع التي جربت في مثل هذا المجال، فما مشاريع تمت تجربتها في هذا المجال؟
1: بطبيعة الحال هو الحقيقة فما بعض المشاريع اللي تم يعني إنجازها
0: نعم
1: في نفس
0: ايه
1: السياق هذا
0: ايوه
1: في مناطق مختلفة.
0: نعم
1: احنا يعني المشروع متاعنا يختص معناها وأنه الإنجاز متاعه قاعد يتم في منطقة سقوية جديدة تم إحداثها معناها مؤخرا. المنطقة السقوية هذه موجودة يعني في جهة الساحل بولاية سوسة،
0: نعم
1: بالتحديد منطقة الثريات، والمنطقة هذه تضم على حسب معناها الرائد الرسمي المفروض تضم 510 هكتار. حاليا فما 210 هكتار معناها وقع تهيئتها وفي طور الاستغلال. حاليا معناها المشروع هذا يزد في يعني مع مش معناها مع مشاركة أو بتعاون مع المجمع التنمية الفلاحية والصيد البحري الازدهار بالثريات.
0: أستاذ عبيد غسان، للقائل أن يقول لماذا تم الاختيار على هذه المنطقة مثلا؟ لابد أن هنالك عديد المؤشرات. سي عمار إذا كانك تحب تدخل
1: أكيد
0: تفضل في كل وقت.
2: أكيد هو معناه أني نشكر الأستاذ الحق غسان والمخبر
0: نعم.
2: نتاعهم، لأنهم هذا المشروع هذا يرايد في القطب التكنولوجي بأرس السدرية. لأن علاش احنا كانت مجرة المخابر تعمل مع مخابر خارج القطب
0: هيك،
2: ومع معناها شركاء اقتصاديين واجتماعيين خارج القطب.
0: والخير في يدك وانت ما تشوفلوش،
2: واحنا بحنا بعضنا لان المشروع هذايا فهمت معناها بكل صدق معناها كان متحبسين له بشكل كبير.
0: جميل جميل جدا. نعم
2: في الواحد هذايا ومشكور مشكورين الزملاء والتكامل هذايا المفروض
0: صحيح.
2: اللي معناها يلجموا يتوجد.
0: نعم.
2: هو الاختيار كان عنده العديد من الـ من الـ من من الأسباب. أنا أولا سعى يلزم يكون للنقل المياه الصرف الصحي المعالجة يكون قريب هذا بالأساس، لأنه معناها إذا كان باش تعمل منطقة بعيدة باش يكون
0: لابد القرب، القرب هام، قرب هام جدا،
2: التكلفة متاع
0: قرب هام جدا
2: متاع النقل. ثانيا فما النوعية متاع التربة
0: نعم
2: اللي تبدا تبدا متوفره،
0: يجب ان تكون مواتيه ايضا
2: للاستغلال. فما زاد احنا اذا كان نحكيو تو على المياه المستعمله، علاش خاطر لو تسمح فهمت، لان الاشياء مربوطه ببعضها، ان احنا المياه المستعمله شنو هي؟ هي المياه مياه اللي نشربها واللي نستعملوها في الديار معظم الواحد،
0: ولكن فيها من هي غير صالحه.
2: هذا من ناحيه الملوحه، من ناحيه الجوده، من ناحيه لكن بعد الاستعمال متاعها باش تدخل فيها بر العديد من التغيرات بالاساس المواد العضويه. المواد العضويه بقايا في مدلل المياه المستعمله
0: صحيح.
2: يدخلوا فيها شويه معناها باللي فيروس واللي بكتيري الجراثيم والفيروسات وهذه تولي في
0: مدلل قد تدخل اخلالات يعني
2: تدخل العديد من الاخلالات. وفما الحاجة الثالثة والرئيسية فهمت الله معناها فما البقايا متاع الأدوية، لأنه الإنسان وقت اللي يستعمل الأدوية يقع فهمت الله معناها تخرج
0: طبعًا
2: الأدوية
0: طبعًا
2: هي
0: طبعًا
2: وفيها بقايا هذه تنجم فهمت الله معناها
0: تأثر فيما بعد حتى على المنتوج في نهاية الأمر في النبتة.
2: وهذايا يمشي لمحطة التطهير. محطة التطهير هي عندها مراحل متعددة في التطهير. فما التطهير الأولي والثاني والثالث وتوا يعني
0: تسمح لي أستاذ عمار باش نتفاعلوا مع بعضنا، هل هذا ما تسمونه الاستخدام الذكي لمياه الصرف الصحي؟
2: هو لا، هذه المعالجة الصعبة بالأساس بعد الاستعمال الذكي.
0: الاستعمال الذكي تو باش نشوفوه مع سي غسان.

0: ده حتى احنا في جزء كبير لان كان نرجع لك على الاستعمال نتاع الاستعمال الذكي. الاستعمال الذكي مثلا احنا اخيرا معناها وقع عملنا ندوه والندوه هذه وقع فيها فهمت لا معناها تقييم لما قمنا به معناها في المشروع هذا. احنا الفلاح كنا عطينه طريقه نتاع ري معينه معناها لكن الفلاح معناها شاف اللي حسب تقديره هو واحنا عنا فهمت لا نتبعوا هذه بالاقمار الاصطناعيه وبالآلات محطوطة الغادي كي تعطينا نسبة الرطوبة في التربة. الفلاح ربما فهمت الله معناها استعجل الأمر وشاف الدنيا سخنة يقول تو تتأثر فهمت الله المنتوج تو كذا حل الماء حل الماء معناها أكثر من لازم. القيمة المتفق عليها فهمت
1: الله هو ماذا بيه يحسبه يقول خير زيادة الخير يقول كذا
0: فعلا هو لأنه احنا هذه هي معناها في باله كما يقول الفرنساوي معناها دوني بليس ريكولتي بليس لا هي لا معناها ماهوش صحيح
1: تخمة تولي
0: باش تولي تخمة وتولي تبذير وتولي ارتفاع الكلفة
1: وتضر حتى نبتة ربما
0: وتضر أكيد تضر النبتة لأنه احنا نشوفه
1: وغدق التربة تتغدق التربة أيضا
0: وهذه راي وقعت برشا معناها الأمثلة عديدة مثلا حتى في المنزل بوزلفة وفي الواحد شفنا فهمت الله وقت اللي يقع الري فما الانفلتراسيون هذيكايا فما المايدة المائية طلعت وقت أسفكسي تشوف البرقدان بدأ يموت وبدأ واحد الناس يقول لك هذه معناها الماء يجري عليها وهي ماتت ما يستقيمش الأمر
1: شفت
0: وهو لأن العروق ما عادش تلقى كيفاش تنفس الكائنات الحية الموجودة في التربة ما عادش تلقى كيفاش تنفس ولذا فهمت الله معناها أسفكسي فهمت الله معناها بالواحد ولذا احنا نقولوا شنو فما كي قلنا هذه المكونات والملوثات متاع المياه يلزم بالمقابل فما طريقة معينة لمعالجتها والقضاء على هالملوثات هذه كل اولا انك المواد العضوية الكبيرة هذه كي اللي تنجم فهمت الله معناها تعمل العديد من من من من من المشاكل فهمت الله معناها في التربة فما من نسبة البكتيري فهمت الله معناها الجراثيم يلزم القضاء عليها لأن احنا إذا كان باش نسيبوا الجراثيم ممكن ياسر تتفاعل مع النبتة وتتعدى فهمت الله معناها للثمرة وياكلها الإنسان وهذاك فهمت الله معناها
1: تتعدى الإنسان أستاذ عمار تسمح لي لو كان تحدثوا بطريقة عملية تو أنا حسب تجربتي ما تعرف ديما ندور في الميدان في مختلف مناطق البلاد التونسية وأرى في الغالب وأنت صحح لي أنا سمحني معرفتي بسيطة أرى في الغالب بأن معالجة المياه لا تتم بحسب الدرجة الأولى الثانية والثالثة هي على الأقل الثالثة باش نجم نقوله تشاطرنيش في
0: هي تو اليوم ولت الدرجة الرابعة
1: وأنت تبارك الله عليك
0: هي ولت اليوم فما معالجة الرابعة معالجة الرابعة
1: الثالثة يعني
0: بعد الثالثة الرابعة علاش لأن احنا كانت المعالجة الأولانية هي تسمى فيزيوكوشيميك هذه بالأساس فيزيائية نحياك المواد الصلبة وهاك المواد الموجودة في الماء فهمت لا يقع معناها تصفيتها بعد تتعدى المرحلة الثانية تقع الأكسيداسيون هذايا فهمت لا معناها بالواحد بعد معالجة فهمت لا متاع البكتيري لكن كما حكينا توا فما بقايا الأدوية
1: تقعد باقي تقعد
0: هذيك تقعد هذه معناها فما يسميوها اكسيداسيون افونسي معناها نسبه كبيره
1: الاكسده
0: فهمت الله معناها
1: لابد من التخلص منها بطريقه
0: لابد من التخلص منها لان باش تولي خطر على الانسان اذا كان احنا نسقيه بها وهاك المواد
1: تتعدى في تتعدى في الشعره
0: تتعدى في الانتروبيك في الماكله فهمت الله معناها وفي الواحد باش تولي الانسان غدوه فهمت الله لا قدر الله كيف يمرض وتعطيه الدواء فهمت الله يولي غير
1: لكن الخساره هذه تونا نعرف اللي في برشا مناطق الدرجه الثانيه والساعات توصل الثالثه
0: هي هذاك علاش وقع الاختيار نتاع المناطق علاش وقع الاستعمال نتاع المياه الري المطهره لانها هذه تستجيب الحد كبير جدا فهمت الله من التصفيه علاش هي ما تعملتش على كل المحطات التطهير مشاريع نتاع سقي في المياه المستعمله هذه حاجه من الحوايج اللي رجعت لك عليها قلت لك اولا نوعيه التربه ثانيا القرب ثالثا نوعية المعالجة متاع المياه لأن في المحطة التطهير في سوسة كانت فهمت الله معناها النسبة
1: بتاع واد حمدون
0: بتاع واد حمدون كانت متطورة نسبيا فهمت الله مرضية معناها مرضية وهي رو العديد زاد من التجارب حتى في الإطار هذايا مثلا وقعت هوني في واد سوحيل في نابل وقع تجربة متاع المياه المستعملة على إنتاج وخاصة معناها المشروع اللي كان مشارك فيه المخبر الذي لي شرف فهمت الله إدارته في الوقت الحاضر كونه وقع دراسة على تأثير على الطماطم انتاج الطماطم وقع فهمت لا معناها دراسه خذاه وفهمت لا معناها الطماطم لان الطماطم علاش نقولوا الطماطم لان الطماطم المده نتاعها 3 شهور ظهر لي ولا حاجه كما كاين تعطي الانتاج هكا
1: صحيح مده قصيره نسبيا
0: مده قصيره 3 شهور اذا كان فما حاجه دونك ما يعني نجموا نوصلوا نعرفوها بسرعه
1: معناها صحيح
0: وفعلا ولله الحمد كونه ما فماش فهمت لا معناها تلوثات في الطماطم
1: أيوة.
0: كالمياه المستعملة دي جابة لكن هذا ما يم ما يم ما ينفيش إذا كانت تزيد مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ربما تولي فهمت لا معناها تأثر هذه الحوايج اللي تخلينا علاش استقرأ خذينا الجهة هذه كاية واستعملنا المياه نتاعها
1: بارك الله فيك ما شاء الله عليك على التحليل بتاعك سيدي غسان وصلنا ترى الحديث على هالمشروع الجميل هذا بتاع الثريات هذا وفين وصلتوا الآن وما هو الهدف وفين تحبوا النقطة الهامة اللي بشتخلتوا لها في نهاية الأمر وفما تفاعل من طرف الفلاحة مثلا بتاع المنطقة إلى غير ذلك تفضل
2: شكرا سلمونجي هو الحقيقة مشروع البحث هو تجربة حزم فنية ومسارات فلاحية مبتكرة تدمج إعادة الاستخدام الذكي لمياه الصرف الصحي
1: اللي تحدث عليها توك
2: المعالجة لتعزيز محاصيل العلف الزراعات العلفية واستدامة قطاع زيت الزيتون
1: ما لا معناتها في البقعة متاعكم انتم أساسا هي غراسات الزيتين والعلف هيك ولا
2: يعطيك الصحة أيوة.
1: وقول الصحة الكل الغلبية هذاك التوجه
2: زيتين زراعات زيتين
1: أيوة.
2: يعني الهدف هو زراعة الأعلاف مع أشجار الزيتين
1: نعم
2: لاستدامة زيتين
1: لأن خطرنا في السنوات الأخرى العجاف في نهاية الأمر في وقت من الأوقات كدنا نأيس من الزيتون
2: يعطيك صح الهدف إذن دونك هو يعني استدامة قطاع الزيتين وغراسة الأعلاف لأنه إذا كنت تعرف سلمونجي وهذا معناها معلوم للناس الكل كلية وأنه قطاع تربية الماشية ولا حتى تربية الأبقار
1: وهي ماشية
2: هي معناها تحتاج إلى المواد العلفية
1: طبيعي.
2: وفي السنوات الأخيرة ثم ارتفاع مشط لأسعار الأعلاف هذاك علاش خلى الفلاحة تتخلى على القطعان متاعها
1: وخلينا نحن تو حتى أسعار اللحوم
2: سعر اللحوم ب60 دينار وحتى الحليب معناها ثم معناها صارت برشا معناها عدم تزود معناها بهالمادة هذه نظرا لنقص الإنتاج والحقيقة زاد مؤخرا وقع معناها إعادة يعني ثم معمل الحليب بسيدي بوعلي
1: ما أغلق هذاك ولا
2: أغلق لكن بقرار رئاسي يعطيك الصحة دونك بقرار رئاسي دونك سيد رئيس الجمهورية أمر يعني بإعادة فتحه من جديد وتوقع قاعدين يعملوا له في عملية الصيانة
1: إيه لكن هذا يتطلب من جهتكم أنتم تو عمل كبير
2: يعطيك الصحة إذن يلزم إعادة دمج منظومة تربية الأبقار باش يعني المصنع هذا يرجع مع تقع معناها يعني الفونكسيونمون نتاعو معناها بطريقه عاديه
1: وبدا المشروع هذا بدا يبدا
2: الان هما في مرحله الصيانه نتصور بعد سنه تقريبا ينطلق مصنع
1: صحيح سي عبيد غسان سامحني خلينا نقعدوا في الثريات تو فين المرحله اللي دخلتوا لها الان في المشروع هذا
2: الثريات اني حبيت نزيد
1: فضلي.
2: ناكد على حاجه ان المنطقه السقويه هذه هي حديثه الاحداث معناها اول معناها في فريق بحثي يشتغل عليها هو احنا لانه عمرها معناها سنتين مش مازالت حديثة فهمني هي المنطقة هذه كما قلت معناها تمسح 510 هكتار معناها حسب الرائد الرسمي الآن يقع استغلال 210 هكتار وتقريب معناها فما هو عديد الفلاحين معناها قاعدين يستغلوا في المنطقة السقوية هذه هي كما قال سي عمار قريبة المحطة الصرف الصحي سوسة حمدون دونك هذه معناها الخاصيه الاولانيه فهمني الخاصيه الثانيه واني كما قلت لك معناها ماهيش منطقه معناها سقويه استغلت معناها قبل معناها النجم ونعملوا احنا التجارب العلميه نتاعنا باش نشوفوا بالحق معناها التاثير نتاع استعمال المياه المعالجه هذه على النباتات وعلى التربه
1: جميل جميل جدا. سي غسان انتم الان قمتم بمشروع هام جدا، لكن قلنا المشاريع هذه ما هي ديما ترتبط بوجود المياه في الثريات، مثلا على اي مياه ستعتمدون مثلا؟
2: نعتمد على مياه الصرف الصحي مع من محطه سوسه حمدون.
1: اها،
2: إذن هي مياه معالجة.
1: فما في بالي مشاريع أيضا في أماكن أخرى أيضا؟
2: صحيح صحيح. فما الآن محطة ثلاثية وقع الانتهاء.
1: ديما كنقولوا ثلاثية بالنسبة للمستمعين، يعني تعالج بثلاثة درجات.
2: ثلاثة درجات
1: أيوة.
2: في منطقة سيدي بوعلي. علاش؟ خطر كما قلت لك فما المعمل الحليب هذا موجود في منطقة سيدي بوعلي،
1: سيعيد تشغيله.
2: يعطيك الصح. إذن وقع إحداث محطة صرف صحي ثلاثية بمنطقة سيدي بوعلي، والآن قاعدين يقوموا بتهيئة المنطقة السقوية هذه.
1: نعم.
2: باش الفلاح يستغلوها بالزراعات العلفية كما قلنا، مع يعني زيتين، ويقع معناها إدماج القطاع معناها متاع الألبان من جديد.
1: جميل جميل جدا. طيب سامر تفضل، عندك ما إضافة؟
0: هو الإضافات عديدة معناها.
1: أيوة.
0: إذا كان نحكي على مشروع. نعم. من
1: أيوة.
0: من النوع هذايا دائما.
1: نعم.
0: دائما فما حوايج. هو الاختيار نتاع الموضوع هذايا بالاساس معناها جذوة اقتصادية واجتماعية، لانه كما قالك القطيع فهمت الله بدا يندثر. الانتاج فهمت الله معناها واحد، وفما راه حتى الانتاج نتاع الحليب، لانه احنا توا اليوم وصلنا في مرحلة يلزمنا عليه راهو الاختيارات صعيبة لحد الآن.
1: أيوة.
0: لأنه فما شوية احتراز من استعمال المياه المعالجة.
1: طيب هو الحديث جميل، الوقت الآن توستنفذناه، سنعود إلى ذلك في حصة أخرى. إذن السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى من هذا الترحال، وخصصناه لمجال استخدام الأسمدة وأنظمة الري وتنويع المحاصيل، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لخبراء مخابر برج السدرية، وهم السادة معز شفرة وسيدي عمار مليح والباحث عبيد غسان. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى نفس الموضوع، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد ينطلق الآن يتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء كما تعودتم. منوعة ثقافية فيها مجموعة من الاستضافات والمواكبات وأيضا المواضيع والمسائل الثقافية التي نطرحها في هذا اللقاء الذي تؤمنه لكم تقنية الزميلة مريم بنجارة، في التنسيق العام الزميلة نفيسة العشري، من أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قزدلة. تتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على النايل سات على 11900، الموقع الإلكتروني www.radiocultural.n، كذلك على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك إنستغرام واليوتيوب. مرحبا بكم جميعا في هذا الموعد، كيف ما قلت فيه مجموعة من الضيوف نكتشفوهم تباعا بعد هذا النغم مش نسموه الحقيقة، اللي هو نغم يعني الحقيقة جاي مع ظرف حزين ويوم حزين بالنسبة للفن العربي عموما والفن المصري، و يعني فقدان لاسم من الأسماء الكبيرة في مجال الفن، فنان ومطرب عربي أمير الغناء العربي و الفنان المخضرم والذي لقب أيضا بالعندليب الأبيض، الفنان الكبير هاني شاكر، طبعا اللي اليوم وفاه الأجل عن سن 73 سنة بعد صراع مع المرض. فنان من الجيل الذهبي، والحقيقة هو عاصر 3 أجيال تقريبا، لكن حافظ فيها على رقيه وعلى فني يعني أعماله، وحافظ فيها على اختياره لكبار الشعراء والملحنين، عاصر يعني فنانين كبار مثل عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش وغيرهم، وكذلك بدأ معهم صغير يعني جدا، كان أول ظهور لي سنة 72 ظهور كمطرب، لكن هو كان يغني من قبل، وقتها تقريبا عمره 20 سنة، غنى من ألحان محمد الموجي، و من وقتها بديت ألبوماته ولقات نجاح كبير، لأنه يعني كان عنده أسلوبه الخاص، كان فما إحساسه عالي جدا بالكلمات، وحتى في فترة ما قالوا انه هو يعني ربما ما نقولش منافس ليه، لانه هو جاي في الفتره ربما الاخيره لعبد الحليم حافظ، لكن كان شبيه يعني في اختيارات، في الحضور، في الى اخره، وكانت اغاني وقتها اتشهرت بشكل كبير مثل كده برضو يا قمر وغلطه وغيرها من الانغام، يا ريتك معايا، غلطه جيت بعد، لكن كده برضو يا قمر ويا ريتك معايا وغيرها، انت هو اللي اختار، وغيرها من الانغام الحقيقه الجيده جدا، وتعامل مع عديد الفنانين من كبار الملحنين والكتاب، نذكر صلاح الشربيني، حسن ابو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، وخالد البكري وغيرهم. كذلك كان نقيب المهن الموسيقيه مرتين على التوالي 2015 و2019، وفي فترته كانت فترة مذيئة جدا يعني، لأنه كان يدافع فيها على الأغنية الراقية كلمات ولحنا وأداء، وكان حقيقة يعني صارم في هذا المجال، ومش أي فنان ربما في فترته، فترة اللي هو نقيب، يمكن أنه يغني أو يطلق على نفسه يعني صفة فنان كبير، غدرنا الله يرحمه وينعمه. أكيد أنه تبقى أعماله خالدة، لأنه هو كذلك راوح بين الموسيقى والغناء، وكذلك مشاركته في الأفلام. نذكر فقط أن لأنه أول أغنية غنيها كانت حلوة يا دنيا، هي من أول أغانيه، وبعد الموجي تبنيه وقدمه للجمهور في حفلة، ومن وقتها بدأ يعني يصنع اسمه ويكون موجود في الساحة. بعد مشي للسينما سنة 73، يعني عام فقط بين الاثنين، شارك في فيلم عندما يغني الحب مع عادل إمام وصفاء أبو السعود، وشارك في مسرحيات أيضا مثل مسرحية سندريلا، المديح وغيرهم، فيلم عايشين للحب، يعني مجموعة من الأفلام اللي شارك فيها. فيلم هذا أحبه وهذا أريده اللي لقى نجاح كبير جدا يعني أمام يعني كبار الفنانين. وسنة 81 كانت ليه زادة تجربة مهمة جدا في مسلسل الفوازير الخاطبة مع الفنانة نيلي، هذا المسلسل يعني لقى صدى كبير جدا الخاطبة حتى في تونس، يعني الفوازير هذه نجحت جدا جدا جدا لنيلي، وكانت أول فوازير يعني تقوم بها نيلي، وأول فوازير أصلا يعني في فكرة الفوازير بديت مع نيلي. وقدم يعني العديد من الألبومات، أكثر من 600 أغنية، أكثر من 600 أغنية منذ انطلاقته. كان مواكب للعصر في نفس الوقت محافظ على الجودة. الله يرحمه وينعمه الفنان الكبير هاني شاكر، أكيد أنه أغنيه ومسيرته تبقى راسخة، وأكيد أنه جمهوره لن ينساه ومحبيه أيضا لن ينسوه أبدا. نسيانك صعب أكيد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: كنا في الاستماع إلى أغنية من الأغاني التي ستبقى للفنان هاني شاكر. يعني قعدت نتذكر وأنا نسمع في الأغنية ذي، ذكرتك دون أن يعني تفكير، ذكرت الراحل الإعلامي الكبير نجيب الخطاب طبعا، وعلاقته بالفنان هاني شاكر، والأغنية هذه اللي ارتبطت بوفاة نجيب الخطاب، وبعد ولدت أغنية يعني أيقونة من أيقونات هاني شاكر الله يرحمه وينعمه. الرحب بكاتب الحقيقة، سعيدة جدا أنه حاضر معايا في هذا اللقاء اليوم في منوعة الأحد، لأنه يأتينا من جوهرة الساحل سوسة ويتكبد عن السفر بطبيعة الحال، لأنه مش سهل أنه التنقل بطبيعة الحال، وسعيدة أنه لبى الدعوة وأنه حاضر معنا في هذه المنوعة. هو شاعر وقاص وناقد وباحث أيضا، واسم من الأسماء الحقيقة اللي عندها تجربة مهمة ثرية خاصة أيضا جدا، لأنه من جيل التسعينات، يعني من التسعينات إلى اليوم، وهو يعني يبدع، لم يتوانى ولم يبخل بأي لحظة من لحظات يعني الحياة، لم يبخل بها على هذا المشهد الأدبي ولا على مسيرته، وقدم لنا عدد كبير من الإصدارات أيضا المهمة. كان ليه ومازال حضور في المشهد الثقافي والأدبي. في البدايات ربما كان الحضور قوي جدا، يعني حتى من نادي الإبداع الأدبي ومن تلك الحركات اللي كانت تتسم بها التسعينات، وبذلك الحراك يعني الأدبي والثقافي، ولذلك الجيل وكل الإرهاصات الثقافية الكبيرة. لكن وتواصلت طبعا التجربة والحضور بتفاوت، خلينا نقوله طبعا بعد نتحدث فيه بأكثر تفاصيل لماذا وما هي الأسباب، ويحاول دائما أنه يكون في المشهد رغم كل إشكالياته، وكذلك سنحتفي معه بإصداراته الجديدة في الفترة الأخيرة. الحقيقة قدمنا مجموعة من الإصدارات الهامة شعرا قصة وبحثا أيضا دراسة، طب مش نتحدث عليهم أكثر تفاصيل. الكاتب أستاذ اللغة والأداب العربية الأستاذ منذر العيني، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم، مرحبا بك سماح. يعني في هذه الإطلالة، يعني ليست الإطلالة الأولى، ولكن هي جملة من الإطلالات ومن المناسبات التي أنت تحتفين بكل المبدعات والمبدعين بما فيهم منظر. مرحبا بكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية في هذه المناسبة التي سنحاول فيها أن يعني نميط اللثام على الكثير من الأشياء وعلى تجربة منظر العيني، خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي.
4: دردشة طبعا، دردشة لكن عميقة، وخاصة أنه أنا حتى كان نفتح قوس كل من نستضيف كاتب يعني نتعرف من خلاله ويتعرفوا السادة المستمعين على هذا الكاتب من الداخل، يعني من أعماقه، وفي نفس الوقت من خلاله يتعرفوا على زمن ثقافي إن صحت العبارة، على المعاصرين، على الأفكار اللي كانت سائدة، على البدايات، على كل شيء، على البلاد بشكل عام.
5: نحن في تواصل، يعني هي حلقة تواصلية في جدل فكري، في جدل متعانق مع ما كنا ما نراه زمنيات ربما أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بداية تسعينيات القرن الماضي، مع ثلة من الأسماء المهمة التي درستنا والتي عانقنا معها الإبداع، يعني العظيم توفيق بكر، إلى هؤلاء الجهابذة من درسونا، هنالك من توفي، هنالك يعني ما زال على قيد الحياة، إلى أصدقائنا، إلى روادنا، إلى عزتنا، إلى كبرائنا، من هؤلاء الأساتذة ومن هؤلاء يعني الفنانين الأدباء يعني الذين بشكل أو بآخر يعني نعانقوا مسيرتهم وتعلمنا منهم الكثير، وها نحن الآن بشكل أو بآخر نعيد أو نسجل تجربتنا يعني في هذه التواريخ التي هي بشكل أو بآخر معناها مفصلية في سياق تواجدات أخرى.
4: سنتحدث عن ذلك بتفاصيل ونرجع له، لكن بما أنه إحنا الآن على وقع معرض تونس الدولي الكتاب اليوم اختتام هذه الدورة 40 وطبعا بكل ما فيها بكل ما قيل عنها عن تنظيمها عن ضيوفها عن إلى آخره وبرنامجها الثقافي عن كذلك سوق بين ذفرين الكتاب يعني البيع والشراء إلى آخره. وطبعا أنت لديك أصدار زادة أصدارين الحقيقة احتفيت بهما في معرض الكتاب.
5: الحقيقة هي يعني ثلاث إصدارات
4: في المعرض
5: ثلاث إصدارات مهمة. الأول كنا يعني وهذا سنعود إليه شيئا فشيئا، لكن الأهم هو يعني بلايك.
4: نعم
5: بلايك التي بشكل أو بآخر هناك من لامني أو من عتبني أو من وجه لي ملاحظة قال لماذا لماذا تقول أنا بلايك هي مجموعة طلائعية.
4: نعم
5: الحقيقة قلت هذا وسأعيد أن بلايك هي مجموعة طلائعية بامتياز.
4: نعم.
5: لماذا؟ وسأعيد وأكرر
4: خلينا نفسر طلائعية
5: وأفسر وأطر هذه المسألة معناها لا ليست هي يعني في تجذراتها أو في أجوائها، وأنت كنت أولا قد قرأت بلايك.
4: صحيح جميل جدا.
5: فبلايك أعتقد أنها لم توجد في المدونة القصصية التونسية، وأزعم يعني ربما كان يكون زعما خطأ أن من خلال تجربتي في هذه القراءة القصصية التونسية منذ سهرت على الأقل.
4: أنت تقرأها كلها؟ قرأت كل تقريبا
5: معناها أزعم أني أتيت على قراءتها.
4: جميل. نعم
5: فبلايك هي في سياقات تلك المفاهيم الدولوزية إذا جاز القول نسبة إلى جولدولوز.
4: نعم
5: تأخذ ما أخذها من روايتها لحركة الممارسة الفنية، نجد تلك الخزافة، نجد ذلك الذي يطبع نسيجه، نجد هذا الذي يعني صورنا ونحن في طفولتنا، هذا الفوتوغرافي القديم، هذه السينمائيات التي عايشناها وعشناها في نوادي السينما ونحن يعني في هذه المراهقة بشكل أو بآخر، كل هذه المتعهدات. والحقيقة هنالك وحي، هنالك وحي آخر من صديقنا وأكن له الكثير من الاحترام الدكتور حلمي بوترعة.
4: نعم تحية.
5: يعني في هذه في هذا التجاوز أو في هذا التجاور أيضا فهمني في أنني أكتب هذه المسائل انطلاقا من متعلقات فكرية أولى أذهب إلى الممارسة الفنية.
4: نعم.
5: وقد أتيت على ذلك بنصوص تجذب تشوق بما لها من هذه التشويقات من هذه الأنفاس التونسية من هذه الحرارات من هذه الروحانيات من هذه التجارب من هذه الأشياء التي تتعلق بالممارسة الفنية.
4: نعم.
5: وهو يضبط وحدتها المعنوية. فبلايك هي هذه الصفائح، هي هذه المتناولات، هي هذه القماشات، هي هذه البثوث، هي الأوجه، هي هذه العروض.
4: سمحني على المقاطعة لكن نرجع لمعرض الكتاب لأنه احنا
5: سنعود. احنا بدأنا ببلايك،
4: خلينا نبدأ ببلايك ميساج لأنه تفرض نفسها بطبيعة نظرا للحديث عنها والآراء أيضا حولها ونظرا لأنك توقعها في معرض واحتفيت بها في معرض الكتاب. بلايك منذ البداية يعني منذ هذا عنوان يعني تجعل القارئ في تساؤل
5: طبعا
4: وتتركه يعني حائر نوعا ما حول معنى بلايك، لانه احنا بلايك في الموروث الشعبي متاعنا عندها اكثر من وجه.
5: لا لا لا والوجه السلبي اولا
4: والسلبي
5: وهذا
4: طبعا
5: الوجه السلبي حين نتحدث على مفردة بلايك في بلايك يعني هي لا نستطيع أن نتجاوز هذه المسألة في أنه بلايك لها هذه الجذوة النارية إذا نجم نقول النارية في إعطاء شيء من الرغبة في القراءة أولا
4: صحيح.
5: أولا لذهابها في السلبي أولا
4: أول.
5: اثنين
4: قول انت احنا نموت
5: نذهب مباشرة ثاني الى هذا المحتويات، وهنالك سيقعد تلك الانفجارات الايجابية نحو يعني تدفق الكاتب الى مسائل فيها روحانيات ونسية، فيها اجواء، فيها شيء من التفسير، فيها شيء من التوجيه.
4: استاذ منذر، يمكن نذهب بعيدا بالعنوان، يعني حتى ما نحكيش على المقصود بالنسبة لك، يعني تعرف أنه لكل قارئ عنده مفهومه الخاص
5: طبعاً.
4: أكيد. وهذا العنوان يفتح المجال للكثير من التأويلات. يعني كي تشوف احنا مثلا بلايك، صحيح البلايك اللي تحدث عنها في المجموعة، لكن بلايك عنده حضور قوي لدى المواطن التونسي
5: طبعاً. يعني لأن كلمة تونسية
4: مرتبطة زيادة غير البلايك تونسية. السلبي فما بلايك اللي هما الإشارات هذهم أو العناوين اللي في الشارع، فما بلايك الدم المربوطة بالدم.
5: أي يعني هي حراك مسرحي أيضا بهذا المعنى، هي ركحيات. هي ركحيات بشكل أو بآخر، وهذا هو لخاطر منظر تواتر المسرح وتر السينما وتر فن العراس وتر فن التشكيلي وتر الفوتوغرافي وتر السينما وتر يعني النحت الحفر إلى غير ذلك من كل هذا الذي تتعهده اللغة التونسية في مجالاتها. ودليل دليل على أنني يعني قمت بمعية وبتحفيز الحقيقة وبإشارة إلى الأستاذة صوفيا قرفال بوترعة في أنه سهرت على حاجة تقريبا من خلال نماذج من بلايك، والطلبة يعني يستلهمون ما قاله الكاتب لأول مرة.
4: بمعنى
5: أنه الكاتب يقول بعض النماذج من قصصه والطلبة يستلهمون ذلك، يستلهمون هذه الأفكار في إنجاز مشاريعهم أو في تخليق مشاريع ورشية أخرى.
4: جيد.
5: وهذا مهم جدا لأول مرة أنه كاتب تونسي يقف أمامهم بهذه الرقحية، يعني عامل المسرح وعامل التشكيل في نفس الوقت، فهمني؟ فكان سياقات حلوة وجميلة جدا في أني أواتر علاقة منظر بالتشكيل، علاقة
4: واضحة جدا. أنت ربما أكثر فن أنت تميل إليه.
5: أنا منذ البدايات يعني أغرف من المسائل التشكيلية، لأنني يعني في تربيتي في هذه البيئة القروية فمن أجد من يشكل. فهذه التربية هي التي نشأت عليها في أنني أذهب إلى العمق، إلى الأعماق في هذه التأثيرات الخزفية أو هذه التأثيرات كما قلوا الحرفية في معناها الأولي إلى معانيها الأخرى.
4: نعم جميل.
5: سالس أو سالس.
4: لذلك يعني مشروع أنك تقول أنها طلائعية، لأنه طريقة تقديمها، طريقة كتابتها، طريقة تعاملها مع القراء مختلفة.
5: ولا سمحني، فما حاجة أخرى مهمة جدا، أنه من يقرأ بلايك لا يقف، يواصل القراءة. وهذا هذه الحرارة التي يفرضها منظر بحالته الشعرية الداخلية هي هذا هو السر والكمون كما يقال في التونس العميق، فهمني هذا الكمون، وهذا الكمون الذي يعني يوظفه بطريقة أو بأخرى في هذه المسائل، فهمني بشكل أو بآخر. أنت لا تقفين عند قصة واحدة، ستواصلين وستنجذبين.
4: كيف لمست ذلك؟ يعني سألت القراء؟
5: لا لا لا لا, لا, لا يعني الكثيرون انتبهوا إلى أن هنالك جذب.
4: صحيح.
5: لأن هنالك دائرة روحانية تونسية ونعرفها جميعا ونحن نخطئها وهي على مرمى من أعيننا، فهمني؟ هذه المسألة هي حقيقة هي هذه البلاك، يعني هذه الصفائح، هذه الدوائر، هذه الواجهات، هذه الخدود إذا جاز القول، فهمني؟ هذه المنحوتات، هذه الواجهات هذه الركحيات، هذه البثوث، معناها بشكل أو بآخر منظر أطر هذه المسائل في تدافع حميمي حقيقي، وربما في يعني في إنجاز أولي. أعتقد قالوا لي مثلا أنت سيد منذر أنت وكأنك تندفع
4: باعتبارها طلائعية.
5: نعم باعتبار أن هذه تسمية طلائعية، كيف لك أن تقول طلائع؟ قلت لهم طلائعية لأن لا من يجذب لي، من يأتي لي بقصص مثل هذه منذ أزمنة. إذا جاز القول هنالك ثلاث أو أربعة نصوص فمن تعترف بهذه المسألة، رحمه الله المصباح حسونة.
4: حسونة مصباح.
5: كان كتب هيك بعض الشذرات التي تنتبه إلى هذه الخزفيات. حسن ناصر في بعض النصوص في تلميحات. أما أن تذهب إلى هذه المسألة التشكيلية
4: ويصبح هو موضوعها الأساسي
5: ويصبح هو هذا هو التيمة أو الدوام أو التوائم لكل هذه المتناظرات من هذه النصوص، فهذا لا يكون إنا في هذه بلايك.
4: نعم جميل. ولابد وانه انا ربما نفتح قوس في هذا، يعني يا ريت لو النقاد يتناولوا مثل هذه المجموعات تثير جدل او تثير اثار
5: على حركه النقد من خلال،
4: لكن يعني هذا هذه الاراء التي يعجبني او لا يعجبني، انت محق او لا محق، اراء لا تقدم ولا تؤخر. اعطينا دراسه
5: والله مثلاً. القضية وهي سبب من وجيه لأني كتبت، وأنا معناه الكثيرون يعرفون أنا منظر له من رحابة الصدر أنه يفتح نفسه على هذه القراءات وأنا أقرأ لأصدقائنا والوجهاء من القوم كما يسمون أنفسهم من الأكاديميين، ليس تدعون الكتابة عن الكتابة التونسية. لماذا؟ لأن هناك حواجز. أولا لأنه يعتبرون أنفسهم أنهم فوق الكتابة التونسية، في حين أن الكتابة التونسية هي ضرورة استعجلية، يقول دولوز. فهمني؟ هؤلاء الذين يكتبون بطريقة خاطئة أو بطريقة صائبة أو بطريقة لا تعجب أو بطريقة لا تعجب هي كتابتهم، واضح. والفائدة أنك لست في سياق كتابات محكمة لها ضابطية معناها معرفية، نحن في سياق قراءات يمكن أن تقرأ أو أن تعلي من شأن أضواء معينة في هذه الكتابة، وهذا ما فعلته في فورنيس. لا نستبق الأحداث. وهذه هي هذا التعاطف مع هذه الضرورة التونسية الكتابية بالأمس واليوم وغد. يعني حين مثلا نباشر كاتب معين لابد أن تكون له هذه الإضاءة، من يحاول أن يضيئها أن يعلي من شأنها قليلا ويقول هذه بصمة فلان وهذه بصمة فلان وهذا ما فعل فلان، ولما لا؟
4: لا ننكر على الناس ذلك،
5: لا ولما لا؟ هؤلاء الأكاديميون بمعنى بعددهم الذين يذهبوا إلى ما نعرفش إلى فوق المئة، الحقيقة ربما هناك شؤون أخرى يريدونها. فهمني؟ نحن وأنا يعني باحترامي إليهم وبتقديري إلى هذه المنهجيات وربما باتباعهم إلى هذه المنازع المعرفية العلمية المنهجية، ولو يطلون على أصوات سواء في المسألة الشعرية أو المسألة السردية إلى غير ذلك، يعني يطلون من خلالها إلى هذه الإضاءات، لأن هنالك في هذه الكتابات التونسية أحببنا أم كرهنا هنالك إضاءات مهمة ومهمة جدا تفوق الإضاءات أو الكتابات التي نراها يعني هنا وهناك في العالم العربي.
4: نعم مهم جدا، وهذه زادة في نفس الوقت هي مسؤولية، يعني أو حق الأدب التونسي والكاتب التونسي والكتاب التونسي على هؤلاء، يعني سواء كان الأكاديميين أو النقاد أو غيره، حقه عليهم أنهم يتناولوا هالكتب هذه بالدراسة ويقدمونا أراء يعني أو قراءات، خلينا نقوله حتى ما نمشوش لما هو ربما علمي ومحكم، على الأقل قراءات فيها إضاءات كيف ما قلت أنت حول هذه الكتب.
5: في تسعينيات القرن الماضي مثلا هناك جرائد ليست مجلات،
4: كانت
5: صفحات من الجرائد وملاحق يعني تعتني بالأدب التونسي، حتى في تلك الهشاشات إذا جاز القول من التقدير المعنوي. فمن أنا هني قال أصدر فلان كتابه وأنا ولا كذا وكذا، يعني تقديم على الأقل يبسط أو يمد يد المعونة إلى القارئ حتى يتعرف على فلان أو فلانة من الذين يكتبون. اليوم لا نرى شيء الحقيقة، حتى الدولة معناها بشكل أو بآخر في مجلاتها الموقرة الحياة الثقافية يعني هي معناها قصيرة المدى، يعني الحياة الثقافية يعني في هذه المجلة لا تعنى بكل شيء ولا يمكن أن تعنى بكل شيء الحقيقة. فهمني؟ مع احترامي لكل الذين يعني يسارون على يعني إدارتها وعلى يعني تحريرها إلى غير ذلك مهما كان الظرف، فلان أو فلان في فترة أو في فترات مش مشكل، لكن لابد لنا أن نتناول في جرائدنا الورقية وحتى في صحائفنا الإلكترونية هذه المسائل، وأن ننتبه إلى أن الشأن الكتابي هو شأن عميق، هو شأن عميق عميق، والحقيقة ظل في مؤخرة يعني النشاط الثقافي، كما لو أن الكتاب وكما لو أن الكتابة يعني ليست لها من الألق الذي له هذا الألق السينمائي أو المسرحي أو التشكيل إلى غير ذلك.
4: نعم، ونمشيه أكثر في الكتابة وخاصة الكتابة الشعرية.
5: لماذا الكتاب الشعري؟ لأن ليس هناك إضاءات. الناقد ماذا يفعل؟ أو القارئ، القارئ الناقد هو يريد أن يرضي، أن يعرف. نحن ندري جيدا أن مثلا مسألة الكتابة الشعرية تعنى بصنفين. الصنف الأول هؤلاء الذين يكتبون القصيدة المتفعلة والذين يقولون فيها ما يقولون، وهم قلة.
4: نعم.
5: الحقيقة لماذا؟ لقدرتهم على الأداء التوقيعي الوزني، وفي تناظره مع الأداء المعنوي أو المعني أو المعنوي الذي يريدون فيه أن يدرجوا مناخات معينة.
4: نعم.
5: الصنف الثاني هم الصنف النثري، كيف لي أن أهضم أو أن يعني أتبين وأن أعلي الجمال، ويلبو وين أين هو الجمال في هذا النص النثري، أين يتمثل هذا الجمال الذي يذهب بشكل أو بآخر في نواحي متعددة إلى الذاكرة وإلى الأحنة وإلى يعني كل هذه المتواترات من الروحانيات التونسية، أين هو؟ فهمني؟ كيف نتفحصه من المبادئ البنيوية إلى المبادئ الرافدية إلى المناهج التاريخية إلى حالة الكتابة إلى روح الكاتب إلى سيرته إلى غير ذلك من كل هذه المناهج النقدية التي تذهب في استكشاف النص.
4: نعم.
5: هنا نقف معنا على هذه الجزء. ليس هنالك يعني من كتاب الحقيقة، وأنت تعلمين جيدا أن أغلب الكاتبات والكتاب معناها

0: كما لو أن هنالك يعني الكثيرون الذين يكتبون بطريقة جيدة، بطريقة محكمة، بطريقة واعية. فالذي نفقده في الكتابة التونسية هو هذا الوعي، نعود إلى هذا الوعي بالكتابة، فهمني الحقيقة.
1: نعم به أعود أنا إلى بلايك، المجموعة القصصية بلايك، إلى جانب طبعا كل ما قلت طبعا عنها من بداية من العنوان إلى الفلسفة العامة لها طبعا في هذه القصص، وهذه الحضور للممارسات الفنية أيضا في هذه المجموعة. كذلك يعني نلاحظ أنه اعتمدت يعني أسلوب خاص فيها في الكتاب. أنا أتحدث عن أسلوب اللغوي، يعني أسلوب كتابتك لهذه القصص ولهذه المواضيع كان مختلف نوعا ما عن بقية يعني المجموعات.
0: صحيح صحيح. بلايك يعني في هذه الكتابة الكتابة القريبة جدا من البشرة، من البشرة التونسية، يعني من التسوير هذيك التونسية الحلوة، فهمني، هي تذهب في في في في في في ناحية أو في دوفولي. المنحة الأول هو المنحة الفصيح، المنحة الثاني هو المنحة المحكي. كيف يتداخل هذا بذاك وأنت لا تشعرين وأنت تقرأين هذه بلايك كما لو أنك لا تريدين أن تكملي القراءة، فهمني، يعني وكما لو أنك تتركب لك صور وحكايات وأحاديث وذكرات وأحنة من كل ما يقوله المنشئ، فهمني، وهنالك التفعيلة الداخلية من هذه الأزمة، وهنالك ذلك الانفجار. لماذا هي طالعه؟ لهذا السبب.
1: نعم.
0: لهذا السبب، لأن بلايك يعني في محليتها تذهب إلى العالمية، لماذا يخلو ذو منظر؟ لا أخلو، هذه أدبيات محلية ستذهب في عالميتها.
1: نعم.
0: من سيقرأها سيهتم بها، وهي ليست لقارئ بسيط، هي لقارئ له هذه الرؤية وله هذه الثقافة وله هذا يعني هذا الكم الهائل من هذا التواشج الثقافي الحقيقي الذي يربطه بكل هذه الجذور التونسية.
1: وفيها أيضا الجانب هذا، ونحن نتحدث عن الجذور، هو الجانب توثيقي أيضا لي
0: صحيح.
1: أيضا لشخص الوجوه لشوارع إلى آخره
0: يعني كما هو موجود يعني كما هو كامل. موجود. ويعني أشكر الصديق الفنان التشكيلي الدكتور حلمي بوترع على هذه الصورة الجديدة في هذا يعني الطبعة الجديدة
1: في
0: كوسميتيك. وكوسميتيك أيضا لها منحاها المفاهيمي، كنا قد أشرنا ليه في عديد من المواقع. كوسميتيك أيضا لها قرابة ببلايك من حيث أنها تونسية بحتة، بجلدتها، بإمضائها، بكل بضحكاتها، بدموعها، بكل هذه الهواجس التونسية التي تذهب نحو الفن القصصي التونسي.
1: نعم، وكوسميتيك أيضا هي ربما من وجهة نظري هي مجموعة المرأة التونسية، يعني
0: هي بامتياز هي الدفاع الحقيقي عن القضايا النسوية، كيف معناها لشاعر، كيف لمنظر أن يتأتى له أن يسبر أغوار المرأة التونسية بطريقة أو بأخرى، فهمني، في جعل أن تكون المرأة المحور ليست الهامش. هذا هو السياق الحقيقي.
1: يعني صرخت منذر العيني في وجه هذا المجتمع الذكوري، رغم أنه هو منذر العيني الكاتب،
0: هو الذكوري أقل توصيف من العنيف. يعني نحن معناها في دائرة عنف لا متناهية. لماذا لا متناهية؟ لا مثقفة، لأننا نحاز نحو المادة ليس نحو الروح، وهذا ما فقدناه. مجتمعات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي هي مجتمعات الأرواح، نحن مجتمعات المادة، نحن مجتمع المادة بامتياز، فهمني، يعني ليس بامتياز، وأن خلني أقول بهذا التضخم، بهذا التضخم. وهذه بلايك أو كوسميتيك هي دفاعات أخيرة، علني أقول أخيرة ولست أخ، يعني دفاعات يعني ترفع أيديها في وجه هذه الغطرسة العنيفة في سياقات ليست ذكورية.

0: هي نعم، ولكن ربما خلينا العولمتية في هذه التطبيقات، يعني نجحت التطبيقات العولمتية في أن تجعلنا على هذه الشكلة.
1: نعم، وهل الكاتب يعني قادر أن يقول؟
0: نحن نحاول، قال الراجل، نحاول ملكا أو نموت فنعذر. نحن نحاول بهذه الجماليات، أولا سعى أن نتمكن من هذه الجماليات. ليست في المتناول أن تقرأ كوسمتيك أو أن تسب منظر في كوسمتيك وأن تسب منظر أيضا في بلايك، فهمني، حتى تجعل منه يعني واجهة للكفر إلى غير ذلك ومن منافسات أخرى من التضاد، فهمني، لأن نشهد يعني حالة نفاق كبيرة. هذا النفاق المجتمعي، يعني النفاق الذي يذهب إلى أعلى أشياء بوهمية لا نعرف مداها إلى أين توصل، ولكن في النهاية نخضع إلى ذلك، يعني في نخضع إلى ذلك في رسوبنا في دائرة العنف.
1: نعم، به نمشي ونرجع لمعرض تونس الدولي للكتاب. طبعا وإحنا نتحدث على هذه الإصدارات اللي أنت تحتفي بها أيضا في أيضا كنقوله معرض تونس الدولي للكتاب، هو زاد محاولة من الكاتب أنه يعرف بإنتاجه الأدبي، أنه يكون له حضور، أنه يلتقي بنقاد بكتاب إلى آخره. بداية، كيف وجدت يعني المعرض في زيارتك القصيرة؟
0: دائما المعرض الحقيقة هي مواجهة، معرض كتاب هو مواجهة. نعم. دائما مواجهة يعني مهمة ومهمة جدا، وأنا أشكر كل الفاعلين من البداية إلى النهاية، يعني من الذين وقفوا إلى الذين صدروا إلى الذين أصدروا إلى الذين يعني نعم. هي الحقيقة واجهة حقيقية معناها للبلاد. نعم. البلاد عموما. والكتاب اليوم هو نقطة استفهام، هو نقطة استفهام الحقيقة ما نشهده من هذه البلائك الإلكترونية إذا جاز القول، فهمتني؟ يعني ماذا نفعل بالكتاب اليوم؟ هناك لسائل أن يتساءل، هؤلاء الذين يسوقون أو يقودون سيارات الفارهة والميكانيزمات البحرية الفارهة، والذين يتصدقون يعني بتصاورهم وبأغذيتهم الكبيرة والهاضمة وبمناظرهم كذا هنا، فهذه واجهة وهذه واجهة أخرى. يقولون ماذا يفعلون هذول؟ هذوما بلهم، ما زالوا يعتقدون أن الورق أهمية، ما زالوا كذا وكذا، فهمني؟ سنفس الشيء ستعود دائرتهم على المسرح وعلى السينما. ماذا يفعلون هؤلاء؟ نحن نشتاق إلى برهة من الزمن، لا نشتاق إلى ساعة
1: فيلم بساعتين أو بساعة،
0: ونحن نشتاق إلى كوميك لخمس دقائق على الكذا، لا نشتاق إلى كل هذا كذا. وماذا يفعلون؟ نحن لا نفهمهم ولا نريد أن نفهمهم. فنفس ما يتعرض،
1: ما يحدث للكتاب سيحدث للمجالات الأخرى،
0: سيحدث للتعبيرات الثقافية الحقيقية التي أنشأها الإنسان، فهمني، والتي ينشئها العقل التونسي والتي ينشئها العقل البشري.
1: هذا مخيف، يعني
0: هذا مخيف جدا، لأننا إذا ما دفعنا عن الحياة الأولى فالكتاب هو الخندق الأول للدفاع. إذا احتقرنا الكاتب، وإذا احتقرنا الشاعر، وإذا احتقرنا يعني هذه المسائل، وإذا أبعدناها عن وشائجنا، وإذا قلنا ماذا يقولون وماذا نفعل وماذا يسمون، ماذا يقولون، ما المعنى من ذلك، فهمني؟ هؤلاء ليس ونحن الجدار الأول للدفاع أولا عن هويتنا في سياقتها في لغتها العربية التي هما يذهبون بها إلى التأطير القدسي فقط. نحن نذهب بها إلى التأطير الإبداعي، إلى التأطير الحديث، إلى التأطير المعاصر، واضح؟ بقطع النظر على تلك الطبقات، نبحث نحن في وشائج أو في يعني كما قلنا في دواخل الطبقات من الارتفاع المعرفي أو الذائقي أو الإبداعي. نحن كتلة واحدة بشكل أو بآخر. هنا لا أتحدث، هنا لست الاتحاد العام التونسي للدفاع عن الأدب، لا. ولكن بهذا المعنى الحقيقة، فهمني؟ تلاحظين جيد. أولا هذه هي النقطة الأولى. النقطة الأولى هو المعرض يقام، مهم جدا أنه يقام كل
1: مهما كانت المشاكل، المهم أنه يقام.
0: التعابير من ألفها إلى يائها ومن أقاسها. اثنين، الدور التونسية دور النشر التونسية دور محترمة جدا، محترمة جدا بكل ما تعني العبارة من كلمة، مهما كان يعني أداؤها مع فلان أو فلان أو فلان، فهي تنتفض لنفسها وهي تعاند الزمن وهي تجابه الزمن، وهي بشكل أو بآخر هي هذه النقاط البيضاء في الوجه التونسي الإبداعي.
1: نعم.
0: عموما الحقيقة فهمني بقطع النظر فهمني أنتمي إلى هذه الدار أو لتلك الدار إلى غير ذلك، مهما ما قيل فهمني ومهما ما يقال عن أنها تنتفع و و و و هي تواجه بشكل أو بآخر،
1: تقاوم أيضا
0: و وتقاوم بحضورها.
1: نعم.
0: اثنين، نعود إلى يعني ربما إلى مسائل الحضور الجوائز.
1: هناك الكثير من الكتاب انتقد أولا الجوائز، هناك من انتقد أيضا أو صرح في أكثر من مكان أنه لا وجود لقراء، يعني هكذا بكل صراحة بكل تعميم.
0: لا لا، نحن لا نقرأ البعض، سنعود إلى هذا الكتاب. هي المسألة مسألة الجوائز الحقيقة من ناحية شخصية، معناها الحقيقة العبارة يقال قديما الفائدة أو العبارة بالمشاركة، أنا شاركت لم تنل جائزة لها ما لها من هذا العلو وهذه وهذه المسائل، وأعتقد وأعتقد جازما أن لها من العلو ويعرفون جيدا فهمتني. لكن
1: تقول أنا ظلمت؟
0: لا لا أقول ظلمت، ما نحبش أقول ظلمت، ولكن اعتباريات الجوائز أنا لا أدخل فيها. أنا منذ العالي لا أدخل ككاتب لي من هذه المسائل، لا أدخل في هذه الاعتبارات. هي لم تنل جائزة، لم تنل جائزة، جائزتها ماذا؟ من جائزته؟ القارئ.
1: القارئ صح.
0: من سيقرأ هذه؟ الأكيد أنه سيقول يعطيه الصح.
1: نعم.
0: أقل شيء بلغتنا التونسية الحلو قل يعطيه الصح.
1: نعم.
0: وأنت في داخلك قلت أعطي صح.
1: زي الثقة في النفس أكيد ولا.
0: أنا الجائزة نتاعي أنه سمعك الزلة تقول والله يا برافو أعطي صح أي لا أي تيب يا معناها
1: قلت أنا أعطي صح
0: أي فوالا سي صار صح.
1: حبيت تجيك الجائزة الحقيقية من أحمد بن مرات يقول أنه نعم بالفعل بلايك طلائعية بامتياز، توبة لنا بكاتبها العظيم منذر العيني شاعرا قاصا وناقدا.
0: شكرا له على كل هذا الأداء حقيقة. شفت شو نجم أقول أنا بلايك.
1: قلت لي ثانيا هي مسألة
0: ثانيا بلايك كما قلت يعني مهما كان من أمر معنا نحن نحكيه على الجواز. اثنين، أنت لا تستطيع، أنت تكونين في لجنة لا تستطيع أن تلبي رغبات الجميع ومرضات الجميع غاية لا تدرك. أنا حبينا الكران اليوم منظر شارك بالهوامش،
1: الهوامش وصلت القائمة القصيرة،
0: وصلت القائمة القصيرة لم تنل الجائزة
1: سنة 2024.
0: لماذا يعني مش ندخل في التفاصيل نقول لماذا فلان ولماذا فلان وقول وأحدثوا ضوضاء معين، لأن الهوامش مثلا من أهم المجموعات الشعرية، وأقول جيدا هي تفوق، خلينا نقول هي تفوق لجنة الجائزة الحقيقة،
1: تفوق لجنة الجائزة
0: اي وبلايك ايضا فهمني، وهذا ليس تنقيصا حين اقول تفوق يعني ليس تنقيصا، وهي ثقة بالنفس في هذا المنشئ المتكلمي امامك فهمني، في ان اقول ان ما انجزه هو معناها في سياقات الابداع الحقيقي التونسي.
1: نعم.
0: فقط على الاخر ان يذم ان يمدح ان يهجو الى غير ذلك. انا كما قال صديقنا قال انت مندفع، اي نعم مندفع وادافع، واذا كان هنالك سمحني اذا كان هنالك من سياتي ببلايك اخرى فليتفضل.
1: نعم. ثانيا أو ثالثا مسألة القراءة في يعني هناك من يتهم أنه يتهم الوافدين يعني على المعرض أنهم لا يقرؤون وأنهم يصطفون فقط يعني
0: طبعا منذ القديم يعني منذ الثمانينات القرن الماضي ونحن نعيش هذه الحالة ونعيش
1: نفس الشيء منذ الثمانينات
0: تقريبا هي نفسها فهمني، بقي هنالك يعني كانت دافعية من الكليات من الجامعة التونسية دفعية من المعاهد التونسية في أن تقرأ. هنالك دفعيات أخرى في البرامج القديمة في أن هنالك حصص للمطالعة. يعني لم يكن من السهل أو من الكم الهائل الذي نجده يعني في هذه الإزارات السريعة والمتسارعة من كتاب وكاتبات تونسيات، فهمني؟ وانا اقرأ لبعضنا البعض، نحن من قرأ منذ العديد من الاشياء وكتب عنها.
1: نعم، تتفق مع صلاح بن عياد البارحه كان ضيف يقال انه احنا الكتاب لا نقرا،
0: لا نقرا لبعضنا البعض، واتفق معه. وصلاح بن عياد من يعرف كينونته، ومن يعرف امضاءه، ومن يعرف تجربه، ومن يعرف سيرورته، ومن يعرف جمالياته؟ لا يعرفونه، يعرفون أنا أكو هذا الكليشي يكتبوا لليافعين فقط، لأنه نال جائزة أو يعني ظهر في مظهر فقط. من يعرف مثلا كتابة الجديدة يعني لفلان وفلان؟ لا يعرفونه. نحن لا نقرأ لبعضنا، نحن نكره بعضنا البعض في كثير من الأحيان. الحقيقة لست أميز نفسي عن الآخرين، ولكن على الأقل في مساهمات عديدة في هذه الذرائع الحقيقية لهذه الكتابات أجد نفسي
1: اهتميت بالأدب التونسي من خلال فوانيس.
0: فوانيس، وهذا هو محضر اللقاء. نعم. لفوانيس التي تعتبر يعني حدثا بارزا في إضاءة الكتابة التونسية المعاصرة، في الـ الـ في الرفعة بهذه الكتابة، في إضاءة هذه الكتابة، في الانتشاء بهذه الكتابة، في أننا لنا ما لنا من هذه الجذوات الحقيقية في النفس الوجودي للكتابة، في أننا نعتز بأنفسنا، في إعلاء هذه الأعلام الحقيقية التي تواشيت معها في صحبتها الحياتية وفي صحبتها الكتابية إلى غير ذلك، بتأثيرات معقولة، بتأثيرات يمكن أن تذهب إلى القارئ بشيء من السهولة.
1: سنعود إليها، لكن قبل الحديث عن فوانيس بتفاصيلها خلينا نسمع قصيدة من قصائد قصائدك، وخاصة أنه من إصدارك الجديد أفراح القبة المقبرة.
0: أفراح المقبرة هي في تأسيساتها الأولى،
1: واللي هي فيها تناقض غريب جدا، أفراح ومقبرة. أي
0: كيف للمقبرة أن تكون لها هذه الأفراح؟
1: نعم.
0: الحقيقة هو مجال فلسفي يثيق فيه المقام حتى يتواشج معه المعنى، ولكن المقبرة هذه المدينة الأخرى التي نسميها المدينة لها أفراحها، لهذا الوقوف، لهذه الوشاد، لهذه الدموع، لهذه الأحنة، جمع حنين الأحنة من تلك الحيوات التي نعيشها مع الآخر وهو ممدود إلى قبلتي، ولها أيضا هذه الحيوات الطبيعية، هذه الفراشات، هذه السيقات من النمل، هذه الأشجار التي في متشجراتها تقول مفيد الغضوان التشكيلية العظيمة، فهمني؟ في متشجراتها تصنع يعني مناخات من الروحانيات، فهمني؟ فأفراح المقبرة يعني وهو أهدى إلى أمي رحمها الله صالحة، والكثير من الذوات الأنثوية معناها التي يعني عشرتهن في صغري
1: وموجودة في المجموعة،
0: أي مجموعة في هذه الخال التي ربما دائما تحن على أبناء
1: أختها
0: خواتها، أو هذه المرأة التي ربما حازت هذه السياقات من الشهرة في الأعراس، هذه التي تحن العروس والتي تسر لها ما سيكون قادما من علاقتها بالزواج، وهذه التي تكون كما قلت أشرت إليك في هذا المكان يعني تعتبر نفسها هي الرئيسة.
1: نعم.
0: في مجمع النساء البابا كما يقال، فهمني؟ وهذه فصالحة يعني هذه الأم التي طالما ربما تخونها العبارة أو تخونني العبارة معنا في أن أصف كل هذه التشظيات أو هذه المحتفيات بالمعاني مع في علاقتي يعني بهذه الإشارات. نعم. نحو النسوة صالحة. عادة ينتابني خوف وأعرف أدني أخفقت رغبتها، وأعرف أن شيئا ما يراودني إليها نحو ظلمتها، إليها نحو غربتها. سكنتك في ليالي الصيف في غمرة الطيف، أعبر آية الكرسي تبتسمين أنت، أنت تبتسمين وتشحذين أدخنة وإيقاعا، وقد جئت المدينة خافتا خافتا خافتا، رحماك أمي قد أرى ظلي ظلال قصيدتي تجتاح معنا راسبا في الخط، تنتبذ الفراغ لكي تراكي وتحتفي بالوقف، بالأسماء تصعد في الغياب، وأنت أنت بكل نيران الحكاية، وأنت أنت بكل نيران الحكاية والمرايا. وهذه سيرتي، رجل يضيع يبيع ينادم الأحياء والموتى ليشتر الحقيقة شكها أو غيبها المرسولة أغنية، بريدا شامخا يصل الطريق بالطريق وينتهي عند البداية لم يصل.
1: الله، جميل جميل جدا.
0: شكرا.
1: مجموعة مهمة أيضا، أفراح المقبرة لمن يطلع، هي يعني حقيقة هذه الثنائية فيها الكثير من التناقض والتكامل، هي الحياة والموت طبعا في كل المجموعة، ومن يقرأها يعني ستمسه كثيرا، يعني سيتأثر بها كثيرا.
0: أشكر صديقنا سيف الدين عفانة يعني في إدارة دار نشر أديب يعني على الأخذ بالخاطر في نشر هذه المجموعة أفراح المقبرة بكل هذا التواشج الحلو. نعم. فهمني الحقيقة كانت معي يعني معه علاقات جيدة طيبة في نشر هوامج، كذلك في أفراح المقبرة، وتعاملت معه معاملة جيدة. أفراح المقبرة كما قلت هي سياقات مهمة جدا في هذا الترتيب الذي يذهب نحوه منظر في المعنى الشعري، في أنه يؤطر حياة معينة في سياق التفعيلة.
1: نعم.
0: وهذا التفعيلة كما يقول أستاذنا الكبير العلامة منصف الوهابي، التفعيلة قادرة على أن تحكي كل شيء دون أن ننحدر بها إلى ما يسمى بالنثري. فالتفعيلة هي واحد قادرة لا أن نذهب بها.
1: ولاحظ إلى... أنه عندك موقف نوعا ما هكا من قصيدة النثر.
0: هو ليس موقف، هو غليان، ليس موقف. هو لأني كتبت قصيدة النثر الحقيقة. فهمني، كتبت قصيدة النثر منذ 2009 في عنوان مهم جدا، وكانت لينا كريدية صاحب دار النهضة ببيروت، كانت اعتبرت ذلك يعني إنجاز مهم. كان الحقيقة هو كان قدمني الأستاذ منصف الوهابي، وكانت أعجبت بهذه التجربة ونشرت.
1: اسم المجموعة
0: بيت الماء.
1: بيت الماء،
0: بيت الماء يعني مهمة جدا. ويعني نالت،
1: وعندك الكثير فاتح المدار الريح،
0: البدايات،
1: ظلال المسافة، عزلة الكريستال، إيقاع الصدفة، وغيرها
0: الفرابة زهرة. وآخر هذه الإزارات الحقيقة هي لم يعتنى بها إعلاميا ولم يعتنى بها يعني حتى كتابيا حولها. فهمني، ولكن أنا مصر على هذه الكتابة ومصر على إضاءة الآخر، ومن اليوم يعني من اليوم إلى الآخر أنا أكتب حول كل المنجز الإبداعي ليس فقط الأدبي. الآن أعتني بتجربة مهمة جدا بمعية صديقين حميمين، وكنت لي وشائج قربة معهما، الأستاذ الدكتور حلمي بوترعة، وكذلك الأستاذة يعني صوفيا قرفال بوترعة، في الاعتناء بالمشهد التشكيلي. وأنا يعني هذا التجذر التشكيل الأولي انطلقت به لأحكي المسائل الشعرية والقصصية في نفس الوقت، ولكن عدت لهذه المسائل انطلاقا من هذا الدفع الحقيقة فهمني. وأكتب الآن، كتبت العديد من النظر، خلينا نقول النظر التفحص، الاقتراب أو التدوير والتدوين في المنجز التشكيلي التونسي المعاصر.
1: نعم.
0: كتبت لي أستاذنا القدير الكبير سامي بن عامر، كذلك إلى الأستاذة القديرة والباحثة والفنانة التشكيلية مفيد الخضبان، إلى صديقنا يعني حلمي بوترعة وصوفيا قرفال بوترعة، إلى صديقي كذلك في معرض الأخير في البيلو في سوسة يعني لسعد بن علي، وإن شاء الله تصدر في الأيام القريبة يعني القادمة دراسة مهمة جدا، أعتقد أنها مهمة وأنه يعني نظر ثاقب إلى ما يوليه من عناية في سياق المناسبة. رأوا لا أكتب إلا في سياق المناسبة. إذا كان هنالك من مناسبة حول معرض أو حل أو حول محاضرة أو حول كذا وكذا أكتب يعني السياقات التي أكتب فيها، ليس المعني بالأمر الشخصيات وإنما المعني بالأمر هو تدوير إخباري مناسباتي يجوز منظر نفسه في أن يكتب حوله. مثلا هذه الأيام حول الفنان التشكيلي العالمي، خلينا نقول معناها عماد جميل، فهمني يعني معناها فهمني، كتبت حوله أشياء أخرى يعني أشياء مهمة أعتقد
1: مهم،
0: وهذا
1: لا لا
0: هو هي بشرة وهم ينتظرون منظر كيف لهذا الشعر لهذا الأديب أن يتعمق في، وقلت لهم في معنى بشكل أو بآخر، كذلك مع صديقنا باكر بن فرج فهمني وهو من هو معنى في سياقات هذه التأسيسات التشكيلية، هذا هو منظر ويتنافذ مع كل هذه الواجهات،
1: هذا التنوع وهذا
0: وهذا هو الذي يعطي، هذا هو الذي يعطي اعتبار
1: لبلايك دائما نعود
0: فكتوم.
1: حس أنا وليدك المحبب
0: صحيح، لا لا أقول وليد المحبب، ولكن لما لها من اعتبارات حقيقية حقيقية، أولا في طرفتها في موضوعاتها وفي طرائق طرقها
1: وفي أسلوبها نعم طبعا الأسلوب أنا أكثر
0: يا سيدة الكريم إذا كان هنالك من مسألة فأنت هو أنت شاهدة،
1: مهم جدا حقيقة ومتميز.
0: تقرئين المدونة التونسية عموما تجدين منظر له، خليني الهبلة الأخرى هذه هذا الجو الآخر هذه
1: يعني الخصوصية
0: هذا الإمضاء فهمني هذه الأجواء وهذا ما أتمناه وهذا ما أريده وهذا ما أحبذه وهذا ما أسعى إليه الحقيقة.
1: نعم سنختم بالحديث عن فوانيس هذه الاهتمام بالأدب التونسي، كيف ما قلت اختيارك لمجموعة كيفاش تم اختيارهم علاش اخترت أنك تكتب عليهم؟
0: ولا فوانيس حميميات حقيقية والله والله، وجدت أن الساحة التونسية لا تهتم،
1: هي صادرة عن دار وشمة
0: وهذا مهم جدا
1: للنشر
0: حقيقة، يعطيك الصحة بلايك أيضا حتى لا يعني لا أهضم حق الرجل
1: دار أبا
0: يعني
1: جديات
0: دار أبا جديات اللي صديقنا يعني وليد أحمد الصوت الغلاف صديقنا يعني حلمي بترعة الكلمة والتقديم لصوفيا معناها كما حكيت لك هي هذه عائلتي عائلة الحقية يعني في هذا التناول الجديد. فوانيس
1: صديقتنا
0: ليلى نسيمي وما أدراك ما ليلى نسيمي في هذه الاعتبارية
1: حيوها برشة تزيد على
0: أنا أحييها كثيرا. لماذا؟ لأن هذه المرأة اعتبرها يعني الوجه الحقيقي للتقدمية التونسية. لست في سياق نعرفها فهمني، هي تقدمية حقيقية ونضالية حقيقية لوجه المرأة الحقيقي صحيح. في المجتمع التونسي
1: صحيح.
0: وأنا أقدر تمام التقدير هذه المرأة الحقيقة فهمني. أولا كتبت عنها وهي لم ترد أن أنزل يعني مقالتها في الفوانيس، قلت لا لماذا
1: شيء راقي جدا يعني
0: قالت لي لا انا لا اريد ان احضر
1: بما انها ستنشر
0: لك فوالا نعم افكتيفمون واو يعني بالحق كتبت عنها وكل الذين كتبت عنهم بحميميه انا تعرفين انا معناها شعوري متدفق ابكي من لحظه صحيح. معينه فهمني وهذه هي من الحركه الشعريه والشعريه لدى منظر ففوانيس لماذا فوانيس وهي طرحت فوانيس فوانيس
1: سلسله هي
0: هي سلسله اولى هذه سلسله اولى حقيقه ما زال هنالك من الاسماء التي اريد ان اضيء لها مكامن اضاءه معينه وهو اعتراف واعتلاء ويعني تقدير للمجهود على الاقل للمجهود الاول في حركه الكتاب
1: نعم
0: الكتابات متنوعه بداية من كمال الغالي كمال الغالي لمن لا يعرفه
1: إن شاء الله ربي يشفيه
0: إن شاء الله ربي يشفيه وقام حقيقية الحقيقة فهمني بما تعنيه الكلمة من هذه النضالية لأننا عشنا بشكل أو بآخر مراحل معينة من ستينيات سبعينيات ثمانينيات القرن الماضي ونحن نناهض ضد هذه الإمبرياليات أو ضد هذه يعني التسيطرات أو ضد هذه يعني إلى غير ذلك من كل هذه المتناولات التي ننتمي إليها جميعا في هذه العائلة التي تحتفي بالإجماعي التقدمي بالنسوي إلى غير ذلك على كل كمال ليس له ما له في الفصيح مثل ما له ما له في المحك وهو الذي يعني كان صديق بالقاسم العقوبي ما أدراك كان صديق أهدم فتحي إلى غير ذلك من هذه الثلة الأولى التي أنبتت ما يعبر عنها بالحركة الشعرية البديلة واللي هي اللي هي توارثت عن حركة طليعة طرلمامي زناد إلى غير ذلك فضيلة الشابي كل هؤلاء يعني بشكل أو بآخر هو بثقت عنه هذه المواجهة الأولى من كان يواجه لا يواجهون إلا الأوائل فكانت له هذه المواجهة فهمني بشرف أقول يا الشعبي إلى غير ذلك يعني من هذه المتناولات وكذلك هذا المغمور من هذه من هذا التزاوج بين المحكي والفصيح عند طيب وعلاق طيب وعلاق يعني ما لا يعرف طيب وعلاق في هذه القشعريرات التي ينبتها عند المنصت وعند المتأثر بكلامه وبحكاياه وبكل هذه التجليات بين المحكي والطريف من الفصيح وهو يزوج هذا بذاك من يعني من هذين الاسمين نعرف هو سبب امتدادي مع سليم دولة والمفكر الحر والكاتب الحر في هذه يعني كثير الحقيقة الكثير من الكتاب مع لحسن حسين مع أبجد إلهي مع رياض شرايتي
1: كم النص يعني موجود
0: الحقيقة الكثير من النصوص يعني قرابة 20 مداخلة هي جاءت تباعا من خلال قراءات سواء في المنشورات الصحفية الورقية أو المنشورات الصحفية الإلكترونية وأنا أوجه تحية كبيرة إلى عواطف بلدي التي في كل مرة تأخذ وللأسف يعني حجبت هذه الورقة المهمة الشارع الثقافي غير ذلك كنت أنشر فيها واليوم أنشروا في صحيفة الشعب نيوز مشكور صديقنا يعني صبري الزغيدي فهمني في أن يوفر لي هذه المساحة في كل مرة حتى أنشر فيها يعني كل ما يتواشج في داخلي سواء من المقولة الأدبية إلى المقولة التشكيلية
1: نعم جميل جدا طبعا فوانيس موجود إن شاء الله بشتاليه سلسلات أو كتب أخرى ضمن نفس السلسلة
0: إن شاء الله يعني اعتبارا أنه نحن لا نهفت
1: سيكون هناك انفتاح على العالم العربي ولا لا
0: سيكون سيكون الحقيقة سيكون فهمني هي لست معنية يعني ليست هي ترافاي لاشين معناها ليست هي سلسلة جهنمية أو كذا ولكن أنا كل ما أقرأه أكتبه عنه
1: أكتب عنه نعم
0: فقط يعني جيم. وكل ما أشاهده كل ما له مناسبة مثلا في سياق التشكيل أكتبه عنها
1: نعم.
0: أكتبه بإرادتي بهذه الروح البحثية بهذه الروح القرائية بهذا الحب
1: نعم.
0: بهذا التواجج الحقيقة فهمني بكل ما في المعنى من كلمة حتى أتواصل مع ذاتي في أن أؤلف مفاهيم أخرى تخلق لي نشأ آخر نشأ سرديا أو شعريا
1: نعم
0: هذا هو
1: ان شاء الله بالتوفيق اكيد وان شاء الله مبروك هذا عشك. الكتاب والكتب
0: الاخرى دائما انت مشكوره
1: العفو هذا واجب وطبعا مزيد ان شاء الله من الكتب ومن الحضور الجميل والهام يعني في المشهد الادبي وايضا مزيد من هذا خلينا نقول التحدي لكل الصعوبات يعني نلاحظوا انك انت تتحدى هذا الواقع اللي هو صعب بالنسبه للكاتب يعني دائما حتى ما توصل
0: الان ليس في سياقات التحدي 100% ولكن في سياقات انجاز نحن ننجز نحب تونس ونحب ابنائها المبدعين واحب يعني كل من يضيف واحب اعلاء هذه الشؤون الصغيره وهذه الإضاءات الصغيرة لكل مبدع الحقيقة ما عنديش مشكلة مع حتى مبدع ولكن في النهاية كل ما يمسني أكتبه أنا
1: جميل
0: فقط جميل بدون اعتبارات أو انحيازات أو إلى غير ذلك فهمني وأكتبه بهذا الأسلوب الذي يعرفه الجميع أسلوب منظر ورحم الله يعني توفيق بكار
1: نعم.
0: حين علمني هذه الأساليب الإنشائية وإلى كبرائنا من القوم عبد الله صول الله يرحمه محمد النيفر شكر المبخوت محمد القاضي العديد الحقيقة من الأسماء التي أثرت في إلى يوم الناس هذا وأنا يعني وجلهم جميعا المصف محمد الغزي إلى إلى الكثيرين الذين يعني ما زالت يعني كلماتهم ترن في أذني كيف تكتب ولماذا تكتب ومن الصداقات المهمة جدا يعني سي حاتم فطناسي يعني الحقيقة فمن هذه التأثيرات يعني اليومية التي نتعاقد يوم بعد آخر في أن نتناولها يعني في هذا التداول وأولا وبالذات إلى هذه الحميمية التي كانت تربطني بنادي الإبداع الأدبي بأصدقاء الكثيرين منذ التسعينيات القرن الماضي
1: نعم شكرا جزيلا نورتنا أستاذ منذر العيني الكاتب المتميز الشاعر والقاص والناقد شكرا جزيلا يعني على تلبية الدعوة وشكرا يعني على كل هذا المنجز يعني الأدبي لأنه طبعا هذا المنجز هو أكيد موجه لنا كقراء وأيضا هذا المنجز نستفيد والله منه ونسعد
0: والله
1: به
0: يعني في نفس الوقت إذا كان من أمر أن يهمني أنا شخصيا هو أن أقرب حركة الأداء الأدبي عموما بالفصيح أو بالمحكي أو بالهجيني بينهما إلى القارئ إلى القارة فنستمتع وأن يقول له فلا هناك يعني شيء يجذبني وهناك شيء أستطعمه وهناك شيء من التلقي يعني الحقيقة فهمني أستمع للعديد من المداخلات الشعرية أو المداخلات كذا وأنا لا ألوم المتلقي لأن ليس فيها من الحرارة من التوناليتي فهمني الكثير حتى يجذب
1: هل بثفت يعني هذه الروح في تلاميذك بما أنك أستاذ لغة وأدب عربي
0: يعني
1: شجعهم على
0: وأنا مش نفخر روحي اني توا ولكن
1: صعب اليوم
0: لا لا لا لا ولكن حين لا لا حين اتجلى شعريا وكذا يقول لي فوالا هنا انا نحن معك في هذه التجليات في هذه الرقحيات في هذه السينمائيات في كل ما تاتيه اللغه من اداء ومن معنى ومن حب لابد يعني انت تحسين هذا الصدق وهذه العتاوة من العاتي فهمني في سياقات الأخذ في سياقات كما قلوا هذه الاحتكاكات لا يمكن لكاتب أو لشاعر أن يكون باردا ساردا لابد عليه من هذه الحرارة من هذا التواجد الحقيقي مع المجتمع التونسي ومع كل ما ما ما ما ما, ما, ما, ما, ما ما تؤتيه، ما تؤتيه العبارة نعم. التونسية.
1: سنختم بنص إذن شعري في هذا اللقاء، ثم نهديك نغم لأنك ذكرت الوالدة صالحة الله يرحمها، سنهديك نغم أيضا من الأستوديو.
0: أوكي.
1: نعم تفضل. من أفراح المقوى.
0: تحب من أفراح المقوى. أوكي أوكي أوكي. سنذهب إلى زينب.
1: زينب.
0: وزينب هذه الحقيقة امرأة عظيمة جدا، فهي تتيح في كل رمضان هذه الجائزة للفقراء تطعمهم.
1: نعم.
0: فهمني، وكنت أنا يعني هذا الساعي بريد نيرودا، فهمني.
1: نعم. ذكرتني بهذه الرواية الرائعة طبعا.
0: لا تصدق سمو السراب على السطح، لا تصدق سمو السراب على السطح، القبر لحظتها مثل صقر يطير وينزل في جنة عرضها النار والماء، وأنت تصافح حالك شأنك بين الظهيرة أو بين طيرك، ينزل النار ثانية أو يغير. سلو ضربة الشمس كيف أهم مباشرة نحو خروبة زينب، حيث الظلال تنام مناورة شغبي، وأنا لا أكاد أسير. وزينب هذه فصل حادثة، أو قصيبة سوسة بالاختصار المفيد، كتابتنا فوق منحدر يزيد لها سرها، أو جحيم درايتها حين تخبز للفقراء مائدة كل يوم، وتبعث بي طائرا نحو مسجدها. تلك مهنتها أن تطير بعيدا إلى حيث جنتها في مسار الوقائع، أو لا تطير.
1: الله جميل. شكرا شكرا أستاذ منذر العيني، كل التوفيق والنجاح، ودمت ودام
0: قلمك. العفو. شكرا على هذه الدعوة، شكرا لكافة المستمعات والمستمعين. عايشك.
1: الله يخليك،
0: تكون حصة يعني
1: بوجودك طبعا. تحية ليك وتحية من خلالك طبعا لكل مبدع حقيقي، ونهديك ونهدي روح الوالدة طبعا.
0: إن شاء الله نلتقي من يوم إلى آخر يعني في سياقات أخرى وفي إبداعات أكيد. أخرى.
1: مرحبا بك في كل مع كل إنتاج جديد. نستمع إلى النغم ثم نعود لاستقبال ضيفة مبجلة أيضا في منوعة.

عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي، أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية. لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: تواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في منوعة الأحد الآن بضيفة كما قلت مبجلة اللي باش الحقيقة يتلامس أكثر من مجال متعددة المواهب نجم نقولوا اسم عرفناه في الرياضة يعني سنوات طويلة في الرياضة تقول لي في الكواليس تقريبا 30 سنة يعني ما شاء الله يعني سنوات كبيرة وهزت فيها ألقاب ومثلت تونس بطبيعة الحال أحسن تمثيل كذلك الجانب الإعلامي الجانب الريال الجانب الفني الثقافي من خلال تأسيسها لعدد من التظاهرات الثقافية والمهرجانات اللي عندها خصوصية وفيها فكرة وفيها أيضا جملة من الأهداف وهي الدكتورة عبلة الأسود. أهلا وسهلا. مرحبا.
5: أهلا صباح نورتنا. عايش عليك إذاعة ثقافية أنا أول مرة نحضر فيها. ما
4: مرحبا نورتنا.
5: اسمها أصلا يشجعك تفرح بها. مرحبا بيك. مرحبا بجمهور المزدح متاع ثقافية. أنا سعيدة أني موجودة في هذا الفضاء رغم أني أنا جيتك معناها كنت فرحانة أما الحقيقة نفسيتي تعبت شوية بهني شاكر الله يرحمه كيفاش مات. أنا جاري صديقي
4: في مصر
5: صديقي عزيز على قلبي جدا وكنت وكان أب وداعم ومحب لدرجة أنه أسس معايا المهرجان في في في في مصر وكان من المبدعين وجاي تكرم من السفير وجاي معناها إنسان بأتم معنى الكلمة
4: في المهرجان اللي تقام في مصر اللي هو
5: الدراما العربية.
4: العربية نعم وكان يعني معك بما أنه احنا فقدناه طبعا فنان كبير شو عليك الله يرحمه ينعمه يا ربي كان عنده حب كبير لتونس.
5: هو كان أصلا أنا غني لي غنية يعني في المهرجان تونسية خضراء على الركح في وهي خاصة بالمهرجان عندي طور أني لوج عليها باش نحطها ستوري وهو كان أصلا هو روح ومحبة لكل شيء في هالدنيا هذه ذيك علاش ربي أدام عمره لهذا العمر ومحب لكل الناس وعنده ضحكة سبيسيال يعني ديما يضحكها من قلبه في كل حالاته في غشه في فرحته في مرضه في سفره في أغانيه في مسرحه في كل الأماكن هو عنده ضحكة بروح الإنسان
4: محب وإنسان راقي
5: أيه هو إنسان في شكل إنسان
4: صحيح وحتى كما قلت أنا في البداية كيف كان نقيب المهن الموسيقية في الفترة هذيك يعني كانت فترة يعني مزدهرة تسمى في النقابة لأنه حرص على جودة الأغنية
5: ليه رفع قيمة اللقب النقابة وكان مؤسس لعدة سيكسيون معناها لعدة أنواع متاع فن أخرين كانوا مهمشين ما عندهمش رافضينهم أغاني المهرجانات يسموهم والأغاني الراب والحكايات هذوما كلهم معناها يعني عمل لهم كرنين نقابة
4: المهم أنه يكون عنده صوت
5: ولوا معناها ناس متواجدين على الساحة رغم أنه مثلا كان صعيب معهم وحطهم في لجنة وكل شيء لكن قوننهم واعترف بهم وحطهم معناها موجودين وكان من الناس اللي مثلا حتى شيرين عبد الوهاب من عارف شنو الوقت اللي عملت استدعاها للنقابة معناها ما عندوش واحد كبير واحد صغير ناس كلها معناها خويته ناس كلها أولاد يعني ما يبجلش واحد على واحد معناها ما يقللش من الناس كلهم ويحترم حتى لما يستدعى واحد كبير يحترمه ويعطيه قيمته والصغير يعطيه قيمته وهو إنسان معناها مش خلوق فوق الخلوق فوق الخلوق
4: نعم.
5: راقي جدا
4: راقي وطيب
5: الله يرحمه
4: والله يرحمه وينعمه ديما نذكر ان زيد بكري تذكرت مع اغنيه نسيانك صعب اكيد ذكرت نجيب الخطاب ايضا وكل
5: نسيانك صعب اكيد هو يغني فيها لمراته
4: مرته
5: غني فيها دائما معناه هو ديما كي يطلع على المسرح يقولها انا نتفكرك كل ما نقول كلمه
4: نسيانك صعب
5: وهي مرته معناها تخيل يعني تبعثي لهاني واتساب ولا تكلميه ولا انا معناه عندي تواصل كبير مع تهز تليفون تكلمك وتقول لك الواتساب تاعي كلمني ابعث لي اعمل لي انا المهرجان بالبي والتيم يعني كنحلك تو الواتساب بالصوت والكتابه يعني حتى هو مش متواجد تبدا تقول لي هاني ليهي هاني معك انا قل لي شنو تحب تضبط باش يجيك في الوقت الفلاني باش يعملك في الوقت الفلاني انا نحبه الحقيقه ومعناها نحس في روحي اما هو باغانيه وبروحه هذيك اللي يعطاه لنا والعطاء نتاعو الانساني اللي عطاه للانسان هذيك علاش حضرتك موجوده وانا موجوده والاستاذه هذه موجوده باش نعطيو ونتعلموا منهم ونكونوا احنا بيدنا قدوه كما ما كان هو انسان في شكل انسان.
4: صحيح الله يرحمه وينعمه اكيد باش يبقى خالد باغانيه وبسيرته ايضا المشرفه حقيقه. مهرجان الدراما العربي خلينا قبل ما نجيو الجربه اخبار وشنية
5: مهرجان الدراما العربيه هو كان مشروع بالأساس يعمل كما نقولوا نحن كالفرشة الأولى المهرجان جربة على على خاطري أنا مانيش بنت ثقافة أنا بنت رياضة أما الثقافة والرياضة دائما متزوجين يعني ما دائما هما في الطليعة هكا وعندهم حس وعندهم رنة. أنا مشيت نقرأ في السينما قريت 3 سنين وعملت زوز أفلام قريت في أكاديمية علي بدرخان 3 سنين
4: في مصر
5: وأخرجت زوز أفلام فيلم منهم بطولة منى نور الدين بالمصري منى نور الدين مثل بالمصري
4: شو اسمه الفيلم؟
5: بتاع منى نور الدين حالة رشوة وعملت الفيلم الثاني فيه الفارحي وبطولة معز
4: يونس
5: الفارحي ومعز القديري الزوز كيف كيف
4: بالمصري
5: بالمصري كيف كيف
4: علاش الاختيار هذا؟
5: والله أنا قريت غادي أولا وثانيا تعرف غادي سوق سوق يعني كبيرة وأنا معناها منتشرة في الثقافة بالجدية تو 12 سنة أنا عندي مجلة تعتني بالمهرجانات العربية عمرها 12 عام
4: في مصر زي
5: في لا هي مقرها في باريس وعندها في مصر عندها مقر في مصر ومن بعد أسست أكاديمية نقد سينمائي عمرها تو 3 سنين معايا الاستاذ طارق شناوي معايا دكتور مدحت العدل معايا الاستاذ خالد محمود معنا احنا شركاء يعني اسماء انا داخل النقد اسماء كبيره انا قريت عام ونص عند زكريا سيد زكريا هو كان مدير الفني نتاع مهرجان القاهره وهو معناها ناقد كبير ويعمل ورشات انا قريت عنده 3 ورشات ومن بعد عجبتني الفكره انا مهتمه بالنقد الفني فاسست الاكاديميه مع الاستاذ طارق والاستاذ مدحت العدل
4: انه تتاسس اكاديميه في مصر هذه الاكاديميه
5: ان شاء الله بتحل في تونس
4: تونسيه يعني تأسس أكاديمية للنقد هناك
5: لا يا أخي القوانين الدولية
4: عندهم هم يظهر لي جمعية النقد
5: لا هي هي القانون قانون دولي أنت تحل شركة في الاستثمار أنت مستثمر يعني هو تمشي تعمل أوراقك وتجي محامي يعمل
4: مشروع يعني
5: أنا إنسان مستثمر يعني عندي استثماراتي في باريس عندي وتيل عندي وكالة أصفر في باريس عندي وكالة أصفر في تونس أنا مستثمر يعني بالأساس يعني مع وانا نقري في قانون مدني يعني ما بنتي محاميه واخويا قاضي معناها انا متربيه في كان في القانون ما عنديش مشكله مع اي حاجه
4: قانونيه من اللي تعرف انه
5: مش بالضروره
4: مصريين اكثر ربما
5: لا المشاريع ما عندهاش انت لما تعمل دودلاين بتاعك صحيح انك انت باش تستثمر في كل حاجه ما فيهاش يعني تونسي ولا مصري ولا سعودي ولا فرنساوي انت مستثمر اسمك مستثمر تروح تجبد كل الشروط او تمشي تطلب التراخيص نتاعك وتحل شركه عاديه جدا في كنف هيك الحاجه اللي تحبها يعني فهمتها كيفاش انا حليت الاكاديميه وحليت شركه انتاج الاثنين شركه الانتاج من عندي من افريل 2015 في مصر
4: وعندها 10 سنين
5: واثار استوديو هي اللي معناها هذه اللي تشرف عليهم الكل تنتج كليبات تنتج مسلسلات تشارك ومن بعد قررنا باش نعملوا اكاديميه مهم. تحت اللواء الشركه هذه.
4: مهم زاد النقد لانه الاختصاص هذايا ربما شويه يعني
5: انا حاجه سيما بليزير معناها نحبها ما عملتها مش حتى كتجاره معناها حتى الاستاذ مدحت العدل لما انتم معايا والاستاذ طارق والاستاذ محمود ما كانتش بالاساس ان احنا معناها مستثمرين بأتم معنى الكلمة احنا حاجة نحبوها وما فماش يعني اذا كان مشروع راك تحبه ما ينجمش يكون مش ناجح.
4: والأكاديمية هذه مفتوحة لكل
5: الجنسيات عنا من السودان عنا من السعودية عنا مصريين مصريين برشا عنا لأن هي
4: بمعنى في مصر
5: لأنه فما ناس برشا تكتب في النقد ومش لاقين معناها مثلا هو يلقى المعهد النقد معهد النقد يولي هو معناها مواظب كل يوم يقرا اوكي احنا نقريو من 6 لنص الليل يعني هذه تدي للناس تخدم خدمها وتجي تقرا معناها النقد يكون اطول له ينجم يكون اطول له ولا ينجم ياخذ ورشه نتاع 3 شهور نتاع 6 شهور نتاع عام ونص فمن النقد السينمائي في المعهد تقراه 3 سنين او 4 سنين اذا كنت تعمل فيه ماجستير اما متفرغ انك تقرا كل يوم تمشي للمعهد هذه لا الصحفي يمشي يخدم على روحه بعد يجي ونقراو جمعه وسبت زاده معناها
4: علي ما فكرتش تعملها في تونس
5: ان شاء الله في الابين
4: بيلين ومهمه يعني
5: اي انا توا مازلت كي رجعت لتونس بيت نحضر في استوديو معناها ان شاء الله في الابين يعني هي ان شاء الله معناها هذا مشروع عادش يعني لمينا شويه كي وحضرنا الدوره نتاع المهرجان ومن بعدها ان شاء الله انطلاق الأكاديمي
4: إن شاء الله وهذه أكيد بشكون بشرة للناس اللي تحب النقد واللي تحب
5: عنا برشا ناس

0: مشيت من معهد العالم العربي في باريس ومن بعد عملت محطه في عند عملت دوره في معهد العالم العربي في باريس, كانت رئيسة المهرجان الشرفي يسرى. والدورة الثانية كانت في دار الأوبرا في مصر وكانت رئيسة الدورة إلهام شاهين. ومن بعد أنا بعت الشركة, بعتها وحليت مؤسسة أخرى, حليت شركة أخرى وحليت وخذوها الناس, مازال مهرجان مازال قائم الذات, مازال ومتواصل مع ناس أخرين. أما أنا كان الديدلاين متاعي أني أنا نعمل مسيرة في هالموضوع هذا. في أنت تعرف مصر عندها معناها تاريخ 120 سنة في سينما, دونك تاريخ حتى احنا عندنا 100 سنة في السينما, ما نبعدوش برشا على بعضنا, فهمتها كيفاش؟ دونك حبيت غادي الحركي أقوى أقوى شوية, فهمت؟ دونك حبيت نعمل كارنيدا دغيس وشوية معناها علاقات في هالموضوع هذا. وبعد كان أنا الكاب متاعي أني أنا باش نروح لتونس, معناها الكاب من الأول أني أنا باش نروح لتونس نعم في تونس.
1: واخترت أنه جربة
0: جزيرة, شفت المستير وشفت الولايات الأخرين اللي شفتهم فيهم حركة سينمائية, فاخترت ديما نختار بلاصه فيها مطار, خاطر المطار ديما يسهل انك تنقل الناس الانترناسيونال, تعرف انت هالناس عندهم الاوقات نتاعهم معناها مضغوطه شويه النجوم, واحنا اسمه مهرجان النجوم, متسمي علينا مهرجان النجوم. يعني انا لازم نعمل افلام, نجيب في المهرجان افلام فيهم نجوم.
1: هذه فكرته يعني الاساسيه,
0: الفكرته الاساسيه, لان انا جاي من عالم الرياضه وفهمتها كيفاه, والرياضه توصل الصوت وتشهر الحاجه وتعمل وتبين جمال كل مكان وكل مدينه وكل دوله وكل ناس وكل القطاع هذاك. فانا خيرت انه يكون عنا الافلام تاع النجوم, لانه الافلام النجوم هي افلام الشباك اللي جابت ايرادات كبيره. واحنا تو في تونس ولت عنا الحاجات هذوما, معناها دنيار ما مشيت برشا افلام تحسهم افلام شباك يعني وايرادات, لا افلام الشباك راهو مش فما برشا من الناس يقولوا فيها
1: تجاري, مش بالمعنى السلبي, فما معنيين,
0: هي اسمها ايرادات. يعني هو فيلم ناجح يجيب فلوس باش ينجم ينتج مره اخرى افلام, ما واش رذيل والا اي كلام وهاكا سوقي وهاكا يتبيع, لا لا لا لا, افلام النجوم وافلام الشباك وافلام الايرادات راهو افلام ناجحه جدا, يعني فيها نجوم كبيره مش تلعب بأساميها ومش باش تحط روحها وين يجي والإيرادات هذيك هي الإنتاجات, هي الامتداد, هي اللي تخليك اليوم تنتج فيلم غدوة فيلمين, واليوم تجيب نجم غدوة تجيب 10 نجوم, اليوم تجيب شركات في تونس, تجيب شركات في الجزائر, تجيب شركات في ليبيا, علاش ليه؟ معناها أنا طموحي مع مهرجان جربة يكون أول, لو كانت في الأول في العام الأول أنا جبت زوز منتجين كبار, معناها جبت المتحدة, يعني عملنا مائدة, يعني مائدة مستديرة المتحدة تنتج في العام
1: شهر رمضان
0: 26 مسلسل, يعني وقت اللي أنا جبتها في 2023 ناجت 26 مسلسل, العام هذا أنتجت 56 ولا 57 مسلسل, يعني تخيلي أنت كمية الإنتاجات. يعني لو هو يعمل معك شركة, لو هو ياخذ تكنيسيان, لو هو يجي يصور عندك مشاهد كما توقع قاعدين يصوروا في روسيا ويصوروا في المغرب ويصوروا في الأردن وفي لبنان, علاش ليه تونس رائدة, تونس صور فيها محمود ياسين وصور فيها فريد الأطرش وسعاد حسني, فيها فعنا إعلاميين تبارك الله, عنا كتاب تبارك الله, معناها علاش ما نكونوش عنا يد في هالعالم هذا, علاش ليه؟ هذيك كلها عملة صعبة للبلاد.
1: يعني بمثابة أنه المهرجان مش يكون مثل يعني بالظفرين سوق, يعني يجمع المنتجين,
0: مش بين الظفرين, هو سوق, هو سوق,
1: يعني
0: هو
1: سوق حقيقية,
0: خلينا حقيقية, هو سوق حقيقية,
1: انه يجمع هل اهل القطاع الكل, صناع السينما
0: والممثلين, يعني يلاقي ممكن هو معناه عنده خدمة في تونس ما عندوش وقت باش يمشي لمصر ولا للأردن ولا لبنان ولا لفرنسا ولا لبرلين ولا لأمريكا باش يكون يتعرف على منتجين, علاش ما يكونش هذايا بلاتفورم المهرجان انه يلقاه التونسي قدامه باش يحكي له على حاجاته, عالمه وريه لي ريل نتاع مسلسلاته نتاع افلامه.

0: ده
1: وتكون
0: جاي
1: مع شراكة من جميع النواحي. والناس هذه عندها حتى الإعلاميين يعني راهو يعمل مكتب إعلامي تدخله وتلقاه يرعب معناها فيه
0: صحيح
1: بالعشرين صحفي
0: صحيح
1: وناس تخلص بمئات الدولارات. يعني علاش ليه معناها احنا عندنا ناس تكتب بالكدية وناس تتكلم
0: عندك
1: بالكدية قدام المصدح وناس
0: صحيح
1: تعرف تعمل دي كونفيرونس وناس معناها علاش ليه ما نكونوش احنا راهو كي تمشي لبرا كيما بالضبط في الرياضه راهو اوكي انت تعمل مشروع
0: ايه
1: ومستثمر اما تغير
0: ايه
1: شويه
0: طبعا
1: تولي عندك
0: الدم التونسي
1: تقول
0: يتحير
1: ليه تقول هل العالم هذا علاش ما عندناش منه شويه علي تتولي تجبد باللي تقدر فهمت كيفاش باش تجيبه باش توصله باش اليوم يمشي صحافي اليوم يمشي فنان اليوم يمشي مطرب اليوم يمشي ممثل اليوم يمشي كاميرامان اليوم يمشي تكنيسيان والناس تجبد بعضها معناها فهمت
0: الدورة الأولى إلى جانب طبعا المتحدة اللي حكينا عليها وغيره شنو حرصتوا كبداية بمعنى دورة تأسيسية الأولى
1: دورة تأسيسية باش المهرجان يسمع جبنا خمسة نجوم الخمسة نجوم تخيلي احنا في عالم السوشيال ميديا احنا أول دورة تخيلي انه الخمسة ستة نجوم هما تخيلي فيهم 56 مليون على الباج متاعها ما انا باش نعطيك واحد برك حماده هلال عنده 25 مليون على الانستغرام و16 مليون على الفيسبوك تخيلي انت لو هو كم صوره يعملها في تونس هذا تسويق لتونس ولا لا هذا معناها تسويق لكل القطاع مش محتاجين اوكي بس احنا ما فماش علاش ما نكونوش فما علامات تو في المشروبات الغازيه وفي الحاجات والتو تعمل اعلانات علاش تعمل اعلانات على الوجود على الاستمراريه
0: صحيح.
1: مش معنى احنا رانا نشحتوا في الحاجه ولا ما عندناش ولا مانيش قادرين ولا ليه ما فماش علاش ما نقدموش زاد احنا ونكونوا متواجدين في هالموكب هذا ونمشي والقدام بكل أطياف الثقافة بصفة عامة من الصحافي للكاتب للمنتج للملحن للكاميرامان للمصور للفني عنا مناظر طبيعية في أنا شخصيا في الجنوب بنت الجنوب وحمية من حمد جبس ونعرف الجنوب
0: الجبس
1: ونعرف
0: الجبس
1: أي الحافلة
0: حديث الكل على الجبس
1: ونعرف قديش يعني عنا مناظر طبيعية يعني تحترم ان تجي الناس وتثمنها وتصور فيها
0: نعم يتفاعل معنا احمد بن مراد زي اللي يقول ونحن نتحدث عن الاستثمار هل بقي مجال للفنون سيدتي
1: ايه بقى المجال
0: لا.
1: لازمنا نعاركوا لازمنا نجريوا راهو انا في الرالي كيف نشوف 250 كهربة تجري ما نقولش راني ما نوصلش وصلت وعملت كلاسمون دوزيام مونديال اما انت استمراريه ما عملتهاش من اول نهار راني انا قعدت 27 سنه في الرالي راه ما عملتهاش من اول نهار وصلت دوزيام كلاسمون دوزيام مونديال راك انت الاستمراريه هي اللي توصلك الاستمراريه هي اللي تخليك تتعارك على بلاستك الاستمراريه شوف انت محمد صلاح في نخذاء اسم تونس شوفي انت محمد القمودي في نخذاء اسم تونس معناها شوف انت كوب دو موند توا باش يمشي تونس بس ترشحت وباش يمشي تلعب شو قداش من واحد باش يشوف كل اللاعبين ذوكم ينجم يشري منهم لاعب ينجم يشوف تونس وين تجي يمشي يقرأ عليها تعجبه سياحين يجي يمشي في خضم هالحروب والعالم علاش تونس ما يجيوناش مستثمرين جدد الدنيا كلها واكلة بعضها علاش تونس آمنة ومكان مناخها حلو وإحنا معناها هكا معناها على إفريقيا وعلى أوروبا معناها علاش ليه ما يجيوش يستثمروا عنا معناها راو الرياضة والثقافة هي اللي توصل للصوت
0: نعم نعم ومهم كلامك لكن يلزموا برشا
1: كل
0: خدمة
1: واحد لي أنا ما نقولش برشا كل واحد قادر اللي صفر صفر صفر صفر فاصل واحد ما يسالش صفر صفر صفر فاصل عشرين ما يسالش صفر صفر فاصل خمسين ما يسالش خاطش كان المهم تو نوليو 100% خاطش كان كل واحد يعمل باللي يقدر باللي يقدر حضرت قدام الميكرو لو وجدت على الأستاذ اللي قبلي قاعد يحكي على حاجة معناها الروعة في اللي قاعد يقدم فيه حضرتك أنت فتشت عليه وجبت وقدمت له صوته توا فتشت علي وجبتني وقدمت لي صوتي كل واحد من مكانه من هذا المنبر الإبداعي يوصل اللي يقدر اللي يقدر على خاطر كل واحد لموهم بعد تو يعبيو تو يعبيو ولو رقم.
0: أكيد جدا كلامك مهم مهم جدا. والمهرجان تقول ستة نجوم حمادة هلال وشكون؟
1: إلهام شاهين بشرة برشا برشا برشا فنانين فهمت. تخيلي قلت لك احنا معناها انا كمشيت للسبونسر باش معناها باش نطلب هكا رقيم صغير. الحقيقة نحكي لك انا عندي اسمي من قبل الناس ترتاح لي وتعرف خدمتي ونعطي القيمة للسبونسر من كما يقولوا فيها من سمس روش معناها يعطيني العشرة فرنك نصرفهم العشرة فرنك. ما انا مانيش محتاجة بالجاي باش ناخذ. تخيلي انا عملت مهرجان كامل انا ما دفعتش حتى دور
0: بالممولين
1: بالسبونسورات معناها اللي نمشي له نقول له عندي هذا وهذا قل لا لا لا لا لا انا طنعتيك جبت الماكله وحده وجبت الوتله وحده وجبت الكيران وجبت السيارات لوحده وجبت الجولف عرضنا فيه وصليت تصوري احنا 93 عبد عنا 382 ارتيكن عالميا مكتوب على جرب اليوم الثاني تصنفنا جوجل يعني تخيلي انت مهرجان فتح حياته اليوم حل كتاب باش يعمل مهرجان هو مازال كيما نقولوا فيه احنا مازال قاعد تفر مازال قاعد صباح الغيب فهمتني الصباح احنا صبحوا مساروا يكلموا فيه اسمع احنا متصنفين جوجل متصنفين جوجل حتى المفهوم مازلت ما فهمتيش بالكدا فهمت كيف تخيلي انت من كميه الكتابات اللي تكتبت على المهرجان لانه انا عندي
0: معنى وشو حرصتوا باش يكون في الدوره الاولى ذيك غير النجوم وغير طبعا
1: احنا قريب 30 فيلم 30 فيلم مسابقه
0: كانوا هما الافلام الاولى الافلام المشهوره
1: لا لا لا لا. احنا ماشي لا الافلام الاولى ولا هي عرض اول ولا هي عرض عشر انا في جربه ومهرجان فتي جديد وانا لوج على افلام النجوم تعرض عنده عامين عنده ثلاثه البارح إيه؟ الأهم حاجة أنك النجوم ذوك منلمهم ونجيبهم من تونس يعملوا تصوير أهم حاجة عندي يعني هذه أهم حاجة يعني أنا فيلم الافتتاح لازم يكون فيه نجوم ويكون فيلم حتى عمره 3 سنين ما عنديش مشكلة وكتبتها في القانون الأساسي متاع المهرجان أنا حتى فيلم عمره 3 سنين ويكون فيه 4-5 نجوم نجري وراه ونقنع المنتجين باش يعطيهولي وباش يقنع لي نجم 2-3 الحق الحمد لله أنا عمري ما دقيت باب لا نجم ولا مخرج ولا إنتاجي ونشكر بالحق من هذا المنبر جروب العدل يعني كانوا داعمين جدا جدا جدا وشكر كبير لإلهام شاهين سمية الخشاب هاني شاكر الله يرحمه شكر كبير كبير كبير كبير كبير لي ذوما كانوا معايا من
0: مساندين
1: لأن أنا أصلا نعرفهم من باريس أوكي ما نعرفهمش من القاهرة معناها أصدقاء من أيام الحمد لله يعني من حياة محمود عبد العزيز أنا معناها عرفني عليهم محمود عبد العزيز وبليغ حمدي وقت اللي كان في باريس قديمة أنا قطحت داري فما الرستوران تاع فوديل كانوا يتلموا غاديكا وإحنا نمشي مثلا ناكلوا حاجة بعد فوديل يقولوا جرعوا قدوها ومحمود عبد العزيز محمود عبد العزيز كان الأربع سنين اللي قعدهم بليغ حمدي في باريس بك المشكلة متاعه أيه دي هو أيه. قعد 4 سنين في باريس الأربع سنين محمود عبد العزيز يجي صيف معاه جويليا وأوت
0: صديق
1: والروح بروح وعلى فكرة مش هو بس يعني عدة فنانين نبيل عبيد أم منى شلبي أيه. برشا برشا فنانين حسين مصطفى. فهمي سهير رمزي
0: مصطفى
1: يجيوا يقعدوا معاه يا راو عبد يمشي عمرك ما ترى وحده معناها كان هم يتفقوا انه واحد يمشي واحد يجي اي ما يقعدش وحده على خاطر شيء هو بليغ بالنسبه لهم ولدهم الدلول متاعهم فهمت كيفاش وقفوا معاه في محنته وقفوا لانه هو كان يعني الحقيقه كان مظلوم يعني فهمت
0: كانت وقت حادثه
1: اي كانت هي معناها كل المعطيات مكتعرف المحكمه تمشي بالاوراق كل المعطيات جات ضده لكن هو في الاخير هو مظلوم
0: وبعد اكتشف
1: بعد الدنيا معناها دخلت فيها عباد اخرى وعرفوا ديما الحق لا يعلى عليها طول الزمان ما الحق لا يعلى عليه فانا نخدم ديما الفيلم نتاع افتتاح باش يكون فيه نجوم اوكي مش عمره 4-5 سنين عامين 3 عام فهمت ولد البارح مازال ماهوش في الشباك يعني خرج من الشباك ما خرج ما كل خاطش هما عندهم في الشباك ومن بعد عندهم البيعه الاولى بيع ثانية وبيع ثالثة المنصات والقنوات وقتها ينجم يسمعك المنتج فهمت كيفاه والله صدقني احمد نور فيلم بشرى عطاهولي وهو مازال يلعب وجابه وخايف على الديسك نتاعه وجاي حطه هو وحده معناه الحمد لله معناه عمري ما أنا قلت لك الحقيقة معناها على راسي أولاد العدل
0: يعطيهم الصحة لو فات الدورة الأولى أكيد أنكم قيمتوا شنو صار شنو ما صارش يعني نظرة تقييمية أكيد للدورة الأولى
1: أكيد أظن اللي ما عندوش نواقص ما ينجمش يقدم فهمتها كيفاها القينا جربة عندها خاصية أخرى مثلا شو جيبس الناس تتحرك مدنين عرشنا الكيف جربة فيها ناس كبار شوي في سن والناس اللي كي نحنا نمشوا في الموسم ناس تخدم الوتلة مازلت كتحل والناس مثلا كما يقولوا فيها بالمصري مطحونة في الخدمة معناها هو يخرج مثلا يخدم 8 to 6 ما 7 يمشي يخدم في وتيل آخر يمشي يخدم منصت عنده معناها أنيماسيون عنده معناها ما فماش ناس اللي تنجم تمشي تتفرج السينما احنا سنة طلعنا لهم طلعة وقلنا احنا مش
0: نروحوا لهم نحكيوا على سنة ما خفتش من تجربة في جربة رغم اللي هي نعرفوا عندها إرث والمهرجان ما عادش لكن عندها إرث كما مهرجان أوليس هذيك اللي كان طبعا
1: لا سوى أوليس ما هو مهرجان الصريط الوثائقي
0: اي ما هو ما كانش كما وقت الإشعاع قبل يعني في الدورات والمشاعة جدا وزيدا التحق به مهرجان آخر اللي هو مهرجان اللي زاد السينما اللي هو كان في مدنين وبعد ولا في جربة
1: مدنين هو مدنين
0: في جربة لا أصبح في جربة
1: ليه هو عرض مرة في جربة
0: دورتين
1: اي ما نتصورش باش يواصل معناها فهمتك كيفاش خاطر هو مدنين كيفاش يتخلى على مدنين معناها كانوا يقول مدنين خايبه كانوا يقول مدنين ما يزممش السينما هو ما دام اسس في مدنين 10 دورات لازم يقعد مدنين اذا كان باش ياسس مشروع اخر ولا مهرجان اخر في جربه ينجم ياسس اما كيفاش انت تهز حاجه عمرها 10 سنين من مدنين كانك انت تقول مدنين خايبه راهو ناس خايبين راهو ما يستاهلوش السينما مش لوجيك فهمتها كيفاه مش
0: درست انت الارضيه اكيد باش عملت في جربه
1: انا بجربه ما فيهاش مهرجان سينما انا مشيت جي بلانتي باش نعمل مهرجان سينما
0: علاش ليه مهرجان يجمع ما بين السينما والسياحه زيد
1: ليه هو السينما راهي سياحه الرياضه هي سياحه معناها السياحه ديما يشابوت برشا حاجات فهمتها كيفاه معناها حتى الكليفنتات صغار في الجامعات سياحه ما السياحه ديما مستنفعه ديما شامله وديما هي كاني يعني التوجه لها هي بالدرجه الاولى اما جربه ما فيهاش وفيها مناخ نتاع وتله باهي برشا فيها مناخ ارضيه نتاع شواطئ حلوه نتاع بني حلو نتاع اركيتكتور مزيانه برشا وفي كده. نفس الوقت طياره في المطار معناها ما تنسيش انت باش تعمل مهرجان اذا كانوا انترناسيونال لازم يكون عندك مطار
0: يكون مطار قريب
1: لازم يكون المطار قريب موجود. او على الاقل انت انا شخصيا نجوم معناها يفرض عليك يحب يبقى مكهربه ما يزيدش حتى ربع ساعه نص ساعه ويوصل المكان اللي باش تحطوا فيه فهمت حتى في القاهره تو مثلا مشكله الاقصر احسن من اسوان فهمت كيفاش ديما المشاكل نتاع البعد النجوم تهرب من التنقل اللي مش حتى هو ما عينوش باش يتنقل هو تلمو الاجندا نتاعو تبدا معبيه باش يقول لك انا باش نجيك مثلا 24 ساعه ولا نهارين باش نقضي فيهم ما يناسبوش فهمت
0: طبعا اكيد باهي الدوره هذه اذا الاستعداد ليها
1: والله احنا الاستعداد ان احنا في العاده احنا عملنا السلم كيما الشامبيون نتاع الكوره راهو المهرجانات عندها سلم تاع شامبيونه نتاعها احنا من نهار اللي بدينا نحلو اللي حليت فيه انا الدراما اللي هو انا شفت شامبيونه وحطيت روحي في جوان اللي انا نجم النجوم والافلام خرجت وداخلين على الصيف نتاع الاغاني وكل شيء معناها عالم سينما شتير خريف ربيع طونك هو بدا يتسكر في جوان وتتحل الغناء والمسارح نتاع الغناء ومن بعد نرجعوا للشامبيونه نتاع المهرجانات طونك انا اخترت ديما اخر جوان بعد الباك ديما معناها فهمت اما سنه باش نبدلوا شوي علاش؟ على خاطر كوب دو موند والليكيب ناسيونال.
0: نعم.
1: احنا باش نمشي وقت اليوفا كارتاج معناها ابارتير دو ابي بري 25 اوت حاجه هكا.
0: اجلتوه الاوت.
1: اللي مش اجلناه، احنا غيرنا التاريخ الاوت. الاخر اوت.
0: اخر اوت.
1: هي الدوره بس على خاطر كوب دو موند.
0: نعم. يعني الدوره جايه ترجع لجوان.
1: نرجعوا لجوان. على خاطر انا كمان نرجعش لجوان. ديجا انا باش معناها ما وصلت معناها اقنعت الناس لي الفيلم اللي باش نجيبه معناها الا ما مشيت لاخر اوت خاطشي الناس تصيفره وفما ناس صيفه مسكر ليه خاطشي هو وقته الكل يخدم يصدق ربي يلقاك الوقيت اللي في الصيف باش يشوف عائلته باش يشوف ناسه هو كبدنه باش يتفرهد باش يمشي يشوف عالم اخر باش يسافر باش يعمل شوبينج مع صغاره باش هو باش يرقد كيما يحب يقوم كيما يحب دونك احنا باش نمشيو لاخر اوت وفي نفس الوقت الدوره هذه في حاجه سبيسيال نحن باش نعملوا نص الدوره في جربة واللي يفوزوا باش نزوم لباريس باش نعملوا تورنوا اخر في باريس
0: الرياضه ديما حاضره عبد الاسود
1: اي قالت لي هلا ذودي اللونجاج نتاعك اي قالت لي اللونجاج نتاعك شبيك تقول الرياضه قلت لها نو كيف كيف يعني ما نلقاش مصطلحات اخرى ليه ما نلقاش مصطلحات اخرى تصوري انت 40 سنه تستعمل في نفس المصطلحات فجاه باش تغير
0: يعني باش تقسموها على اثنين
1: ليه احنا باش نعملوا المهرجان
0: في اوت من 25 حتى الوقت
1: مثلا ل 30 مثلا هو ديما 5 ايام احنا فهمت كيف باش نعملوا مثلا اخر اوت الكونفرنس الجايه باش نعملوا باش ناكدوا امتى التاريخ وامتى الندوه الصحفيه اوكي احنا عملنا بوان دو بريس ما عملناش ندوه صحفيه باتم المعنى احنا عملنا نقطه اعلاميه والنقطة الإعلامية هذه كانت فيها ثلاثة محاور المحور الأول أن احنا باش نغيروا تاريخ المهرجان ناخذوه لآخر أوت على خاطر الكورة
0: نعم
1: وانا ما نكذبش عليك راني ديما في كوب دو موند الحقيقه ما نجمش عمري ملي كبرت عمري ما ضيعت مره كوب دو موند وتونس ديما تترشح والحمد لله فهمت انا عمري 60 راهو
0: ما شاء الله ما شباب دائما شباب
1: باش نصلح خاطر يقولوا لي من وقت 60 سنه راني عمري فهمت
0: شباب
1: والمرحله الثانيه ان احنا اللي باش يفوزوا باش نزيدوا احنا نكبروا للجاليه التونسيه ونزيدوا شعاع الاسم جربه ونحوسوا به شويه في باريس باش نمشوا كان كتب باش نعرضوا في دار تونس باش نعرضوا في عند جمال دبوس باش نعرضوا ويا بوكو دي سباس في باريس نجم تم معهم شراكه نجم تعطيهم الافلام يعرضوها تجيب النجوم وما فماش علاش والحقيقه باش ما نخبيش عليك عملت حصيله للنجوم اجا لتونس باش ناس كبيري
0: وقتها اكيد يعني مش
1: لا لا ما عملتها قبل ونجحت ما مازلت ناجحه مازلت ناجحه
0: اكيد باش يضرب عصفور حاجه
1: يكون الفيلم اللي باش يجيبوا لي فيه زوز نجوم يولوا يعطوني النجوم الكل نتاع الفيلم كل واحد قد ما يراد في تونس بعد تنتعديو لباريس نعملوا محوسه غاديكا
0: يعني تكون 5 ايام يحبوا جربه
1: 5 ايام في جربه وباش نعرضوا في باريس نجموا
0: تعرضوا الافلام الفايزه فقط ومعاهم شويه نجوم مثلا نجوم
1: اي اما نجموا حتى من غير نجوم باش نقعدوا نجموا نعرضوا حتى 3 شهور و4 شهور احنا ولي زي سباس اللي خلينا نكونوا معنا الجاليه التونسيه والجاليه العربيه وبالتحديد الجاليه التونسيه الحقيقه باش نخدموا برشا انت على اولادنا في المهجر انا عايشه في باريس 42 سنه نعرف شنو معناها كي تلقى ايفنت نتاع تونس واي كان هو مش جاي على شنو محتوى الايفنت هو جاي على كلمه وعلم تونس والكل العباد تتكلم باللهجه التونسيه دونك احنا باش نعملوا بزيد ديز سباس في باريس نعرضوا فيهم واللي هو اهم في النقطه المحوريه ثلاثه نقاط اللي انا قلتهم لك احنا سنه لقينا الحل ان باش الناس تشوف سينما في جربه احنا باش نعرضوا في الحواش شعار المهرجان اسمه سينما في الحوش
0: في الحوش
1: السينما في الحوش
0: نعم لحوايش انهم
1: لحوايش هما الحوايش اللي هما كيما لي ميزون دوت في الديار لا هما فما لحوايش هي لي ميزون دوت في في في جربه كلهم احوايش
0: حوش يعني دار عربي
1: دار عربي صحيح هذيك هذيك يعملوها يكريوها للناس يكريوها للتوريست
0: دار ضيافه
1: لا هي ميزون دوت داروا خاصها وكل شيء اي سامحني فهمني دونك احنا باش نمشوا عملنا ديجا اكورد برنسيب مع ستة احواش وباش نعرضوا في الحوش ونحطوا حسيره ونعرضوا نقوا شويه تي والنجوم موجوده واحنا جرابه ونشرك الكادرون بنات واولاد ونعيشوا حياتنا جرابه وقاعدين معناها السينما مع ماماتنا مع جدينا مع جارنا مع العطار مع العساس مع اي واحد مع اللي تنظف الكلهم موجودين علاش ليه باش نعرضوا مثلا باللي تبرد الدنيا في الصيف مثلا من 8 حتى ساعتين تاع الليل مع رجال القاهرة ساعتي يعرض سيونس ما ثلاثة متاع الصباح خاطش الناس تسهر في الصيف
0: وفي جربة يسهروا
1: وحتى في جربة نعم معناها أجواء في الصيف الناس تسهر
0: حبت الأفلام اللي باش تكون مازلنا
1: المدير الفني احنا تو قاعدين نتفاوضوا مع المدير الفني ان شاء الله المدير الفني يكون معنا
0: المدير الفني
1: عندنا أ وبي عندنا بلان أ بلان بي
0: شكون المدير الفني؟
1: مازلنا
0: مازلت
1: مازلنا ما مضيناش دونك مازلنا هو يجي يقدم روحه يقدم افلامه
0: النجوم حددتوهم ولا زاد
1: والله انا عندي في الديدلاين نتاعي اني يعني انا عندي الفيلم اللي باش نعملوا بيه الافتتاح اللي هو فيه نجوم ما نجمش نقول لك شكون من النجوم اما هو فيه ستة نجوم ان شاء الله يجينا حتى ثلاثة مثال اما احنا ناويين نجيبوا اربعة خمس
0: من بلدان الكل ولا مصر ولا
1: هو فما عنا فيلم فرنساوي عنا فيلم مصري
0: مصري من تونس
1: من تونس موجودين انا شخصيا يعني متحمسة بتحمس غريب واول مرة في حياتي معناها الحقيقة اني انا باش نقاتل عليه الفيلم هذايا اللي هو الروندا 13 تاع محمد علي نهدي
0: وعلى تقاتل عليه سهل
1: لا
0: سهل بمعنى سهل لانه تونسي فبعض
1: لا ابار تونسي يعني الفيلم هذايا يستحق باش يتعرض كل يوم مش يدخل في كومبيتيسيون مش ياخذ جائزة لا انا باش نقاتل عليه باش نعمله في عرض كل يوم كل يوم نعرضه كل يوم نعملوا له عرض خاطرين تعرف الافلام ديما تتعرض كها ومعناها غدوة الافلام الاخرين لا انا روندا 13 نحب الناس تستمتع بالاخراج بالقصه
0: ظاهر انه عجبك الفيلم جدا
1: لا استاذه الفيلم هذا يمس كل تونسي يمس كل مبدع يمس كل مفكر وعنده قلم وعنده حروف يحط فيهم في الورق كل صحافي كل ناقد كل مسؤول في الدوله كل كل كل حاجه في السياحه المناظر فهمتها كيف يعني تركيب الصوره المزيكا كل حاجه فيه مبدعه بالنسبه لي كمخرج مبتدا
0: كمخرج مبتدا
1: اي كمخرج مبتدأ بالنسبة لي الفيلم هذا إديال
0: نعم وأنا نحب زيدا ربما نشاطرك الرأي في هذا ونقول معناتها يعني إن شاء الله مبروك عليهم زيدا
1: مازالوا كيتوجوا في عنابة
0: في عنابة
1: حتى في القاهرة خذوا جائزة جائزة من النقاد من النقاد
0: نعم
1: في سيكسيون أغاب معناها حاجة الحقيقة مبدعة
0: أكيد لي وإن شاء الله مبروك يعني التتويج في الجزائر مؤخرا واحنا السينما التونسية ما شاء الله يعني توا في مهرجانات الكل قاعدة تتوج يعني
1: لا هي من قبل وانت راهو يجي نقول لك معناها راهو في مهرجان القاهرة اسمها حرب الافلام ما اسمهاش الافلام ما في ما في ما في اسمهاش انك انت ماشي تشارك راهو 200 فيلم 300 فيلم وانت بك الامكانيات الصغيره مش تقاتل معناها فهمت كيفاش وناس معناها اخرى وتفكير اخر واللجنه التحكيم ما تشوفهاش وما تعرفهاش وما تسمعش بها ويسكنوها في اوتيل بعيد خالص وتفك بلاستيك راهو حاجه معناها ابداع ديجا هو المشاركه في حد ذاتها جائزه بالنسبه لي
0: بالنسبه لي طبعا اكيد ومهرجان عريق ومهم جدا يعني باش يكون
1: صنف الوحيد اللي هو صنف في العالم يعني
0: صحيح وأكيد عراقة السينما عندهم، وكذلك المهرجان هذا من أعرق المهرجانات السينمائية العربية، مهم جدا. وكذلك هو
1: هو بوابة ياخذك ياخذك لبرشا عالم آخر، متاع أنهم ياخذوك كمخرج، ياخذوك كفنان، ياخذوك كمزيكاتي، ياخذوك كمبدع، كلجنة تحكيم، كمثلا تو هكا عن إبراهيم الطيف يمشي لجان تحكيم من دولة لدولة، ديك حاجة معناها راهي حاجة مشرفة جدا يعني. تخيلي أنت تلقى واحد في لجنة تحكيم كبيرة كيما إبراهيم الطيف يمثل جمهورية تونس.
0: وأنا برشا توينسة في المهرجانات المصرية الكل، لازم تلقاهم موجودين تبارك الله
1: يعني. لا في كل الدول معناها، عندنا في جدة، عندنا في في في في لبنان، عندنا في الأردن، عندنا في الجزائر، في المغرب.
0: التونسية الآن فرضة نفسها جواز ومبدعة، وعندنا أسماء كبيرة حقيقة نفتخروا بهم برشا. إذا مش يكونوا روندا 13 ان شاء الله باش يكون موجود.
1: اي اي انا باش نقاتل عليه.
0: و و
1: وطبعا الكهرباء نهرب بيه، نهرب بيه في الكهرباء، لا عنده ساقي نخلط عليا.
0: مع محمد علي اكيد باش يكونوا اسماء اخرى نتصور
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: هو احنا حابين هي هذه تدخل هذه صحيت عليك نور كي النقطه العالميه يعني لقاء صغير باش نقولوا هنا جينا وهاي جربه موجوده وها المهرجان موجود ومهرجانكم. صدقني سنة الحقيقة يعني بالحق كي نقول لك أنا أبكاوني الإعلاميين تاع سنة الحقيقة توانسة، تلقى روحك عندك 12 سنة في الثقافة وفي عالم آخر كبير، وكي تروح مع التونسي ما تحس روحك في دارك.
0: نعم طبعا أكيد في دارك، أكيد أكيد هو ذيك
1: مع خويتك مع ديما البرة تحس روحك براني. باللي توصل تكبر مش داركم، احنا داركم
0: اكيد، داركم اكيد وهذا واجبهم. اي تونسي
1: معناها يخسر النقطة العالمية صدقني معناها يمكن 30 وسيلة اعلام معناها خدموا عليها معناها بردو معناها معناش صدقني مش نطحة مني نقولك ممنونين لهم والله.
0: نعم
1: في داركم بالحق معناها ندموني على الاستثمار برا والله.
0: هاي ما تبكيش تو الجاي كله جميل.
1: اي والله والله هاني مروحة والله والله ندموك على الاستثمار البر.
0: نعم ان شاء الله
1: في واحد يقعد عند خواته وناس وعالم وما تعملش مجهود باش تشرح كلماتك يعني تتكلم سبونتاني يفهمك، تتكلم بثقافة يفهمك، تتكلم بأي لونجاج يفهمك، خاطش ولد بلادك وخوك مع تونسي كيف كيف.
0: نعم نعم جميل جميل، وان شاء الله المهرجان بطبيعة يعني يكون في افضل الظروف بطبيعة ان شاء الله في اخر اوت وبعده نتبعوا هالرحلة
1: لباريس ان شاء الله.
0: وكذلك ان شاء الله الدورة الثانية هي زادة تكون يعني قاتلة نجم نقولوا لدورات
1: بعون اللي استاذة راهو جا نقول لك كما قلت هيك في الاول كل واحد قادر على شوية يعملهم ويبني كل يوم يبني كل يوم يبني
0: كل
1: وما فماش راهو اليولد هو كبير معناها راهو الخدمة هي اللي تخليك تكبر بشوية بشوية. وهني قلت لك الحقيقة معناها انطلاقة والله لا كنت نتخيلها اطلاقا معناها يعني بداية الحمد لله والحمد لله اللي انا عملتها النقطة باش ربي يمكن ألهمني باش نعمل نقطة إعلامية ونعلن اللي احنا راجعين. ما استنيتش شهر اخر حتى نعمل
0: ندوة توا قاعدين تستعدوا انتم تحكيوا على استعدادات وياخذوا فكرة الصحفيين الكل وزادة يعرفوا ان انتم قاعدين تحضروا للمهرجان وبهي زادة انك تحضر له مسبقا لانه تعرف احنا تربطت بينا كي شوية هك الكلمة
1: ما هي الظروف
0: ليلة صلالة.
1: اي ليلة صلالة الحقيقة حتى اللي في الدورة الاولى عملنا ليلة صلالة خاطش انا قعدت اللم في الدنيا من برا ضاعت مني شوية في تونس فهمت كيفاش سنة معناها ماخذة راحتي وبديت على بكري شوية وكل واحد بدأ يستكشف في التراب فهمت كيفاش سي لاخي روحه منين باش يقطع
0: شاء الله بالتوفيق
1: ربي يخليك.
0: احنا اكيد لنا عوده ان شاء الله للمهرجان.
1: ليه احنا لنا لنا بلاتو في المهرجان يا استاذه و... وهي اسمها اذاعه ثقافه ما فماش يعني على راس الاذاعات نشوفها هي اولى باش تعمل بحذانا بلاتو يعني علاش ليه خدش لا واجب وعلاش ليه الناس هذوما اللي عندهم برشا السوشيال ميديا علاش ليه ما ندورهمش على اذاعتنا الكل وتلتنا الكل وتيرانتنا الكل ومهرجاناتنا الكل. انا نحب العباد الكل تجي باش اليوم انت جبتوا غدوه الاخر يجيبوا الاخر يجيبوا علاش ليه اولا هم يستحقوا ان نفرحوا بهم واحنا نجيبوهم لبلادنا وعلاش ليه احنا زاده ما نكونوش مستنفعين في كل حاجه هذيك كل العباد هذوكم مادام عندهم متابعين كبار يسوقوا لبلادنا.
0: نعم اكيد جدا يعطيك الصحه على الروح الوطنيه ان شاء الله بالتوفيق لمهرجان جربة الدولي السينمائي بطبيعه الحال السينما في حوشنا
1: في حوشنا السينما في حوشنا احسيرة وبرتي ونجوم الفوق واحنا ننهروا ونتفرجوا مع بعض
0: ونتفرجوا جميل بيه سيدة هالعودة للخصوصيات كما شفنا في جيبس سنة أكل الروح الجيبسية شفنا الغناء الجيبسي واللباس الجيبسي شفنا نجومنا زيدة هند صبري ظافر عمدين برشا عفيف بن محمود وغيرهم الكل مكوثر بين هنية كيفاش محليهم بالروح التونسية اللي كلها تواضع وكلها هكا جميل محلاها نعاودوها زيدة في جربة بخصوصيات جربة علاش
1: ليه يعني علش ليه علش
0: كل
1: ليه.
0: مكان وعنده مميزات
1: علاش ليه علاش ليه عنا توينس أخرين يجوا عنا عائشة عنا درة عنا برشا من الناس أنا درة تواصلت أنا وياها قالت لي لو ما عنديش عمل ما عندي حتى مشكلة نجي يعني كلهم بناتنا ولادنا اللي البرا راهم داعمين للبلاد على الأخر أكيد. فهمت أكيد حسب ظروف والعملية فهمت إما راهو فماش علاش ما نعملوش لما فماش علاش
0: نعم بالضبط شكرا استاذ عبد الاسود مدير مهرجان جربة الدولية السينمائي كل التوفيق والنجاح كيف ما قلت ان شاء الله نرجعوا له مع كل اي تفصيله جديده
1: ان شاء الله بعون الله
0: توضح الرؤيه زايده على الضيوف والفقرات وغيره ان شاء الله اكيد انه نكونوا على موعد
1: والمدير والمدير الفني ومدير المهرجان ان شاء الله نرجع لكم بالتفاصيل مع
0: ذلك اللي الصديقه هاله الذوادي الصديقه الاعلاميه شكرا جزيلا
1: انا باش نشكر هاله باش نشكر مسيو ميمون في جربة معناها هما اللي حركوا هاله في تونس و وريم شاكر زادة الحقيقة معناها خدموا بقلب ورب على المهرجان يعني هما مؤسسين مش حتى إعلاميين يخدموا ومنتمين للمهرجان مسيو ميمون من جربة خدم أفام جاب الإعلاميين متاع الجهات الكل مدام هيلا هيك تشوف فيها دورتنا على ذات الكل مدام ريم هاي باللي تقدر عليه وهو حضرت كل البنات اللي قبلتهم الكل والإذاعات الكل يعني نحس بالحق الروح الوطني في العبيد.
0: نعم جميل إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم الكل ومرحبا بكل ضيوف تونس وضيوف جربة ينورونا نذكروا أنه المهرجان يوم 25 أوت إن شاء الله الانطلاقة وتو نعطيكم تفاصيل في الأيام القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا
1: شكرا لك
0: نورتنا شكرا نسمعوا نغم جربة معزوفة من أهم المعزوفات لرضا القلعي طبعا جربة جربة جرجيس هي لمحالة لكن ناخذوا احنا الجزء الخاص بجربة بطبيعة الحال نسمعوا ونرجعوا

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. من جربة نذهب إلى جوهرة الساحل سوسة، نعود لها من جديد في للحديث عن الدورة 24 لمهرجان الفداوي الذي ينطلق يوم 2 مايو ويتواصل إلى يوم 10 من نفس الشهر. ومعنا مباشرة على الخط الدكتورة الكاتبة الأديبة الباحثة الأستاذة الجامعية المبدعة أم نرميلي. أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا، مساء النور.
1: أهلا أهلا سماح، مرحبا، شكرا على الدعوة، مرحبا بذات بالإذاعة الثقافية بذاتنا.
0: إذاعتكم طبعا أكيد.
1: إذاعتنا والله.
0: الله يخليك.
1: نفرحوا
0: طبعا، وإحنا نفرحوا كذلك بوجودكم وبمشاريعكم وبأكيد بكل ما تقدمونه، سواء كان للمشهد الثقافي وللبلاد عموما.
1: صحيح صحيح صحيح. شكرا سماح، شكرا لجهدك، شكرا لمصدحك.
0: الله يخليك.
1: وشكرا لمتابعتك الدائمة للأحداث الثقافية.
0: الله يخليك.
1: وأنا أقول سماحة قبل ما ندخل شوية، نقول ما محلاها تونس كي تبدأ هكا تعج بالثقافة، معناها كي يبدأ سوق الثقافة قايم ومفتوح به به به.
0: جميل.
1: الحقيقة يعطينا شوية أمل. وكما قلت أنا باش نعيش هالحدث الثقافي المهم في سوسة. أنت تعرف سماح أنه أنا معناها أحداث معينة في سوسة، كما الفداوي، كما المبدعات العربيات، كما السيفاج، كما أظن أحداث كبيرة في سوسة ثقافية. نعم. يتبعها الجمهور وإحنا عنا مشاركين معناها فيها بهالبرنامج.
0: قبل ما نتحدث على المهرجان، كان منذ قليل معايا الكاتب المميز كذلك منذر العيني. هذه التقاطعات بين الكاتب، بين الأديب، بين القاص الروائي الشاعر والفنون الأخرى، يعني وهذا أنا ربما بالنسبة لي في قراءتي للمشهد من أهم الأشياء التي تحدث الآن المهمة، يعني بالنسبة لي هي هذا الوعي الآن بأهمية يعني هذه التقاطعات وهذا الانفتاح على الفنون، سواء كان الأدب ينفتح على الفنون والفنون تنفتح على الأدب وإلى آخره. يعني هذا هو المهم اليوم، لأنه في فترة ما كان نوع من القطيعة صراحة.
1: صحيح سميح، صحيح، قراءة صحيحة ومهمة، على خطر إذا كان نوصلوا نحقوا هالتفاوض ما بين صنوف الثقافة وهال معناها التلاقي ما بين المكونات، مكونات المشهد الثقافي في مدينة ولا في جهة ولا في البلاد الكل. فهذا يحسب، هذا يحسب للثقافة، يحسب المشهد الثقافي، يحسب للمثقفين، ويحسب للحركة الإبداعية والحركة الثقافية. وراه الإعلام عنده دور، وبالطبيعة الإعلام الثقافي عنده دور في في في تحقيق هذا التفاوض اللي نسميه، يعني نوع من قاعدين حول طاولة الوطن ونتبادل الرأي ونتبادل المشاغل أو شواغل هذا المكون المهم في المجتمع التونسي اللي هو الثقافة. أنا سعيدة الحقيقة، أنا يسعدني جدا أنه الشاعر منذر العيني يشير إلى هذا، وأنا أوافقه الرأي، على خطر ما نجموش نحاصر أنفسنا، كل حد يشد التركينة متاعه الثقافية ويقطع وصلته بالآخرين، معنى يولي العمل لما ما عندوش لا طعم ولا رائحة ولا حتى وظيفة.
0: نعم، وأنت يعني في تجربتك هذا واضح زيد. نعم، تلامسين أكثر من مجال، يعني الموسيقى، الفن، يعني الغناء إلى آخره، السينما من خلال تجربتك مع سلمى بكر، الآن مشاركتك في الندوة العلمية لمهرجان الفداوي، أيضا يعني تحاول أنك كذلك تلامسين كل هذه المجالات.
1: صحيح سماح، خطر مادام المشهد الثقافي يعطيني فرصة، مادام المؤسسات الثقافية متاع بلادي معناها تناديني وتخوراي وتقول لي أن أشرف على هذا أو أنظم هذا، باهي، ولا يستدعوني كضيفة ولا يستدعوني كمحاورة لكتاب أو لفيلم أو لي، فأنا يسعدني، أنا نلقى روحي في هذا التعدد. ما نحبش نكون أحادية الرؤية ولا أحادية الحلم. عندي هكا حلم فيه حزمة متاع أحلام صغيرة هاني قاعدة نجري في جرته والله أعلم وين بشي يوصلها، لكن
0: يوصل اللي ما هو جميل أكيد
1: إن شاء الله. إن شاء الله أنا معنيها بالحق شكرا للمسؤولين لجمعية أحباء الكتاب، للمندوبية الثقافية بسوسة، للمكتب الجهوي بسوسة، أنهم مرة ثانية يضعون ثقتهم في أمنا رميلي، وأنني أعد لهذه الندوة العلمية اللي أنا نشوفها وجه مشرق جدا من الوجوه المشرقة الكثيرة اللي مهرجان الفداوي فيه برشا، معناه وجوه مشرقة، العروض، الضيوف، الحلقات الفداوي، وفيه أيضا باش يقعد برنامج معناه ثري وعميق وجدي فيه هذه الندوة العلمية. أشرفت تو منذ سنتين أو ثلاثة على الندوة العلمية، وهذه السنة أيضا أنا أشرف على هذه الندوة العلمية.
0: نعم، الندوة العلمية هذه السنة حول سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. هذا الموضوع قبل ما نتحدث على الموضوع، الانطلاقة طبعا كانت يوم أمس يعني 2 ماي للمهرجان. كيف كان الانطلاقة هذه لهذا المهرجان العريق والخاص يعني متفرد في مضمونه؟
1: للأسف أنا سمعت كنت في الساحلين خطر عندي استضافة مع
0: ندوة
1: مع راضية الهلولي في نادي جميل جدا اسمه المعالجة بالقراءة.
0: جميل.
1: أي في الساحلين، وكنت الحقيقة معناها في لقاء جميل جدا مع تلامذة والطلبة والأولياء في على كتاب يومية تلميذ حزين، كان هو المنطلق، كان هو الحامل. فلكن تبعت أنا ما لفت انتباهي سمح في عرض الافتتاح هو أنه كان كما قولوا مركز في رمز من رموز الثقافة التونسية العريقة اللي هو التانيت. أي قداش عجبني المعرض اللي صار في قصر الرباط، معناها بالأضواء وكل مرة تانيت آلهة القمر، معناها آلهة الأمازيغ القديمة، آلهة تونس القديمة، كل مرة تظهر في شكل، مرة في شكل صورة، مرة في شكل يعني تشكيل رسمي، مرة في شكل إنسان، خطر وريه البنات عروس سوسة اللي تهز يديها الفوق تخو في الجلوة متاع العروسة تاخو شكل تانيت. فأنا تبعت هك على الفيسبوك، ياسر حلوة، خسارة معناها بالحق وخسارة ما كنتش حاضرة فيها العرض.
0: جميل أنه زاد ينطلق من خصوصية الجهة، يعني أي مشروع أو أي مهرجان أنه يشتغل على هذه الخصوصيات في الجهة اللي هو ينتظم فيها. طبعا
1: هو اسمه معناه الفداوي، هو الثقافة الشعبية، هو وجه من وجوه الثقافة الشعبية اللي ما ناش والحق معناها ما ناش لاهين بها برشا في تونس. للأسف خطر ثقافتنا الشعبية ثرية جدا، متنوعة جدا، ما معناها أنا درست سماح على فكرة، درست تقريبا يجي 5 سنوات درست الأدب الشعبي في كلية الأدب بسوسة، درست كمادة اختيارية. فكرتي عن غناء هذا الأدب شعرا وأمثالا وحكايات معناها ما فما فكرة
0: وهذا أنه نهتم به أيضا هو نوع من الرغم من الوطنية، لأنه اليوم فما خليني نقول، نحبش نقول غزو، لكن نقول فما محاولات، لأنه يعني مش كان خاصة بتونس، راهو معناتها هذا يحبوا ياخذوا مثلا تراث هذا وهذا يحب ياخذ تراث هذا، يعني أنه لما نهتموا به ونثمنوه ونحافظوا عليه فأكيد أنه نبرزوه ونبرزوا خصوصيتنا ونبرزوا موروثنا ونبرزوا هويتنا بالتالي.
1: لا أنا ما أنا معاكس أنك تقول غزو بالحق، راه ثم لا ما نخافوش منها الكلمه، ويلزمنا نستعملوها ويلزمنا نكونوا على وعي بها، على خاطر كنقولوا مثال في المبدعات العربيه اخيرا، معناها ثم شكون تكلم على التبادل الثقافي في الترجمه، كيفاش احنا جينا المسلسلات التركيه وتبادل الثقافي، قلت له ما فماش تبادل ثقافي، التبادل يكون من الجهتين.
0: صحيح.
1: اما كي تجي من معناها من جهه برك هكا كيما الواد اللي هابط هذاك اسمه غزو ثقافي، ما عادش اسمه تبادل ثقافي.
0: بالضبط.
1: فبالحق نحن نعيش هذا الغزو الثقافي من جهات كثيره كما قلت انت.
0: نعم.
1: وانا ارى سماح معك في انه التراث الشعبي، الأدب الشعبي، الحكاية الشعبية، الأمثال، اللي تحب انت
0: كل شيء، الغناء، اللباس، حتى اللهجة، حتى اللهجة.

0: لا، هذه تعديها شعوب إلى شعوب، يعني
1: صحيح.
0: هذه مشترك جمعي منه أنا أقول ديما التراث الشعبي.
1: نعم بالضبط. إذن الندوة اللي هي مش تكون يوم 7 ماي.
0: أي احنا عملنا نهاير برك
1: عليه
0: باش ما باش حتى لا نثقل، لا معناها خاطر المهرجان سامحكي ما تعرفي يمتد على أيام وأيام،
1: أي
0: فباش ما الندوة العلمية معناها باش ما نفقلوش الجانب العلمي والأكاديمي والبحثي والفني، نخليه هو خاطر فداوي أكثر حركي ومعناها هو فن الساحات، هو فن الساحات. لكن احنا باش نقدموا هالندوة العلمية بعنوان كما قلت سوسيولوجيا الحكاية الشعبية نهار 7 إن شاء الله انطلاقا من الساعة 9 والافتتاح وإلى حتى تنتهي 3 جلسات علمية.
1: نعم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
0: لا لا لا بالمكتب الجهوي بسوسة. لكن شراكة مع مخبرنا احنا في كلية الآداب بسوسة.
1: نعم.
0: مع مخبر الإنشائية وتحليل الخطاب.
1: جميل.
0: اللي يترأسه الأستاذ رضا بن حميد.
1: أي.
0: وعندنا مشاركات من هذا المخبر ولهنا سماح الباهي في الفداوي أنه منفتح هو على الكلية على الأكاديمية وكذلك الكلية والجامعة مفتوحة على هذا العمل الثقافي. احنا باش نقدموا ندوة
1: الباهي الباهي دكتورة الباهي. نعم. الباهي انه الجامعة انفتحت على كل ما هو زيادة فني شعبي اجتماعي.
0: أيه.
1: لانه يعني هذا موضوع طويل لكن حقيقة يعني في السنوات الأخيرة الحمد لله فما هالمحاولات. أيه. هذه للانفتاح. أيه. نعم.
0: أي أي بالطبيعة بالطبيعة. نعم. وحتى في الندوة اللي معناها نظمتها ولا أشرفت عليها تو عامين كيف زاد حضر المخبر وحضروا أكاديميين وحضروا من أنحاء الجامعة التونسية.
1: نعم.
0: كيف حتى الندوة اللي أشرف عليها في المنصف بن عبد الجليل تو تقريبا 4 أو 5 سنوات معناها هذه محاولات أنه في نهاية الأمر أنا أؤمن سمح كثيرا بالثقافة أكثر من الأكاديمي. ما يمكن مختلفة شوية على الأكاديميين لكن أنا نقول الأكاديمي اللي ما لا يفعل في ثقافة الوطن ولا في الثقافة العامة ولا ينفعل بها أكاديمي باش يقعد هكا طول عمره فوق السحاب.
1: نعم صحيح.
0: ما نعرفش قد يستفيد من هذا البلد ولكنه لا نقولش لا يفيد ولكن ما
1: لا يؤثر
0: ما يخدموش كما يلزم.
1: نعم صحيح. هذه الندوة الحقيقة زخم يعني في هذه الندوة من المداخلات من المواضيع. نعم أعطينا فكرة الآن على مختلف المواضيع اللي تهم هذا الفداوي في علاقته ربما بما هو اجتماعي أو مجتمعي.
0: أي صحيح. نعم. أي هو الندوة باش تكون في ضمن روح الفداوي اللي هو ثقافة شعبية بالطبيعة. وباش نحكي شو معناه الفداوي؟ الفداوي يحكي حكاية شعبية هذاك هو الفداوي. الفداوي هو ذلك الراوي.
1: نعم.
0: الشعبي. مه. الذي كان يجلس في الساحات وفي المقاهي وفي إلى حدود معناها تو في تونس فقط حتى للسنوات 40 و50 وفما الفداوي ذا يقعد.
1: نعم.
0: وثم الفداويات اللي هما معناها الراويات في البيوت كما الجدات قبل ولا الجد ولا اللي يلموا الصغار بحذاهم ويقعدوا يخرفوا لهم كما نقولوا احنا في تونس معناها يحكي له في خراف يخرف معناها يحكي له في خراف. فسوسيولوجيا الحكايه الشعبيه هالحكايات هذه نحن سناخذها من وجهه نظر علم اجتماع انثروبولوجيا نقد أدبي تفكيك خطاب معناها سيميائيات بالحق سماح الندوة منوعة فيها جلسة أولى معناها كأنها ما داخل نظري ولا كأنها القصص الكبرى كما قصة الخلق مع سلموس بن عبد الجليل كما قصص الوليات الصالحات مع ألفة يوسف كما معناها فما نوع من التنويع مش النظري فقط وإنما حتى الخطابي اللي معناها متفق ولا يتفق مع روح هذا المهرجان. مثلا باش نلقاو شكون باش يحكي لنا على انثروبولوجيا الحكايه الشعبيه حاجه مهمه جدا دائما في هذه معناها الجلسه الاولى.
1: نعم.
0: وبعد فما عندنا برشا مداخلات براغماتية معناها إجرائية باش تهتم بالنصوص الشعبية. مثلا دكتورة شيراز دردور باش تحكي لنا على أم الصبيان انا والله الا كنت نعرفها سامع قلت شنو شي رزق المصبيان طلعت النعوشه اللي طلعت
1: اي نعرفوها
0: اي من وجهه نظر

0: أنتروبولوجية واجتماعية وخاصة جندرية على خاطر خاطر هي تهتم ديما بالمرأة النافسة كي الغفلة متاع المرأة النافسة تاكل ولدها. لكن هذه رموز معناها هذه كل رموز نشوفه مع شيراز مش تحكينا معناها
1: فما أستاذ عبد الستار سحباني زاد شفت محلاه العنوان جحا صناعة الدهاء وحرفة الملاو
0: على جحا. جحا من أهم الشخصيات الشعبية المروية على الألسنة. أنا عندي كان في أطروح الدكتورة خدمت على أدب الهامش سماح وخدمت على شخصية جحا خاطر هو متحيل هو رمز للحيلة وأنا خدمت على الحيلة في أدب الهامشيين فمنذ القرن الثالث والثاني وهما يحكيوا على جحا في الأدب العربي القديم احنا مازلنا لتو نحكيوا النكت على جحا معني هذا اسم لا يموت
1: ومش فقط خالد. في العالم العربي يعني حتى في أوروبا في غيره جحا حسوا عابر للقارات
0: صحيح هو تصدر هو بعد مع تصدير الثقافة العربية في أوج قوتها والكل مشى الغادي كي مشى شهرزاد ومشى غيره من الأسماء صحيح هو سي عبد الستار السحباني باش يحكينا على جحا باش يحكينا مثلا سي عادل بوزيد كما قلت على معناها التدليل الأنتروبولوجي ولا التدليل الأنتروبولوجي في الحكاية الشعبية في جلسة أخرى فما حاجات مزيانة برشا مثلا جلسة الأولى باش ترأس الأستاذ رضا بن حميد وهو في نفس الوقت مدير المخبر مخبرنا مخبر
1: ممتاز المخبر صراحة
0: اللي مشارك مع السداوي مع المكتبة الجهوية مع المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة ومع جمعية أحباء الكتاب جلسة ثانية ترأسها سماح
1: نعم معك دكتورة تفضل
0: باه الجلسة الثانية ترأسها الأستاذ معز جعفورة كيف ما المخبر الإنشائية باش يقدموا فيها برشا أساتذة كما الأستاذ حمدي عبيد باش يحكينا على البطل الضديد
1: في البطل الضديد
0: في السيرة الشعبية احنا عنا البطل ديما الكريم الشجاع فما
1: بطل شرير
0: صحيت بطل شرير تحكينا عليه سي حمدي عبيد
1: وهذا زاد حتى كان في الأفلام الأسود والأبيض قبل يعني كان فما بطل طيب وفما بطل شرير هو شرير لكن تحبه مثلا كما توفيق الدقن ولا عادل أدم ولا
0: أبكم صحيح هم عبيد لكن موكل الصورة هذه كالصورة الأخرى كما قولوا فما مداخلة أنا نستنى فيها للدكتورة سلمى
1: جلاسي
0: اللي هي الحكايه الشعبيه المغنات في تونس
1: خدمت برشا عليها
0: خدمه
1: في جهه الساحل ايضا
0: اي في الكنيس هي الماجستير نتاعها خدمت على الاغنيه الشعبيه في جهه الكنيس باش تحكينا على انه ثم اغاني شعبيه سماح في شكل حكايه انا نستنى انا الحق نستنى فيهم ودخلت
1: واحنا في هذه النجم يعني لانه هي خدمت على جهه على كنيس وجهه الساحل تحديدا هيك النساء اللي يغنيوا وخاصه اللي يقولوا احنا يهزوا الصوت كانوا يوصلوا رسائل وحكايات وغيره من خلال الغناء
0: أكيد أكيد أنا كنت نحضر مثلا في الأعراس في منزل كامل القرية الساحلية اللي بحر جمال كي فما غناء حكاية كاملة تبدأ وتتطور وتوصل للذروة وتبدأ طبط حتى اللي انت فاهم حاجة مزيانة باش خسارة ما سجلتش وما أحفظتش فما مداخلة زادة مهمة من الأستاذ عبد الحميد العذاري نشكره سعد الحميد هو اللي ترجم توجين إلى اللغة الفرنسية نحبه ياسر سعد الحميد سعد الحميد قال بشي ألفنا حكاية من عنده
1: اسمها
0: ولد الترجمة
1: قصة هذه
0: ولد الترجمة هذا خلق معناها باش ناخذوه سخون ديريكت من من من خيال سعد الحميد على المباشر في المكتب الجهوي بسوسة يوم 7 ماي ليلى رتيمي زاد باش تقدم لنا دكتورة ليلى رتيمي بنتي هذه سماح معناها انا شرفت على التيز نتاعها وهي تخدم كيفي على القتل اللطف معناها لو عارفين باش تحكي والله سماح عندها زاد مداخلة مزيانة اللي هو وهي كيف
1: هذه جميلة انا
0: تحليل الخطاب عندما ينتصر الحكي على القتل في حكايات ألف ليلة وليلة نموذج اتخذها الجلسة الثالثة باش ترأسها الدكتورة حياة الخياري زميلتنا من كلية الآداب تنتمي إلى مخبرنا زاد مخبر تحليل الخطاب ثم الأستاذة نجوى القادري هي حاصلة على الدكتوراه نجوى ونجوى القادري مختصة في أدب الطفل وهذه الباهي، هذه الإضافة يعني في رأيي اللي هي باش تحكي على الحكاية الشعبية منفذا إلى هوية الطفل. ياسر حلو العنوان نتاع معناها المداخلة نتاعها، ومعناها كهو تقريب زوز مداخلات أخرين خلينا نذكره باش ما يتغلطش.
1: طبعا لازم نكملوهم ثلاثة مداخلات
0: نكملوهم. ثم مريم عمار، دكتورة مريم عمار من مخبر زادة، باش تحكي حاجة حلوة اللي هي باش تحكي على أبطال الحكاية الشعبية داخل المسرود الشعري الحديث، داخل المسرود الشعري العربي الحديث. ثم برشا شعراء كما أدونيس، كما نصف لهيبي، كما درويش، كما محمد الغزي اعتمدوا في بناء القصيدة بتاعهم على الحكايات الشعبية. باش تحكينا عليهم مريم، وهذا هذا بالحق مبحث أكاديمي ثقافي مهم جدا في رأيي. عندنا كيف كيف الدكتورة مريم الهمامي من مخبر الإنشائية باش تحكي لنا على رمزية المرأة في الحكاية الشعبية، وباش تحكي لنا على الزازية الهلالية.
1: نعم.
0: هذه الشخصية اللي خذيت لنا جدا اللي تحركت في تونس وعملت ما عملت. ونختب الأستاذة منى عباس من مخبر الإنشائي وتحليل الخطاب باش تقرأ لنا منى قراءة بانورامية في سردية تفاحة آدم. أنا بيه زادة من المداخلات اللي نستنى فيها نعم، ما هي تفاحة آدم تاع الجنة ولا تفاحة آدم اللي يحملها في رقبة الله أعلم. وأنا أختم ذاك هو سموحة إن شاء الله بتكون حاضر معنا.
1: خلينا قبل ما نختموا في هيك نظرة طبعا
0: البرنامج
1: نظرة أولى للبرنامج. لماذا ربما لم تشاركوا معكم يعني في المداخلات خبراء أيضا هم مختصين في المسرح، يعني لأنه هو الفداوي مسرح بطبيعة الحال فيه نوع وهو يدرس المعهد العالي للفن المسرحي مثلا، ما شفتش فما مثلا مسرحين، وأغلب اللي يمارسوا الفداوي هم مسرحيين بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: لماذا يعني غير موجودين فنانين؟
0: يعني شوف أنا بنجاوبك باللي نجم، خطر ما عندي حاجات أنا تقولني مثلا أنه أنا ما عنديش علاقة بالمسرحيين هذوما، هذوما من يمكن من جهة المشرفين الكبار كما فاتن بن عبد الله وحياة الأزرق وكلثوم بن حسين، ومعناها الجروب اللي أنا خدمت معاه. أنا نتذكر أن حاولنا نتصلوا بمسرحيين ممكن لم يوفقوا في ذلك. وزيد نتصور أنه المسرحيين متروكون للساحات، يعني متروكون للخطر، هو اللي بداوي يقعد سبع أيام وسبع أيام.
1: لكن له في يعني أكيد نقطة للنقاش، لأنه المسرحيين مش كلهم راهم فنانين مثلا يمارسوا يعني هو فنان في الساحات أو في القاعات أو في غيره. هناك مسرحيين اختاروا البحث الأكاديمي واختاروا أنهم مدرسين وأساتذة جامعيين وعندهم ماجستير ودكتوراه وبحوث، وفما عندهم كتب يعني في المسائل هذه أيضا.
0: صحيح. والله أنا تمنيت سمح صدقني أنا ماذا بيرا وعنا معناها شكون يجينا من المسرحيين ما نعرفش مدام حياة شكون كلمت، لكن احنا فكرنا في المسرحيين، فكرنا حتى في السينمائيين، خاطر فما الحكاية الشعبية في السينما، فما الحكاية الشعبية في المسرح. حاولنا نلموا الفنون الكل، لكن ممكن الاتصالات بهم، واقترحت حتى واقترحوا هما حتى بعض أسماء من ممثلين من المسرح ومن السينما وحتى مخرجين، لكن يبدو أنه ما تمش معناها الحصول عليهم ولا ما نعرفش علاش. أما احنا نأكد لك أنه احنا
1: إن شاء الله الدورة القادمة
0: أي إن شاء الله. أما تمنينا حتى مثلا الدورة اللي أشرفت عليها قبلت ومدة عامين جاونا ممثلين، جانا يونس الفارحي وقدم مداخلة رائعة جدا.
1: صحيح. لأنه أهل الميدان ربما هما
0: طبعا جانا سمير الفرجاني في الموسيقى، وجانا بالحق أثناء هذه هو الاتصالات ماذا أنتجت. أنت كل عام وقسمه معني.
1: المهم أنها مداخلات قيمة وأكيد أساتذة مختصين
0: إن شاء الله يحضرون السماح والله من مستحك أنت إن شاء الله يجيونا المسرحيين ويجيوا بعض السينمائيين يواكبوا معنا. مش فقط مشاركة بمداخلة، رأوا النقاش هو الأهم الذي نقول في النقاش الأهم، وضيوف الكبار هم الأهم، وإن شاء الله المشرفين على الفداوي يحضرونا في الندوة العلمية معناها ضيوف كبار مختصين كوا كبار ما عادش نقول نخاف مرموقين ذي ولا تخوف.
1: نعم.
0: وانت عملت لنا بها معموس الساحة الثقافية بمرموقين ضيوف كبار وبيين ويضيفوا كبار مش في السن بطبيعة.
1: أي كبار. أي
0: والله نتمنى اللي يسمعوا فينا من المسرحيين ولا السينمائيين أنهم يجيوا ويواكبوا ويفيدونا بالنقاشات مذهبية معنا.
1: جميل. نذكروا أنه المهرجان انطلق البارحة 2 ماي ويتواصل إلى يوم 10 ماي في أكثر من فضاء، يعني برشة فضاءات
0: خرجوا حتى خارج معناها مدينة سوسة مفتوح،
1: في حمام سوسة،
0: في القنطاوي، في نفيذة أظن.
1: نعم في
0: نفيذة. ثم نتذكر أنه الاختتام باش يكون اختتام معناها متعلق بالمأدبة الشعبية، بالطاولة الشعبية، بالمآكل الشعبية.
1: جاي
0: ان شاء الله ذيك نحضر له خاطر نحب لحظة
1: المأدبة طبعا. ان شاء الله بالتوفيق، لانه حسب ما شفت كذلك احنا اكيد باش نرجعوا له، فيه ورشات، فيه عروض بطبيعة على الفداوي، فيه الى جانب الندوة العلمية، فيه كذلك معناتها لقاءات خصوصية مثل احكي وتذوق في نفس الوقت، يعني هذه مش تكون في القنطاوي مثلا، كذلك فما حكاية وغناية أيضا، يعني يلمسوا كل الوحيد
0: برشا. برنامج ثري جدا يعطيهم الصحة، رم قديش يخدموا هما الفريق البنات قديش يخدموا.
1: نعم وفيه مسابقة هو على ما أظن،
0: يمكن هذه الحق ما عنديش كل المعلومات سمح.
1: نعم أو ربما المسابقة هي خاصة بالورشات، لأنه حسب ما شفنا كاتبين أنه مشاركة ورشات الحكي بالمكتبات العمومية والمؤسسات الثقافية والتربوية، لجنة التحكيم الأستاذة نجوى الفتيتي والأستاذة زهرة الوسليتي، خاصة بالورشات هذا.
0: ممتاز. هذا دعم كبير، يعمل موتيفاسيون ويعمل يعمل ولع بالأمر ويشجع
1: نعم. وزيدا فما مشاركة لأطفال المكتبة الجهوية وأيضا طلبة المعهد العالي للفنون الجميلة. زيدا هذا مهم،
0: ديما يشتركوا طلبة المعهد العالي للفنون الجميلة وطلبة كليتنا زيدا يجيوا يحضروا، نجيبوهم معناها نقولوا لهم نعلمهم يواكبوا.
1: نعم مهم جدا ولازم. مهم. إن شاء الله بالتوفيق أكيد للمهرجان وللندوة اللي تشرف عليها دكتورة إيمنة الرميلي. حب أن نختم معك في دقيقتين، حضرت في المعرض في سواء كان في ندوات أو في لقاءات مع الأصدقاء أو توقيع كتبك، يعني كيف وجدت هذه الدورة من معرض تونس الدولي للكتاب اللي أثارت يعني نوع من الجدل؟
0: شوف سماح،
1: نعم
0: أنا بالنسبة لي كل دورة كتاب هي مكسب بقطع النظر على اللي معناها. أنا عامة اللي ما عملناش معرض كتاب أنا مرضت، صدق ولا ما تصدق، معناها بالنسبة لي ضربة كبيرة للكتاب والإبداع والعباد والثقافة في تونس أنه ما يصيرش معرض الكتاب، يلزم يصير معرض الكتاب. ثم نقائص كما كل معناها الأنشطة الثقافية الكبرى لازم فيها نقائص ولازم فيها عثرات ولازم فيها، بقى أنه إن شاء الله اللي يشرفوا اللي يمولوا اللي يدعموا يحسنوا، معناها هو المطلوب منهم شنو اللي ننقدوك فيه السنة ونقولوا لك راه هذاك ناقص انت العام الجاي صلحوا مثلا.
1: المفروض
0: ما يلزمنيش عامنا ونلقى خريطه من اليوم الاول، خريطه المعرض ونلقى ارقام معناها الاجنحه والكل، والسنة ما نلقاهاش الا في لا
1: في وسط المعرض. يعني أنا من الحس سخري، يعني بعض العارضين يقول انا بديت المعرض في نص المعرض.
0: أنا حطوني في بارك الله فيهم وشكرا للمدير المعرض، شكرا في محمد القاضي والهيئة الكل اللي استدعوني وتبرمجت معناه في اليوم الأول، وكانت جلسة جميلة جدا على الرواية والسينما وأنا افتخرت أني شاركت فيها. لكن كما قلت معناه مازلنا نسمع في الصوت متاع تركيب الأجنحة، مازلنا نسمع في الدقان، معناه المفروض هذاك كله ينتهي قبل بنصف شهر ولا قبل بعشر أيام، ووقت يفتح المعرض يلزم يكون كل شيء جاهز. بربي أنا أوجه هذا النداء الملح، رجاء معناها حضروا المعرض قبل قبل افتتاح المعرض ما تخلنيش انا داخله باش نحاضر ولا داخله باش نشري كتاب وانا نسمع.
1: هما يبرروا هذا بانه للاسف لانه الوقت يداهمنا ان شاء الله في جلسه تقييميه تكون معانا الدكتوره ان الرميلي، لكن هما يبرروا هذا بانه المعرض ليس ملك سلطه الاشراف، فهما مربوطين بوقت
0: وزاره الثقافه
1: ليس على ملك ليهم، فيعني
0: نعم طبعا
1: هما اللي يحددوا
0: الوقت. نهار 10 ولا نهار 20 الوزاره هي المسؤوله على هذا.
1: نعم نعم ان شاء الله نرجعوا له ونتحدثوا فيه باكثر تفاصيل، لانه حقيقه السنة يدعو الى النقاش. شكرا جزيلا دكتوره ايمنه الرميلي، بالتوفيق والنجاح، ونلتقي ان شاء الله اكيد قريبا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا مريم بنقاره نفيسه العشري من امام ميكروفون سميح قزله، احييكم الى اللقاء.
2: منوعة الأحد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: منوعة الأحد.
5: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف
5: سينما.
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا من اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واختاروا متابعة هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، حيث نتناول محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا جديدا عنوانه دموع نوار اللوز، وهو بقلم محي الدين الدبابي.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان دموع نوار اللوز لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. و كالعادة دكتور فؤاد، في مدخل حصتنا أو في مفتتح حصتنا ننطلق مع فكرة نجدد من خلالها التفكير بصديقنا محي الدين الدبابي، وكلمة أولية حول نصه هذا.
3: هي في الحقيقة أستاذ عروسية عادة دأبنا عليها في هذا البرنامج أن نتحدث أولا عن الكتاب، ونحن نرجو من ذلك أن نوجه إلى أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته تحية تقدير واحترام. وبهذا المعنى إذن نتحدث عن محي الدين الدبابي كاتب هذا النص الذي عنوانه دموع نوار اللوز. محي الدين الدبابي هو أستاذ كاتب يكتب الشعر العمودي والحر في أغراض متنوعة، هكذا عرفناه في هذا البرنامج من خلال ما بعث به إلينا من نصوص. أما هذه المرة فكأنه أراد أن يفاجئنا، إذ بعث إلينا بنص قصصي، وهو يقول ذلك في رسالته إلينا، يقول جئتكم هذه المرة ساردة.
2: نعم.
3: وفي هذا أستاذ عروسية ما يؤكد تنوع تجربة محي الدين الدبابي الأدبية، وما يبرز تعدد مجالاتها وصيغها وأساليبها. هذا إذن حديث أقوله في شأن كاتب النص، أعني الكاتب محي الدين الدبابي. ومن كاتب النص إلى النص ذاته، فنقول عندئذ إن هذا النص سماه صاحبه دموع نوار اللوز، اختار له هذا الاسم، والعناوين لا تختار اعتباطا، فلكل اختيار ما يبرره، ولكل عنوان دلالته ومداه في التعبير والإيحاء والتأثير. النص، أعني نص دموع نوار اللوز، ذو طبيعة ذاتية وجدانية، وهو كذلك ذو طبيعة اجتماعية في الوقت نفسه. هذه هي الملامح البارزة من هوية هذا النص. أما موضوعه فيدور على مسألة النزوح والهجرة وما يرافق ذلك من معاناة ومن مأساة يعيشهما المهاجر ويعيشهما النازح، لأنه بالضرورة يفارق أهله ويغادر موطنه إلى أماكن أخرى. المكان المبحوث عنه في هذا النص هو العاصمة، والاتجاه إلى العاصمة كالعادة رهانه البحث عن العملية وعن الرزق. هذا إذن حديث عام نسوقه في إطار التمهيد لتحليل هذا النص وإبراز خصائصه من جهة مضمونه ومن جهة صياغته وشكله معا.
2: نعم.
3: وقبل ذلك أستاذ عوسية، وعلى عادتنا في هذا البرنامج نستمع إليك لتتفضلي بقراءة النص، فإليك الكلمة، حدثينا عن دموع نور اللوز.
2: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. دموع نوار اللوز كانت محطة الحافلات غير بعيدة عن البيت، فمنذ خروجها سمعت جلبة ورأت ازدحاما كبيرا على الحافلات، شقته بخطى مرتبكة ثم صعدت لتجلس على كرسي ممزق متهالك. نظرت إلى المقعد المحاذي لها، وقع بصرها على صورة قلب يخترقه خنجر دام، فابتسمت ابتسامة ذابلة وتنهدت تنهيدة انتبهت إليها عجوز كانت تتهيأ لأخذ مكانها بجانبها، فدعت لها في حنان الأم: يفرج ربي بنيتي. فردت بصوت مجروح لا يخلو من بحة: يعيشك يا حاجة. وعادت تنظر إلى صورة الخنجر والقلب شاردة الذهن. انطلقت الحافلة، وكانت كلما سارت شمالا عادت بها الذكرى جنوبا، موغلة في خبايا الريف ودروبه وشعابه، لترتسم في ذهنها صوره متتالية عودا إلى الماضي. كانت طفلة صغيرة مرآة للريف في براءته وصوره، فنشأت هناك في الطبيعة البكر محبوبة الأقارب وصديقة من زاملها في المدرسة. كانت جميلة بشعر ليلي ناعم ووجه قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان فتضفيان عليه بهاء هادئا. لم تكن سيئة الحظ في الدراسة، ولكن حياة الريف وما يتطلبه العمل في الفلاحة جعلها تغيب عن المدرسة في مواسم الحصاد والجني وفي أحيان أخرى لأسباب مختلفة. تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها في المجتمع، معلمة أو ممرضة أو موظفة في إحدى الإدارات، شأنها شأن العديدات من صديقاتها وقريباتها. شدها الريف بتقاليده المشحفة لمساعدة إخوتها في خدمة الأرض والاعتناء بأبناء إخوتها المتزوجين حين يتطلب العمل في الفلاحة تضافر جهود كل القادرين على العمل. صورة الريف هناك كانت بائسة عكس ما كانت كما تظهرها لوحات الرسم الرومانسية أو بعض الأغاني الأفلام أو حتى روايات بعض الكتاب، فقد أجدبت الأرض وقلت الأمطار وظلت الفلاحة تقليدية بعيدة عن مسيرة التطور بما يوفره من آلات ووسائل وأسمدة ومواد من شأنها مضاعفة الإنتاج وتجويده. وتفشى فيه انقطاع المتعلمين عن الدراسة، وطرق الشباب أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية حين تنتابهم هستيريا الحرقة بما تفرضه من مغامرة وبما يزينها من أحلام. أما الفتيات فكنا أمام خيارين: إما أن يقبلن الأمر الواقع في الريف منسجمات مع نواميسه، أو أن يتركنه نازحات إلى العاصمة أو إلى إحدى المدن الكبيرة المجاورة. كانت الرحلة طويلة في كارليل، أمضت أغلبها في نوم لم تقطعه إلا أوقات توقف الحافلة في الاستراحات وفي محطات نزول الركاب وصعودهم حين تكثر الحركة وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. نزلت من الحافلة متثائبة متثاقلة، لم يكن معها كثير متاع، كل ما كان لديها حقيبة يد نسائية بها بعض الأغراض البسيطة. جلست على أحد المقاعد في بهو المحطة في انتظار انبلاج الصباح. نظرت إلى الخارج من أحد الأبواب المفتوحة، فهالتها حركة السيارات وسيارات الأجرة التي لا تهدأ رغم أن الوقت فجر. عندما تسلل نور الصباح إلى المكان وقفت عند باب الخروج، أحست بالبرد يلفح وجهها، بدت لها العاصمة ذبابية غامضة فأحست بالرهبة. حين كانت خارجة تنزل الدرجات إلى محطة سيارات الأجرة، خانتها دمعتان كانتا تنزلان على خديها، فهذه أولى خطاها في مدينة لم تعرفها إلا في حكايات ساكنيها من أبناء قريتها حين يزورونهم في بعض المناسبات. جرجرت خطاها في شبه دوار ممزقة بين مدة الندم وبارق الإقدام على المغامرة. كيف ستتأقلم مع هذه المدينة الكبيرة وهي التي يمكن أن تتيها حتى في أحد أحياء مدينتها؟ صارت نحو إحدى سيارات الأجرة، بدا لها الأفق كله أصفر. فتح لها السائق الباب وسألها عن وجهتها. ردت: شارع حبيب بورقيبة قدام المسرح البلدي. جلست وأغلقت الباب برفق، ولسان حالها يقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك. الإمضاء محي الدين دبابي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي، ولعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أن محي الدين الدبابي قد أردف هذا النص بملاحظة قال فيها: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض
1: الصدفة.
0: قد لا نعتبر هذا من النص، وقد لا نعتبره من النص، وقد نعتبره في الوقت نفسه من النص ومن غير النص. هذا إذن مجال للحديث والتحليل. تحدثنا عن النص إذن، فقلنا هو ذو طبيعة وجدانية اجتماعية في قالب قصصي حكائي سردي.
1: نعم.
0: وهو يحكي قصة فتاة نزحت إلى العاصمة من ديارها الريفية تلتمس عملا ورزقا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث عن هذا النص. وعلى هذا الأساس إذن نشرع في التحليل بدءا من التوقف عند العنوان دموع نوار اللوز.
1: نعم، ننطلق من العنوان دكتور فؤاد، وهو عنوان مركب اختاره صديقنا محي الدين الدبابي، جمع فيه ما بين الفصحى والدارجة التونسية.
0: لا شك في هذا، هو عنوان مركب بما أشرت إليه من المعنى أستاذ عروسية، وبغير ما أشرت إليه من المعنى كذلك. هو عنوان مركب أي متعدد الإيحاءات والدلالات. نلاحظ أولا أن العنوان يشتمل على استعارة. فيما تتمثل هذه الاستعارة؟
1: الدموع لنوار اللوز.
0: جعل نوار اللوز
1: له يبكي وله دموع. نعم.
0: أسند إليه صفة أو فعلا من أفعال الكائن الحي. الكائن الذي يشعر ويبكي الإنسان تحديدا، لأنه يبكي انطلاقا من شعور وانطلاقا من وعي معين. أما الشجر والنبات فعادة لا تكون لهم مثل هذه الخاصية، خاصية البكاء. لاحظ أستاذ عروسية أنها استعارة يبدأ بها النص، إذن هي تؤسس النص، هي تمثل أساسا سيبنى عليه هذا النص، لذلك نسميها أو يمكن أن نسميها الاستعارة المؤسسة للنص. حين نتحدث عن الاستعارة أستاذ عروسية، نحن نشير إلى معنى أصلي ننتقل منه إلى معنى آخر. نشير إلى كلمة كانت تستعمل في مجال أصلي معين، ثم نتحول بها إلى مجال آخر من القول ومن التعبير. في الاستعارة حتما من الناحية البنيوية، الاستعارة تقوم على معنى الانتقال والتحول من مجال إلى آخر. ألا ترين في هذه الاستعارة المؤسسة للنص أستاذ عروسية ما يشبه التوازي بين ميلاد هذا النص الذي يولد من الاستعارة وبين تجربة البطلة في الحكاية؟ ما الذي سيحدث في الحكاية؟ فتاة ستنقل من مجال إلى مجال آخر، والحافلة وسيلة هذا الانتقال وهذا التحول. جوهر الاستعارة الحركة، والحركة هي التي تبنى بها هذه الحكاية، فلولا فعل السفر لما كانت هذه الحكاية. هذا ما يوحي به العنوان، أو هذا بعض ما يوحي به العنوان. لاحظ أستاذ عروسية أن هذه الاستعارة تتضمن مقابلة بين البؤس والحزن من جهة، الدموع، ونوار اللوز وهو صورة الجمال والبياض والصفاء. هكذا يتجذر هذا النص في معنى المأساة بناء على هذه المقابلة التي تبنيها الاستعارة في عنوان هذا النص. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن العناوين أحيانا تختزل النصوص اختزالا عجيبا، اختزالا بليغا، اختزالا يغني فيه قليل اللفظ عن كثيره. اختزالا تذوب فيه الحكاية حتى تكاد تمحي عوضا عن نص واسعا يحكيها ويسردها. وهذا هو معنى تلك العلاقة القائمة بين العناوين والنصوص، علاقة التفصيل والتفريع، فالعنوان مجمل والنص يفصل ما يرد مجملا في العنوان بصفة عامة. نصل الآن إلى الحكاية. هذه الحكاية قوامها خبر، قوامها قصة، هي قصة رحلة من الجنوب إلى الشمال. ألا تذكرين أستاذ عروسية بصفة آلية
1: موسم الهجرة إلى الشمال؟
0: موسم الهجرة إلى الشمال،
1: نعم.
0: وتلك حكاية أخرى.
1: نعم.
0: لاحظي كيف أن الحكايات يلد بعضها بعضا عن قصد أو عن غير قصد.
1: نعم.
0: نحن الآن لسنا في مقام الكتابة، لا نريد أن نجزم بأن محي الدين الدبابي كتب النص في ظل استحضاره لرواية طيب صالح السوداني موسم الشمال، لكن في مقام القراءة القارئ يستحضر هذا
1: العنوان، نعم.
0: وإذن لذلك نشير إليه. لكل رحلة مسار، وفي هذه الرحلة مشهد أول هو مشهد المنطلق، منطلق الرحلة. مشهد افتتاحي نرى فيه الفتاة تخرج من بيتها، تشق ساحة محطة الحافلات القريبة من البيت، تركب الحافلة، تتبادل حديثا وديا مع امرأة
1: عجوز.
0: هذا هو المشهد الأول. ثم تنطلق الرحلة. الرحلة رحلتان كما سنرى، رحلة الحافلة والمسافرين ومعهم الفتاة نحو العاصمة. هذه رحلة أولى في الحكاية. الرحلة الثانية تنجزها الفتاة بواسطة الذاكرة، ترحل من حاضرها إلى ماضيها. هي رحلة باتجاه الماضي، فتسافر في الذكريات لترى ريفها الجميل، لتستحضر حياتها الماضية، انقطاعها عن الدراسة، انهماكها في العمل الفلاحي العسير، ولتستحضر بتلك المناسبة الحياة في الريف بعسرها وشظفها كما يقال، وبشقاء أهلها، وبما يخامر شباب الأرياف عادة من حلم يريدون أن يحققوه بالهجرة بحثا عن حياة أفضل. في هذه المرحلة من الحكاية يعرض علينا السارد جو الرحلة، فيتحدث عن نوم المسافرين، عن نوم الفتاة، عن تقطع النوم عندما تتوقف الحافلة في الاستراحات أو أماكن نزول بعض الركاب. وهذا كله سيسلمنا إلى مشهد آخر، هو مشهد الوصول إلى محطة الحافلات في العاصمة. هو المشهد الثالث، المشهد النهائي كما سنرى. في هذا المشهد تظل بطلة الحكاية تلك الفتاة المهاجرة ماكثة في قاعة انتظار المحطة إلى حين طلوع الفجر، لأنها وصلت المحطة ليلة. ثم تخرج الفتاة من المحطة فتشعر بالخوف والرهبة، كل هذا تصفه الحكاية، لأنها استفخمت العاصمة وجدتها ضخمة، هي متعودة بأشكال أخرى للمكان في ريفها البعيد، وصدمت بكثرة الجلبة وبكثرة الضجيج. تركب البطلة سيارة أجرة وهكذا تندرج في العاصمة، فكأنها تذوب فيها. بعد أن حددت وجهتها حين قالت لسائق سيارة الأجرة أوصلني أرجوك إلى شارع الحليب بورقيبة أمام المسرح البلدي، وهكذا إذن انتهت المغامرة، انتهت الرحلة لتبدأ رحلة جديدة عنوانها هو آخر ما جاء في النص. ستبدأ رحلة جديدة، وبالضرورة ستبدأ قصة جديدة،
1: قصة جديدة، نعم،
0: يتخيلها القارئ، يراها في الأفق البعيد، في أفق القراءة الممكنة. هذا الوعد بالرحلة الجديدة وبالقصة الجديدة وبالقراءة الجديدة ترسمه آخر جملة في الحكاية حين تقول الفتاة في لحظة خوفها من العاصمة، كأنها تريد أن تطمئن نفسها، فتقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك، في لغة دارجة مؤثرة ما في هذا الشك، لأنها نابعة من صميم اللحظة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الفتاة، وهي كما قلت تغادر عالما وتدخل عالما
1: آخر
0: جديدا.
1: نعم.
0: أريد أن أشير إلى تلك الجملة التي ذيل بها الكاتب نصه حين قال: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة، وهي جملة تعودنا أن نراها بمناسبة عرض الأعمال السينمائية والتلفزية، لكن هذه الجملة في السياق الذي ذكرت فيه، أي في سياق الحكاية، يمكن أن نرى فيها ازدواجا في المعنى والدلالة. هي تنفي أن تكون الحكاية مشابهة لواقع ما، لكنها من خلال ذلك النفي كأنها تؤكد علاقة الحكاية بقصة واقعية حقيقية. تعرفين أستاذ العروسية أننا أحيانا نريد أن ننفي شيئا لأننا نعتبره قد حصل في الواقعية فعلا، فالرغبة في النفي هي رغبة لها دلالة مزدوجة، قد تعني النفي حقا وقد تعني محاولة نفي علاقة القصة بالواقع، لأنها تستحضر العلاقة الموجودة بين القصة والواقع. معنى هذا أن محي الدين الدبابي كأنه يريد أن يراوغ قارئه، هو يقول له: أنا أكتب حكاية، لكنه يريد أن يقول له أيضا: أنا أكتب حكاية أصور بها واقعا. وقد نعود إلى مزيد التعليق على هذا الجانب. إذن ما نلاحظه أستاذ عروسية أن الحكاية في منتهى المطاف هي حكاية التحول من الجنوب إلى الشمال بحثا عن ظروف حياتية أفضل. هي حكاية فردية تعيشها فتاة معينة، هي حكاية شخصية في واقع النص، لكنها حكاية أجيال وأجيال في الواقع الاجتماعي الذي نعرفه. وهذا يضفي على النص وعلى قصته أبعادا من الشمول تجعله يرتقي إلى مستوى تناول القضايا العامة والشؤون العامة كما نقول. هذا إذن مجمل حديثي عن هذه القصة التي بعث بها إلينا محي الدين الدبابي وسماها نوار اللوز. والحقيقة أستاذ عروسية أننا لاحظنا أمرا بدأ لنا من خلاله محي الدين الدبابي كأنه متردد بين نوار اللوز وبين الورد، فقال عنوان القصة دموع نوار اللوز، وقال في مقام آخر دموع نوار الورد. لعل الأمر حصل بالسهو هكذا، بعدم الانتباه، لعل الأمر كذلك. لكن مع ذلك نقول له: نحن احتفظنا بالعنوان الأول دموع نوار اللوز لأننا وجدناه أبلغ وأكثر تأثيرا من الناحية الفنية.
1: بعد هذا النظر في مختلف معاني هذه القصة التي سردها صديق البرنامج محي الدين دبابي، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف صاغ محي الدين دبابي نصه هذا؟
0: وهذا أهم جانبا في النصوص التي تكتب على أساس أنها نصوص أدبية فنية والتي تقرأ على هذا الأساس أيضا. قلنا دائما ونعيد ما قلنا في السابقية حين أكدنا أن أهم سؤال في المجال الأدبي وفي المجال الفني وفي المجال الإبداعي هو كيف نقول ما نقول، لا ماذا نقول. سؤال المضمون وحده هو لا يعني الأدب كثيرا. إنما الرهان في الأدبية هو الكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. سؤال الأدبي هو الصياغة التي نختارها لكي نشكل الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نعرضها وأن نبسطها، أو لكي نصور حالة شعورية معينة، أو لكي نشير إلى أمر ما في واقعنا الشخصي أو الجماعي نريد أن نلفت الانتباه إليه. إذن ننطلق في حديثنا عن الصياغة الفنية التي اعتمدها محي الدين الدبابية في تشكيل قصته هذه التي سماها دموع نوار اللوز. ما نلاحظه أستاذ عروسي هو أن محي الدين الدبابي استعمل في تشكيل نصه أو قصصه هذا مجموعة من الأدوات القصصية الأساسية اللازمة لصياغة النصوص السردية. في مستوى الحكاية جعل لحكايته شخصيات، ونعني بالمحور يعني الشخصية التي
1: الرئيسية، ربما
0: الشخصية الرئيسية بالفعل، تلك التي تدور حولها الأحداث وتلك التي يقوم عليها وعلى حكايتها عالم الحكاية.
1: وفي هذه القصة هذه الفتاة هي
0: الفتاة التي تحدثنا عنها والتي رأيناها تفارق ديارها نحو العاصمة بحثاً عن العمل وبحثاً عن الشغل. حول هذه الشخصية شخصيات ثانوية، المسافرون في المحطة، المسافرون في الحافلة، المرأة العجوز التي تبادلت معها الكلام، السائق ومساعده، سائق سيارة الأجرة في العاصمة. إذن هي شخصيات ثانوية لها أدوار ثانوية، دورها ووظيفتها في الحكاية أنها تبرز منزلة البطلة وتبرز دورها ومكانتها. نتحدث عن تلك الشخصية المحورية، كيف تم تشكيلها؟ تم ذلك بطرق مختلفة، تحدث عنها السارد في ماضيها وفي حاضرها، شكلها في صورة مادية، هي بريئة جميلة، شعرها ناعم كالليل، وجهها قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان. شكلها من الناحية الاجتماعية، شكل الصورة تشكيلا اجتماعيا، فهي ريفية فقيرة تعمل في استصلاح الأرض. شكلها من الناحية الثقافية، هي منقطعة عن الدراسة في سن مبكرة،
1: رغم أنه يقول أنها لم تكن قليلة حظا في الدراسة، بل ظروفه التي
0: أجبرتها
1: على مغادرة. نعم.
0: شكلها خاصة من الناحية النفسية، حدثنا عما كان يضطرب داخل نفسها من المشاعر والأحاسيس، هي حزينة لفراق ريفها، ابتسمت ابتسامة ذابلة حين رأت القلب الذي يشقه خنجر داما، هي مرهقة متعبة متثائبة متثاقلة خائفة مذعورة من العاصمة، وهي مقدمة جريئة متحدية في الجملة الأخيرة حين تقول مكتوب على البيبان دبر رأسك. إذن هي تقتحم هذا العالم الجديد، العالم العاصمي، بجرأة وبما يشبه التحدي. الإطار المكاني هو متعدد، الريف صورته الحقيقية التي تختلف عن صورته النمطية في الأفلام والمسلسلات، هو ريف البؤس والشقاء وضيق الآفاق والتقاليد المتوارثة. إطار مكاني آخر في الحافلة، الحافلة عالم مكان له إيقاعه، وهو إطار مكاني وسيط وظيفته ربط الريف بالمدينة. ثم نصل إلى الإطار المكاني الثالث، تونس العاصمة، صورت في صورة لا تبعث على الارتياح، ضبابية غامضة توحي بالرهبة، تستثير بكاء الخوف والحزن، نزلت على خدها
1: دمعتان.
0: داخل المكان العاصمي الكبير مكان صغير، شارع لحن بورقيبة أمام المسرح البلدي. لاحظي أستاذ عروسية رمزية هذا المكان، شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي، هو قلب العاصمة ومركزها الجغرافي والرمزي في المخيال الجماعي، هو مكان الاحتجاج ومكان التحدي ومكان التجاوز ومكان الثورة في معناها الشامل. ولسنا بعيدين عن سياق الثورة وعن سياق الاحتجاج. فهذه فتاة تثور ثورتها الفردية وتحتج احتجاجها الفردي. الثورة على وضع فردي متردد وعلى منزلة اجتماعية متدنية. الإطار المكاني الأكبر في الحكاية هو إطار البلاد بكل جهاتها بجنوبها وشمالها، هو إطار عام يزيد في جعل الحكاية حكاية عامة لا حكاية خاصة. نمر إلى الإطار الزماني، هو أيضا متعدد، هو خط نسقي يتقدم إلى الأمام ويسلم سابقه إلى لاحقه، لكنه أحيانا يصبح متقطعا حين يعود من الحاضر إلى الماضي بواسطة التذكر، تقنية الفلاش باك. لاحظ أستاذ عروسية أن هذا التعدد في الزمان والمكان جعل الحكاية حكايات، كأن محدين الدبابية أخذ حكايات متناثرة الرابط بينها هي شخصية الفتاة وجمع بينها، جمع بعضها إلى بعض، ألف بينها. لذلك نقول عن الكاتب أنه مؤلف.
1: مؤلف نعم.
0: هو يؤلف.
1: يؤلف بين الأفكار، يؤلف بين الشخصيات، ويؤلف بين الحكايات.
0: يؤلف نعم. بين المتفرق بصفة
1: عامة. نعم.
0: لاحظي كذلك أستاذ عروسية أن الزمان ليس مربوطا بتاريخ. هو زمان عام. يعني يمكن أن تحدث هذه الحكاية في أي زمان شئنا.
1: شئنا.
0: هذا يؤصلها في صفة العمومية، هي حكاية عامة ليست حكاية خاصة. لاحظنا كذلك كثرة استعمال تقنية الوصف، وهذا يحسب لمن يقص حكاية
1: سواء كان في وصف المحيط أو في وصف الشخصية الرئيسية.
0: الوصف في مستويات مختلفة. وصف محطة الحافلة في البداية، وصف ما يقع داخل الحافلة، وصف المقعد المحاذي وصورة القلب الذي رسم عليه، وصف محطات الركوب والنزول، وصف البطل جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصف الريف وواقعه العسير، وصف محطة الوصول. الوصف شامل، بانورامي كما يقال،
1: كما يقال.
0: لا يتوقف كثيرا عند التفاصيل. ثم هو وصف ينقصه التدقيق، لا نجد ذكرا للأسماء ولا نجد ذكرا للأشخاص، لا نجد إلا علامات عامة وأسماء عامة، تونس العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي،
1: لكنها أسماء رمزية في العاصمة
0: لا شك في هذا، بينا هذا. ما أحببت أن أخلص إليه وما يلي غياب العلامات الدقيقة، غياب الأسماء، غياب الأزمنة المضبوطة، كل هذا يؤصل الحكاية فيما سميناه العمومية، أي أنها حكاية عامة ليست حكاية خاصة،
1: خاصة.
0: حكاية جماعية وليست حكاية فردية. الحديث عن تقنية الوصف يصل بنا إلى عمل السارد وإلى صورته. السارد يتولى سرد الحكاية من أولها إلى آخرها، هو إذن سارد للأحداث وشاهد عليها
1: كذلك
0: وطرف فيها، يريد من خلال السرد أن يثير قضية وأن يلفت الانتباه إلى أمر. إذن هو ليس ساردا محايدا، هو طرف كما قلنا ملتزم بقضية يعرضها ويدافع عنها، والقضية عنده سنتحدث عنها بلغة النص وبمنطق الحكاية. القضية عند السارد نصفها بلغة النص وبمنطقه، لا تجعل نوار اللوز يبكي، هذه هي القضية. أعيد إلى نوار اللوز ضحكته أو ابتسامته أو بهجته أو ما شئنا من ألوان السعادة وعلاماتها. القضية في هذا النص بمنطق الأدب والفن لا تجعل حكاية الاستعارة حكاية نقل لشيء من تربته الأصلية إلى تربة أخرى غريبة عنه. اجعل الاستعارة مناسبة، أقيموا الروابط ومتنوها بين الناس وتربتهم. اجعلوا الاستعارة التي هي حركة، اجعلوها حركة تعود بها الذات إلى نفسها وتتأصل بها الذات في كيانها، حتى لا تعيش الغربة، حتى لا تعيش الانبتات، حتى لا تعيش الاغتراب والانقطاع عن الأصل. انطلاقا من الاستعارة، قلنا أستاذ عروسية أن السارد لم يذكر اسم البطلة، وهذا صحيح، نحن لا نعرف
1: من
0: اسم هذه البطلة. هو لم يذكره في الحكاية لكنه ذكره في استعارة العنوان. هل تعرف ما اسم البطلة؟ اسمها نوار اللوز.
1: نوار اللوز.
0: فنوار اللوز هي التي ستبكي داخل الحكاية. ولذلك قال في العنوان دموع نوار اللوز. إذن هو لا يعني دموع نوار اللوز التي نعرفها في الطبيعة. هو يتحدث عن فتاة أراد أن يسميها نوار اللوز. لماذا؟ لأنه رأى فيها شبها لنوار اللوز من حيث الصفاء، من حيث الجمال، من حيث الانتساب الشرعي إلى تربة معينة من خلال ذلك كله. اسمها على وجه الاستعارة نوار اللوز لأنها جميلة بهية صافية مشرقة، وهي مثل نوار اللوز تبكي وتنزل من عينيها دمعتان. هذه إذن وجوه من التفاعل مع هذا النص، وجوه من التحليل والتأويل قد أوحى بها لنا نص محي الدين الدبابية دموع نوار اللوز. وبهذا أنهي حديثي عن الصياغة الفنية التي تشكل بها هذا النص، الذي أذكر مرة أخرى بأنه من إنشاء الكاتب محي الدين الدبابي وقد سماه دموع نوار اللوز.
1: نعم. ومن الصياغة الفنية سنمر بعد قليل إلى الصياغة اللغوية، وسننظر في مختلف الأخطاء ربما التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. طبعا هذا سيكون في ركن في الميزان، لكن قبل ذلك دكتور فؤاد أدعوك وأدعو مستمعينا ومستمعاتنا إلى متابعة هذا النغم ثم نعود. ابقوا معنا، لا تغادروا موجات صوت راديو الحياة.

0: الميزان. في الميزان. في الميزان إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد كغيره من النصوص السابقة التي تناولناها في هذا الفضاء في هذه الفسحة الأسبوعية. نضع الآن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي في الميزان لننظر في جانب الصياغة اللغوية، لننظر إلى ربما الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة، إلى مواطن الضعف فيها إن وجدت، وكل هذا طبعا في صياغة لنقل نقدية تقييمية تقدم هناك العادة دكتور فؤاد من خلال نظرك هذه النظرة التقييمية والتقويمية لهذه المحاولات الإبداعية.
1: في مستوى معين من الكتابة أستاذ عروسية أجدني ميالا إلى عدم استعمال كلمات من قبيل الأخطاء أو الهنات، وأفضل أن أتحدث عن وجوه في استعمال اللغة كأنها قابلة للنقاش. بهذا المعنى سأتحدث عن لغة محي الدين الدبابي، فأقول إن الغالب على

0: اللغة، بل إن سمة هذه اللغة البارزة التي ترسخ في الذهن بعد قراءة النص هي أن محدين الدبابي لغته سليمة، ما في هذا الشيء. فهذا كاتب يعرف كيف يصرف اللغة العربية وكيف يعبر بها وكيف يؤدي بها ما يرغب في تأديته من المعاني وفي الوصول إلى ما يريد توليده من الإيحاءات والدلالات.
1: نعم.
0: لكنني أحببت مع ذلك أن أناقشه في بعض الاستعمالات اللغوية التي وردت في نصه هذا.
1: مثل ذلك دكتور،
0: أسوق بعض الأمثلة. مثلا يقول محدين الدبابي: انتبهت إليها عجوزون. معرفتي بحرص محدين الدبابي على فصاحة اللغة وعلى نقائها من كل شائبة هو الذي يجعلني أقول له: تأكد، هل نقول في اللغة انتبه إليها أم انتبه له؟ أدعوه إلى التأكدية من الاستعمال الأفصح، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى القواميس. بطبيعة الحال إن قال انتبه إليها وقد قال ذلك، فهذا لا يمثل خطأ، لا يمثل خروجا على قواعد اللغة، لا، إنما نحن في مجالية الاستعمال اللغوي. ونعرف تلك القاعدة في اللغة العربية التي تقول إن حروف الجر ينوب بعضها بعض. نعرف هذا، نعرف هذا كله، لكنني كما قلت أدعوه إلى التأكد، لأنني أعرف أنه حريص على أن يكون فصيحا متفصحا في اللغة العربية، وهذا يحسب له ما في هذا الشأن.
1: نعم.
0: هذا سياق آخر تركيبي هذه المرة، جاء فيه قول الكاتب: تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها. نحن هنا أستاذ عروسية لسنا في سياق الإثبات، نحن في سياق الافتراض، لأن الكاتب قال الذي ربما كان لها بابا. إذن الأسلم في التركيب هو أن يقول الذي ربما كان يكون لها بابا، فهناك نقص لابد من تداركه هنا حتى نظل في سياق التعبير عن الافتراض والاحتمال. وهذا أمر أدعو محدين الدبابي إلى التفكير فيه كذلك. وفي سياق آخر يقول الكاتب: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. ما يلفت الانتباه هو أن المسافرين تعلو أصواتهم لحث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. إذن لابد من إضافة كلمة واحدة تضع حدا لهذا المشكل، وذلك حين يقول: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث بعض المسافرين على احترام وقت الاستراحة. بهذا الأمر يزول الإشكال. في سياق آخر يقول: حقيبة نسائية بها بعض الأغراض البسيطة، ويعني بها الأمتعة، لكن يبدو أن كلمة أغراض لا تستعمل في اللغة العربية لتأدية هذا المعنى، معنى الأمتعة. الأغراض جرى بها الاستعمال لكنها ليست من الفصحى، لأن كلمة الغرض في اللغة العربية تعني الهدف والغاية والحاجة والقصد، هذا ما تعنيه كلمة الغرض في المعاجم. إذن يمكن نتحدث عن الأمتعة، عن الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، لكن مع ذلك أعرف أن الاستعمال جرى بهذه الكلمة، وإنما أحببت أن أشير إلى الأمر فقط.
1: نعم.
0: لم أستسغ كثيرا هذا التعبير حين يقول محي الدين الدبابي: بين مدية الندم وبارق
1: الأقدام.
0: الصورة لم تعجبني والصياغة التعبيرية لم تعجبني، فلو قال بين وخزي الندم وبارق الأقدام لكان التناسب أكثر بين الطرفين، ولكان التعبير كما قلت أكثر مقبولية ممن يتلقاه، ما في هذا شك كذلك. هذا خطأ في الكتابة الإلكترونية لا شك، بدل أن يقول بعض الأغاني والأفلام قال بعض الأغاني الأفلام. فهذا رده إلى
1: عملية الرقن ربما،
0: عملية الكتابة بالوسائل الإلكترونية الجديدة التي قد توقعنا أحيانا في مثل هذه الأخطاء. ومرة أخرى أوصي محي الدين الدبابي كما أوصي كل من يقبل على فعل الكتابة بضرورة أن يراجع ما يكتب، فكلما راجعنا ما نكتب كلما سلمنا من الوقوع في مثل هذه المزالق.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، وسنعود إلى بعض الملاحظات الأخرى في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف نختم حديثنا حول هذه المحاولات الإبداعية بمجموعة من الملاحظات التي نتوجه بها إلى مبدعينا ومبدعاتنا. فبماذا ستتوجه في اختتام هذا اللقاء دكتور فؤاد إلى صديق البرنامج محي الدين الدبابي؟
1: في خاتمة المطاف أؤكد أن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي يمثل محاولة محترمة في كتابة القصة ما في هذا الشك. ما أشرنا إليه من الخصائص المتصلة بمضمون النص أو بشكله وصياغته هي ما أشرنا إليه في هذا المجال يؤكد أن محي الدين الدبابي يتقن التصرف في تقنيات القص وآلياته وأدواته، وهذا ما جعل نصه نصا موحيا، نصا مؤثرا. ولعل هذه الطاقة التأثيرية المنبعثة من المنحدرات الوجدانية الغنائية في النص، لعل هذا الأمر ناشئ عن التلاقح عند محي الدين الدبابي بين الشعر والنثر. فنحن نعرف أن محي الدين الدبابي شاعر، والشعر له روحه وله مهجته. فعندما نكتب نثرا ونكون متمرسين في الوقت نفسه بكتابة الشعر، فعندئذ قد يتسرب الشعر إلى ما نكتب من النثر ويجعل له ما أشرت إليه، أو يجعله كما قلت منذ حين موحيا مؤثرا. في الحقيقة أستاذ عروسية، أنا أستغل هذه الفرصة لأشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أن محي الدين الدبابي يبدو منشغلا بهذه القضية التي حدثنا عنها في هذه الحكاية، وأمارة ذلك وعلامته هو أنه يتحدث في هذا الموضوع نثرا ويتحدث عنه شعرا. ألا تذكرين أستاذ عروسية أنه بعث إلينا في يوم من الأيام بقصيدة بطلتها اسمها عائشة، تلك التي جاءت من ريفها مهاجرة نازحة ثم تلقفتها أيدي السوء في العاصمة، فهوت بها الرذيلة إلى أبعد المهاوي والمزالق. كأنه يكتب قصة عائشة مرة أخرى، تلك التي كتبها شعرا فيما مضى، وها هو اليوم يعود إليها ليكتبها نثرا لكن بحكاية أخرى. المسألة التي تستبد بذهنه هي مسألة الهجرة، مسألة الانتقال من مكان أصلي إلى مكان آخر بحثا عما به تكون الحياة أفضل. هذا هو الأمر الأول الذي أشير إليه. الأمر الثاني يتمثل فيما يشبه التوصية التي أقدمها إلى محي الدين الدبابي، وتتمثل هذه التوصية في أن يبذل مزيدا من الجهد في الاستفادة من تجربته الشعرية وجعلها عنصر إغناء وإنماء لتجربته القصصية. يحاول أن يفعل ذلك. إن هو نجح في هذا الاتجاه، وتقديري أنه بإمكانه أن ينجح في هذا الأمر، إن تحقق له هذا النجاح وأرجو له أن يتحقق، فإنه سيصل إلى نوع من الكتابة يتجاوز بها الشعر ويتجاوز بها القصة النثرية، ليصل إلى نوع من الكتابة فيه الشعر وفيه القص، وتكون الكتابة عندئذ متعالية على التصنيف، متعالية على الأجناس، متعالية على التجنيس. النص عندئذ لن نقول عنه إنه قصيدة شعرية أو نص قصصي، بل نقول هو نص فيه من إبداع القصة وفيه من إبداع الشعر وفيه من الإبداع بصفة عامة، ما يجعله بمثابة النص الكامل الذي يحتوي على جميع الخصائص الفنية والإبداعية المتفرقة بين أجناس الكتابة. هذه هي توصيتي إلى محي الدين الدبابي، وتقديري أنه قد قادر على السير في هذا النهج، وتقديري أنه قادر على أن يصل بتجربته في هذا الاتجاه إلى أبعد ما يكون من الآفاق.
0: نعم.
1: لن أختم كلامي هذا قبل أن أؤكد شكري وتقديري لمحي الدين التبابي لحرصه على أن نرافقه في تجربته الإبداعية، لحرصه على أن يكون برنامج على طريق الإبداع محاورا له في هذه التجربة. هو الذي اختار أن نكون محاورين له في هذه التجربة، وهذا يسعدنا بطبيعة الحال، لأننا في هذا البرنامج حددنا لأنفسنا غاية هي أن تكون مرافقتنا للتجارب الإبداعية مرافقة الإضافة ومرافقة التشجيع، ولا شيء غير الإضافة وغير التشجيع وغير المساندة وغير الدعم. أشكر له مرة أخرى ما يبذل من جهود، وأتمنى له تمام النجاح والتوفيق. وفي رأي أستاذ عروسية أن محي الدين الدبابي قد بلغ مرتبة محترمة في مجال الإنتاج الأدبي تؤهله ليصبح عنصرا معروفا في الساحة الأدبية التونسية. إن هو واظب على هذا الجهد في الإنتاج، وإن هو سعى كذلك إلى نشر ما يكتب حتى يزداد الناس معرفة به وبتجربته في الكتابة. أتمنى له تمام النجاح والتوفيق، وأتمنى لسائر أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته هذا النجاح نفسه وهذا التوفيق ذاته.
0: هذا ما نرجوه لصديقنا محي الدين دبابي ولكل مبدعين ومبدعاتنا ممن اختاروا طريق الإبداع دربا لهم في هذه الحياة. شكرا دكتور فؤاد لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، ونعني بذلك نصه دموع نوار اللوز والذي كنا بصدده في مختلف مراحل هذا اللقاء. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على أجنحة الليل.
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومريم جارة في الهندسة الصوتية، أهلا وسهلا بكم وسمعنا وسمعتنا على موجتنا، موجات صوتي ردت الحياة على أفيرنا. نلتقي بكم على مدى ساعتين من الزمن من الآن وإلى حدود الساعة منتصف الليل في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن حديث السمر. فمن شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة قبل أن نمضي للشاعر فاروق جويدة. في ركن القصيد نغم اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة أزف الرحيل لإيليا أبو ماضي، ونستمع إليها مغناة بصوت سعاد محمد في لحن لأحمد صدقي. الليلة وعلى غير العادة يخصص ركن الحنين بصفة استثنائية لمختارات لفنان غادرنا اليوم بعد رحلة من العطاء في مجال الفن والغناء، الفنان هاني شاكر رحمه الله. لنختم المشوار مع ركن حديث السمر وموضوع السمر هذا المساء التواضع. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 أما البداية فكما عودناكم دائما وأبدا بصوت ورد الجزائرية، أبقوا معنا سماعا طيبا.

شاطئ الكلمات. قبل أن نمضي وأعلم أنني يوما سأرحل في ظلام الليل يحملني جناحان ويلقيني رفاق العمر في صمت تطوف عليه أحزاني، وقد أمضي على حلم قضيت العمر يسكرني ويلهو بين وجداني، يصير بريقه شبحا فيلقي رأسه ألما ويهدأ فوق شطآني، وتسألني المنى شوقا بربك أين روضتنا وأين عبير أيكتنا وأين زهور أغصاني، وأعرف أنني يوما سألقى الله في خجل أداري فيه عصياني، وأرحل مثلما جئت بلا ثوب وسلطاني، بلا حلم يداعبني ويتركني لحرماني، وأغدو طائرا أضحى رفاة بين جدراني، وقد أشدو بلا غصن على خفقات بركاني، وقد أرتاح في صدر على أنفاس ثعباني، ويأتي الحب في صمت يرفرف فوق جثماني، إذا ما ضمني قبر وصرت وحيد أشجاني، وأسلمت ردى عيني تنام عليه أشفاني، ويأتي الحب في همس يعانق زهر بستاني، ويأتي الطير في شوق ويسأل أين ألحاني، وأعلم أنني يوما سيغدو الصمت سجاني، حياة كأسها ملل وحزن بعد أحزاني، فلا دمع سيرجعنا طيورا فوق أغصاني، حنايا الأرض كم حملت عليها قد ترى زهرا وفيها نار بركاني، تمهل تمهل قبل أن تمضي على أنفاس إنساني، فإن العمر أيام وعتر عابر فاني. الإمضاء فاروق جويده.

القصيد نغم. أزف الرحيل وحان أن نتفرق، فإلى اللقاء يا صاحبي إلى اللقاء. إن تبكي فلقد بكيت من الأسى، حتى لكدت بأدمعي أن أغرق. وتسعرت عند الوداع وتسعرت عند الوداع أضالعي نارا، خشيت بحرها أن أحرق. ما زلت أخشى البين قبل وقوعه، حتى غدوت وليس لي أن أفرق. يوم النوى لله ما أقسى النوى، لولا النوى ما أبغضت نفسي البقى. رحنا حيارى صامتين، كأنما للهول نحذر عنده أن ننطقى. أكبادنا خفاقة وعيوننا لا تستطيع من البكا أن ترمقا. تتجاذب النظرات وهي ضعيفة، ونغالب الأنفاس كي لا تزهقا. لو لم نعلل باللقاء نفوسنا، كادت مع العبرات أن تتدفقا. يا صاحبي تصبرا، فلربما عدنا وعاد الشمل أبهى رونقا. إن كانت الأيام لم ترفق بنا، فمن النهى بنفوسنا أن ترفقا. إن الذي قدرت قطيعة والنوى، في وسعه أن يجمع المتفرقا. ولقد ركبت البحر يزأر هائجا، كالليث فارق شبله بل أحنقا. والنفس جازعة ولست ألومها، فالبحر أعظم ما يخاف ويتقى. الإمضاء إلى أبو ماضي.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومريم جارة من الجانب التقني، أهلا وسهلا بكم مستمعنا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوتي ردة الحياة، واخترتوا أنكم تسهروا معنا الليلة في هذه الليلة على موجات إذاعة ثقافية مع هذه السهرة، سهرة على أجنحة الليل المتواصلة إلى حدود منتصف الليل. من شاطئ الكلمات والقصيد نغم، نحط الرحال في ركن الحنين. الحنين الليلة على غير العادة، عودتكم دائما يكون الحنين تونسي، لكن صراحة لم أستطع تجاوز رحيل الفنان هاني شاكر، طبعا بعد معاناة من المرض، لكن بعد رحلة طويلة طويلة من العطاء في مجال الفن والغناء من آخر الفنانين المحترمين، لنقول ذلك طبعا، ربما هذا رأيي الشخصي بالإضافة لجميع العديدين طبعا حول قيمة هذا الرجل الفنية في مجال الموسيقى العربية. هاني شاكر إذن الليلة في ركن الحنين، وهذا النغم الأول.

ما زلنا مع الفنان الراحل هاني شاكر استثنائيا في ركن الحنين كما عودتكم. طبعا انتم تعودتوا ان الحنين يكون تونسي، لكن هذه المره بصفه استثنائيه نودع هاني شاكر على طريقتنا مع هذه الانغام.

وصلنا لآخر مقترح ليلة في هذا ركن الحنين الذي نخصصه بصفة استثنائية للفنان الراحل هاني شاكر نسيانك صعب أكيد.

0: أكيد.
1: رغم أن الشاعر يقول تنسى كأنك لم تكن، لكن بعض الأصوات، بعض الأسماء، بعض الذكريات تبقى منقوشة في ذاكرتنا، طبعا لا يمكن تجاوزها ولا يمكن نسيانها. على غرار هذا الصوت الذي كنا نستمع إليه، صوت هاني شاكر، هذا الفنان الجاد، هذا الفنان الملتزم، هذا الفنان الذي يعني طيلة مسيرته الفنية كان إنسان محترم فنيا، محترم في يعني في ظهوره، في كلامه، في تصريحاته. يعني الحقيقة لم أستطع تجاوز رحيله ليلى، وذكر ايش خصص له هذا الركن لثلاث من أغانيه. إن شاء الله ربي يرحمه ويتوليه بمغفرته وبلطفه وعفوه يا رب، وربي صبر أهله وعائلته وكل أحبائه وكل متابعيه وكل مستمعيه وكل من كان يروق له أن يستمع إلى صوت وأداء هاني شاكر. نذكركم قبل النغم بموضوع السمر. موضوعنا الليلة هو التواضع. الحقيقة كنت سأستمر في موضوع الرحيل، لكن في آخر لحظة غيرت الموضوع قبل انطلاق البرنامج. موضوع السمر هو التواضع، والتواضع من شيم الكبار، وسنعود بعض ما قيل في شأن التواضع سواء كان في القرآن الكريم كما قدمه لنا صديقنا محمد علي الصغير، صديقنا الكاتب والصحفي محمد علي الصغير، أو كما سيحدثنا عليه أصدقائنا المستمعين اللي بش يختاروا 71-844-600 كربطة أو همس توصل بيننا وجسر توصل بيننا ليشاركون الحديث والتجربة في ركن حديث السمار الليلة على موجات صوتي ردة الحياة. التواضع موضوع حديث السمر، ونعطيكم أو نغم نهديهولكم على موجاتنا في يتماشى يعني لحد ما مع هذا الموضوع. أصالة نصري، ليه الغرور.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: على أجنحة الليل،
4: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومريم قارة في الهندسة الصوتية، أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا وسماعتنا على موجتنا، موجة إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة الليلية على أجنحة الليل المتواصلة إلى حدود منتصف الليل. بلغنا وياكم ركن حديث السمار، ذكركم موضوع السمر هو التواضع. صديقنا محمد علي الصغير الكاتب والصحفي يقول التواضع للأسف يقل من صاحبه اليوم لأن الغير يظنه خضوع. التواضع لا يكون إلا لله سبحانه، لكن للبشر أصبح مجلبة للسخرية والتجاوز للأسف. ويقول محمد علي الصغير أقوى آية حول التواضع: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. عن التواضع موضوعنا الليلة في حديث السمار، سعيدة جدا باستقبال صديقات البرنامج هدى من المنستير. مساء النور هدى، أهلا وسهلا بك.
2: ما تحياتي. ما سمش ما أحسن من التواضع، صدقني أني نحب برشا التواضع، نحب روحي نكون متواضع مع الناس، وخطر التواضع هو ما عاش موجود برشا. تو الناس كل اللي تحب تتكبر ومعناتها إلا هذا حسب لك روحه، فهمت؟ يعني أني تو نحب روحي متواضعة ونمشي متواضعة مع الناس، لكن صدقني يا عزيزتي التواضع هذا ولا يقلق في بعض الأحيان.
1: يعني أنت رأيك من رأي صديقنا محمد علي الصغير، يعني لما قال في وقتنا توا ولا
2: يقلق ياتر، يعني كروك متواضعة ياخذوها لك نقطة ضعفك هذيك واللي راكبين عليك يستغلوك، جيب حط مد رد، معناتها يبدأوا يمصوا فيك، احنا نقولوا باللغة العامية يمصوا فيك، ياخذوا لك في اللي تحب عليه انت، في اللي بين يديك في حياتك، تبدأ تنزل على روحك وتقول برا منيش واني متواضعة وملوجش وكذا، لكن للأسف تلقى روحك تعبة في الأخر على خطر ياتر تتنزل. أني توقف فيك أنت إنسان ياتر متواضعة محلاك تتكلم فينا، كيف تتقبل المكالمات محلاها، ضحكتك محلاها، ابتسامتك محلاها، تواضعك أنا قاعد نتبع فيك ديما وكريتك التواضع اللي عندك، حبيتك ياتر من قبل نسمع فيك ونقول محلاها هالمرأة محلاها ومدنة قديش متواضعة، قديش حنينة، قديش قلبها كبير، قديش احنا نقولوا
1: خجلتني يا هدى
2: والله قديش طيبة وراه الطيب ناس كل تحبه، فهمت؟ انت تدخل للقلب بدون استئذان، احنا نقولوا
1: عيشك ربي يخليك.
2: ونشكرك على صباح فخري، نشكرك على يعني شاكر، نشكرك على كل شيء حطيته لنا ليلة شبعتنا، بصدقني معناتها خاصة صباح فخري نموت علي صباح فخري، معناتها شيختني الليلة الحقيقة، ويعني هذا الكل خطرك انت متواضعة وإعلامية متواضعة، وصدقني انسان المتواضع كما نجيب الخطاب وكما كل المنشطين قاعدوا لتو في ذكرتنا يا عروسية في بالك ولا؟
1: نعم أكيد
2: يعني
1: جدا،
2: يعني يبدو متواضعين ويحبونا ويعطونا من قلوبهم كما انت تو تعطي فينا من قلبك، الناس الكل تقعد تحبك وتحترمك وتقدرك. أما يا خيتي صدقني أني نحكي لك تو حتى في إطار العمل خطرني متواضعة، والله يريك بين عليا تعب ياتر،
1: لطف عليك حشك
2: ياتر خطرني منتنازل وما يمنيش وما لوجش وقول برا خلي عند ربي طو خير، عند ربي خير،
1: هو ديما عند ربي خير.
2: اي نعرف اني مؤمنة ونقول انا عند ربي خير، لكن ياتر استغلال ياتر خطرني كيروك معناتها ناقصة حاجة، يعني مثلا كيفيفة اني ياتر يستغلوك، معناها مثلا مش يعملوا لك حاجة هاتوا مد وقرب، فهمت كيفاش؟ أني نتكلم مش نمتشائم مراه، أما قاعدة نشوف فيه خطر في حياتي هذا، فهمت؟
1: تعيش فيه يعني ومعناتها عن تجربة.
2: معناتها نشكرك على برنامجك ونشكرك على رحابة صدرك، وربي يخليك لعائلتك
1: وربي يخليك زيادة،
2: وراني ما زلت نستنى في ميادة الحناوي أيها الناعم في دنيا الخيال.
1: في دنيا الخيال صحيح، أنت طلبتها من الأسبوع اللي فات هدى، ولكن نحن الليلة لقيت أغنية فجأة، يعني لقيتها مناسبة جدا يعني في حديث. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: مني كل الحب والاحترام والتقدير.
1: ولك بالمثل كذلك. شكرا صديقتنا هدى من المنستير. من المنستير نمشي معكم للرديف، وين يوصلنا صوت صديقتنا حياة. مساء النور يا حياة، أهلا وسهلا بك.
3: مساء المحبة والنور يا عزيزتي يا عروسية.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا بك.
3: بس عروسية يا
1: الحمد لله.
3: أنت عروسية، أنت متواضعة، أنت متواضعة برشا وتحبنا برشا، وربي يعليك يا عروسية إن شاء الله.
1: ربي يخليك، يعيشك يعيشك يا حياة. قصتك مع التواضع يا حياة، في حياتك كيفاش أنت، كيفاش ينظروا لك الناس؟
3: لا غير هاني شاكر على الشيم يا عروسية، لا هاني شاكر خلى بس كبيرة في الساحة.
1: نعم للأسف للأسف، رحمه الله.
3: تواضع يا روسية، تواضع ما رو، تواضع ذلك ما عند ربي سبحانه وتعالى. إنسان متواضع رو لا يزيد فيه لا ينقص. إنسان كده حتى كبر ومنا في الدنيا ذي ويتواضع مع ناس كلها، مع الأصحاب مع الأحباب مع ناس اللي يحبهم، ما نقص منه حد شيء. إنما ما عند ربي متواضع ديما، متواضع مع ناس كل يحبوني ونحبهم. يعني إذا متواضع الإنسان كل ما لعبت الكل، ورب يشفي مينتي ساعة بعضها ميضة شوية، عصير مينتي ربي يشفيها لي إن شاء الله.
1: ربي يشفيها ويعافيها ويتمن قلبك عليها إن شاء الله. ربي يشفيها ويعافيها يا حياة، ربي يشفيها.
3: وعصير التواضع ربي يا رب نقص منها حتى حاجة. أنت وضع نزل تليفون كلموا أصحابنا كلموا أحبابنا كلموا المريض، نسلوا على الكبير على الصغير. صدقني التواضع هو صفة من الأخلاق، يكون عنده إخلاق يسلبه متواضع. والإنسان روي كي يتكبر في الأرض ولا كي يبدأ ماشي معناه ما سبحان الله، حتى ربي ما يحبش الإنسان متكبر. وتواضع روي الإنسان ميزة في العبد، يخق معها ربي، مولود مع الإنسان. يتواضع ربي على روسي كي كنت متواضع على سكوت حبك تو
1: نعيش.
3: صدقيني ما لا أخلاق السمحة، كي تكون عندك أخلاق الكبير والصغير يحبوك، خليك ديما كاكا على روسي، خطيتي ناجحة برشا.
1: ربي فضل عايش
3: يخليك يا اختي الغاليه، وانا قاعده في مشاركه معك نحبك برشا.
1: ربي يخليك.
3: كل متواضعين نعيش ومرتاحين في الدنيا، معناها كما اعطانا ربي. حتى مش معنا مش يتأذوا فينا ولا يقولوا نقص، بالعكس نحس روحنا احنا اقوياء عند ربي. وصدقيني عند ربي خير منهم الكل. ران
1: ديما عند ربي خير اكيد جدا يا حياه. شكرا يا حياه على
3: التواصل.
1: ربي يخليك.
3: كل شاركوا معك
1: يا يعيشك. ربي يخليك حياه، وربي يشفي لك الوالده ويطمن قلبك عليها ان شاء الله يا ربي، شفاء عاجلا ليس اجلا. شو لنا غم وراجين، خليكم معنا مستمعين سمعتنا. ما زلنا في ركن حديث السمار، وموضوعنا هذا المساء التواضع.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على أجنحة الليل،
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومريم جارة فرنسا صوتية، أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا، موجات صوتية ردة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي على أجنحة الليل المتواصل إلى حدود منتصف الليل. قبل أن نستمع إلى أصوات مسابقين وسماعتنا اللي دخلوا معنا في هذا التوقيت، نقرأ لكم ماذا كتب الشاعر علي بوغارة. يقول: لا تواضع ونقيضه التكبر، التواضع هو الصفة الجميلة والمحبذة لدى الإنسان، وليس هناك ما يدعو للتكبر، فالناس سواسية أمام الله وإن تباينت وضعيتهم المادية أو العلمية. ثم يقول: وكلمة التواضع في حد ذاتها فيها نوع من التفرقة والتحسيس أن البشر فيهم المتواضع وفيهم من نتواضع لنكون في مستواهم. يعني في النهاية نعترف بأن الناس ليسوا سواسية، وهنا تبرز كلمة التواضع في شكلها السلبي. هذه قراءة الشاعر علي بوغارة. هنشوف قراءة مستمعينا ومستمعاتنا، ونقول لأول مرة معنا على أثينا، على الأقل معي في على أجنحة الليل، صديقتنا مينا من صفاقس. مساء النور مينا، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بيك.
1: محلي اسمك يا مينا هكا.
2: اصبرني محليك انت
1: يا عايشك.
2: هيك التواضع اللي عملته.
1: يا عايشك يا مينا، أول مرة واحد يقول
2: يا عروسية.
1: يا عايشك يا عايشك يا مينا. مينا محلي اسمك، كيف جات تسمية مينا قبل ما نمشي الموضوع التواضع؟ لأنه احنا متعودوا باسم أمينة نعرفوها.
2: أنا والله أنا في البطاقة الله يرحمني مسميوني آمنة.
1: آمنة. أي.
2: أما وقت اللي عرست حميتي قالت لي خلي مينا أخف. وليت كبار وصغار وحفيد مينا مينا كو.
1: الله يرحمها. مينا ربي فضلك يا مينا، وربي يعطيك طول العمر والصحة يا ربي طول النفس.
2: محلى من التواضع يا عروسية، محلى من التواضع.
1: ما أحليش ما أحليش.
2: إحنا تور ربي وفي خيراتنا على التواضع وعلى الربية، صبح وسلم وما تتكبرش قدام غيرك، ولا كان صديقك ما عندوش لمجة أعطيه معاك، باش الحياة تستمر بالتواضع والإخلاص والله العظيم.
1: صادق.
2: كما تربينا إحنا الربي والمجتمع متاعنا يا عرفية.
1: تربي في الأحفاد توا مينا ولا في الأولاد؟
2: في بسم الله عليه تبارك الله أربع بنيات وليد مع الخير ربي أنيم.
1: ما شاء الله ربي يحفظ.
2: بسم الله عليهم، ربيتهم من تحت يديا وتوالي في الروضة في
1: ربي فضلك ليهم،
2: واللي في المدرسة في المدرسة
1: ربي فضلك ليهم يا لله. وإن شاء الله عز الربية، إن شاء الله عز الربية إن شاء الله.
2: والله على ما متواضع كل حد يحبني، ما نشكلكش روحي، العبيد الكل تعرفني. أو كي اسهل هدى، هدى مساكنة محليها تحية كبيرة لهدى، هيك مساكنة هيك اللي معناها كلمتني وتعرفنا على بعضنا وقديش متواضعة. قالت انت متواضعة وانا متواضعة.
1: صديقتنا هدى من المنستير.
2: نعم. حتى واحد يجي
1: صديقتنا هدى لي من المنستير نحكي
2: محليها لي من المنستير. سوى حتى واحد مثلا يجي مثلا، مش نعطيك مثلا، مش يطلب حاجة مثلا أبسط حاجة حمص منفخ، تلقاني مثلا ما عنديش، نبدا مش نبكي، نبدا نحلف، تقولي لين تحلف معروف ما عندكش،
1: ما عندكش.
2: والله باش هكا نريح بالي، باش هكا ما نتيقش. كانك لاباس عليك نفرح لك، وكانك هكا معموله شويه محتاجه نبدا نخمم عليك. والله يا عروسية هيك هي طبيعتي.
1: نعم.
2: إلا توا قديش من واحدة تعرف بعد ما عرست وبعد ما جبت صغار، تلقانا قرينا مع بعضنا في الابتدائي، ما قريتش في الثانوي. أنا بابا الله يرحمه ما يحبش.
1: الله يرحمه.
2: هيكي ما تبدلتش، ما تغيرش، شفتش فما ما يبدلني. تلقاهم حتى اللي يعمل زو صورتي يا عروسية
1: يتغير.
2: حتى السنين بالسيف ولا يكلمك.
1: تغرهم الإمكانيات وتغرهم الماديات وتغرهم الدنيا.
2: ينزع حتى عليك السلام يا عروسية.
1: للأسف.
2: عليش
1: موجود في مجتمعنا للأسف. موجود في مجتمعنا.
2: الله يرحمها كانت تمنتي تقول كلنا ولا تسعة شهور.
1: كلنا ولا التسعة. يعني نعم. المثل الرائج يعني طبعا كلنا ولد تسعة، بمعنى أنه الناس لكل سواسية قدام ربي سبحانه وتعالى. يعني ما فرقش ما بيناتنا إلا بالتقوى، احنا نقوله ما فرق، مش فرق بين مؤمن ومؤمن إلا بالتقوى بالعمل.
2: لا لا لا لا لا لا حتى التواضع مذكور في كلام ربي.
1: نعم. نعم.
2: يا بيادي والله ربي يهدي. ما نقولوش ما بقاش يا
1: أكيد.
2: عروسية ما نقولوش ما بقاش.
1: أكيد مازال.
2: ما نقولوا إن شاء الله مازال، وإن شاء الله مازال يزيد هكا في الحياة يزيد.
1: إن شاء الله هذا ما نأملوه إن شاء الله يا مينا. مينا اخترت باش يكون معك صديق من الأصدقاء، يعني أنت ذكرت هدى وأنا اخترت يكون كريم. معنا كريم. مساء النور، أهلا وسهلا بك يا كريم.
3: أهلا وسهلا أخت عرفية، تحية لك وكل المستمعين.
1: تحية لك وعلى المجهود اللي تبذل فيه في ربط جسور التواصل بين المستمعين يا كريم. بفضلك اليوم مينا أول مرة معنا على أثيرنا في سهرة الليلة، هذاك اش اخترت تكونوا مع بعضكم حي وبعضكم الساعة، وبعد نرجعوا لكريم.
2: أهلا بك يا كريم.
3: هذا نحياها مينا، صراحة مستمعة تستمع ياسر للإذاعة والبرشة إذاعات معناها خلني فهي من محبي الإذاعات، والحقيقة ديما تسمعك وتشكر فيك. فالحيها معناها القلب هذي الشباب النشط، يعني ما شاء الله عليها، ربي خلاها لأقاربها إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. بربي في برشة مستمعين في الكواليس يسألوني على نهار الجمعة، راهو في الشبكة الحالية ما عادش نقدم أنا سهرة الجمعة، تقدمها زميلتي سيرين قاسم، وأنا نقدم سهرة الأحد مؤقتا ربما إلى حدود قدوم الشبكة الصيفية، ربما تتغير الشبكة، لكن في الوقت الحالي موعدي الوحيد معاكم، إلا طبعا في حالة استثنائية في تعويض أو غيره، موعدي القار هو يوم الأحد معاكم، كل يوم أحد من العشاء إلى منتصف الليل، ويوم الجمعة تجدون صديقتي وزميلتي سيرين قاسم. حتى برشا يسألوا وينك نهار الجمعة، وينك نهار الجمعة، في بالهم غياب، لا مش غياب، راهي زميلتي سيرين سلمت المشعل في سهرة الجمعة وتقدمها هي. نرجع لك كريم، ونرجع لموضوعنا، موضوع السمر، التواضع.
3: التواضع، من تواضع تواضع لله.
1: أكيد.
3: أول حاجة.
1: نعم.
3: وأنا نحب نبدأ الموضوع هذا اللي حركني الحقيقة، كنت مع المداخلات تاع المستمعين، لكن الموضوع خلاني باش نشارك.
1: استفزك الموضوع كريم؟
3: استفزني، لأنه نحب الساعة نحيي المستمعين الأوفياء المتواضعين، وهذاك هو اختار فيه كل مستمع يدلي بدلوي ويعطينا الإضافة لكل واحد من جهته.
1: نعم.
3: إنسان مثلاً يشاهد بالإذاعة ويبدأ يعني حي بالورد بالياسمين، ثم يبدأ ينقد في المستمعين فلان كذا فلان كذا. هذه الإذاعة تجمعنا، وكل ما لا عنده مداخلتي، كل ما لا عنده مش تطرف في الموضوع.
1: نعم.
3: يعني هذا
1: نتقبل كل الآراء وكل وجهات النظر مع احترامنا لبعضنا. أكيد
3: احترام لبعض، يعني الإذاعة هي محتكرة على مجتمع كان مسلمين ولا مسلمين. الآن يعني الإذاعة الناس كل تحب الإذاعة وفني، وكل واحد معناه يعطي من جهة. والله شوف اختارسية المداخلة بتاع اللي كتب لك على الفيسبوك الأخ علي، فرح مداخلة ممتازة فني، لأنه شوف ربي سبحانه وتعالى يقول لك لا تمشي في الأرض مرحا.
1: نعم، هذه ايضا بدينا بالتعليق الاول بها الايه هذه، يعني استشهد بها صديقنا محمد علي الصغير. نعم،
3: لانه شوف اختي راهو الناس اللي مروا في حياتنا وما غرتهمش المناصب او ما غرتهمش الوضعيه الماديه او ما غرهمش وتواضع، تعرف شنو الربح معناها، هذه بالتجارب. وكان اي واحد يشوف معناها في السنوات اللي مضوا ومروا بحذاهم على هلاس كسبوا محبة الناس، هذيك هي أهم حاجة، لأنه فيه التواضع فيه نتائج، معناها إلى جانب النتائج اللي عند ربي، لكن النتائج الدنيوية شنو؟ أنك تكسب محبة الناس، أنه الناس ترتاح لك سبحان الله، يولي يسلم عليك معناها بحرارة. لكن وقت اللي الإنسان، وقت اللي الإنسان يعني كل إنسان مر في طريقنا في الحياة ومر بالكبر وغرته المناصب، ما خل يعني الإنسان يميل حتى باش يتذكروا، ماذا بيها ماذا بيك الاسم ذاك ما يتذكروش، لأنه العمر قصير يا أختي عرفية.
1: نعم.
3: شان وقت اللي يتواضع أول حاجة شي يكسب محبة الناس، ثم أنه الرضا النفس على نفسه، هو يكون راضي على نفسه، لأنه أنت راه المغريات المادية تزول والمناصب معناها ما تقعدش، والحياة العمر قصير
1: والمناصب زائلة. نعم
3: زائلة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم عليك ويوم، يعني أنت نجم ماديا وكذا واحد، وبعتري يجيك مرض تقعد في شكون باش يطلع عليك؟ باش يطلع عليك فلوس؟ لأنه الحياة مربوطة بأنه علاقاتنا، علاقات الناس. شوف ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يذكر يقول لك الكبر وفيه أحاديث وفي كذا، راهي الدرجة كبيرة عند ربي سبحانه وتعالى المتواضع، راه متواضع، انت معناها باش تتكلم الفقير، باش تتكلم ذا حاجه، عندك امكانيه باش تعاون الناس، يعني الانسان يعاون الناس يشعر بالسعاده، يعني الانسان يتمتع بهذا الصفه الحقيقه ويكسب منها مكاسب جمع. معناها من غير ما نقعد نذكر برشا حوايج الانسان يتمتع في الحياه، اما وقت الانسان يعيش كبر يعني سبحان الله انت باش تغرك اشياء وكذا، كما قلت لك كل شيء راهو يزول، ويبقى علاقاتنا معناها مع الناس ومحبه الناس راهي تشتري بالفلوس حقيقه. هذه انا وجهه النظر بتاعي، فهمتني؟ ان شاء الله نكونوا متواضعين، وكلمه اختار فيها ما يش في وجهك الحقيقه، انت تكسبين محبه الناس عليها بكثره، فهمتني؟ الناس تكسبك من الشمال للجنوب، وردتني حتى مستمعين ما يشاركوش معاك ويقولوا لنا معناها محلاها في الاخلاق وفي التواضع وفي معاملتك مع المستمعين، وربي يوفقك ونتمنى لك كل خير وكل توفيق.
1: ولهم بالمثل كذلك، وليك كريم صديقنا كريم المهدي، شكرا يا كريم، شكرا لكل من قال كلمة طيبة هذا المساء، الحقيقة خجلتموني، شكرا لكل كلمتكم الرقيقة وعلى رأيكم الإيجابي، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند ثقتكم جميعا. شكرا لك كريم على تفاعلك الليلة، شكرا لمينا أيضا على تفاعلها معنا الليلة وحضورها أول مرة في حديث السمار، إن شاء الله ما يكونش آخر حديث، إن شاء الله تواصل لقاءاتنا معك على أثيرنا مينا في قادم حديثنا وفي قادم سمرنا. شكرا لكم، واصل معكم بعد هذا نغم مع مستمعين مسامعاتنا دائما في ركن حديث السمار وموضوعه التواضع.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ودائما مع مريم جارة أكيد في الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا في متابعة لقائنا هذا من برنامج على أجنحة الليل المتواصل إلى حدود منتصف الليل. دائما في حديث أو في ركن حديث السمار ذكركم اللي موضوع السمر الليلة هو التواضع. طبعا هناك بعض التفاعلات توصلنا عن طريق الفيسبوك على صفحتي الخاصة، والعديد من المستمعين والمستمعات يقدموا في آرائهم بخصوص موضوع الليلة، موضوعنا نذكر ألا وهو التواضع. صديقنا سالم بلقاسم بالحاج يقول التواضع لا يعني ضعف الشخصية أو إذلال الذات، بل هو علامة على القوة الداخلية والنضج النفسي، حيث يدرك الإنسان المتواضع قيمته دون حاجة إلى التباهي أو الاستعلاء على الآخرين. إنه فضيلة تفتح أبواب المحبة والاحترام وتجعل صاحبها قريبا من الناس، يصغي إليهم ويتعلم من تجاربهم ولا يترفع عن الاعتراف بخطأ أو تقبل نقد. المتواضع كالأرض التي تطأها الأقدام، لكنها كنز يخفي في جوفه المعادن النفيسة والعيون الجارية، لا يظهر ما فيه إلا لمن حفر بعمق. وقد جسد الأنبياء والعظماء هذه الصفة، فكانوا خداما للناس، عادلين مع الخصوم، سخيين بالعفو، لأنهم أيقنوا أن العظمة ليست في الترفع لكن في الرفع من شأن الآخرين. والتواضع الحقيقي يمنح صاحبه حرية الروح، فيتحرر من عبودية حب الظهور والغيرة والحسد، ويعيش مطمئنا بقيمته الحقيقية التي لا تحتاج إلى شهادة من أحد. هذا قول صديقنا سالم بالقاسم بالحاج، طبعا صديق البرنامج وددنا ليكون حاضر معنا الليلة، لكنه يبدو أنه اليوم يتعذر عليه التواصل معنا وأنه يكون معنا على الأثير. وسالم اللي اقترح الأغنية سمعوها بعد قليل بصوت أميمة الخليل. وطبعا نواصل معكم حديثنا، حديث السمر، وموضوعنا ذكركم التواضع. كيف يقول صديقنا منير، التواضع يعني أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بكل احترام وبدون تكبر مهما كانت مكانته أو قدرته. مساء النور منير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير أختي روسية، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا على التفاعل معنا منير. واخترنا الليلة موضوع التواضع وأثاره.
2: وبيننا وبينكم يعني تنبني يعني الألفة والمحبة، ونحن لا نرفع جدران الكلفة وال يعني التصنع، ومن أجل ذلك قامت بيننا علاقة المحبة والاحترام.
1: نعم، بكل ود طبعا أنا بكل الحب ألتقيكم على أثير تونس الثقافية، وأسعد جدا بتواصلكم بتفاعلكم، وأسعد جدا بسماع صوتكم وأصواتكم على الأثير في ركن حديث السمار، لأنه أكثر ركن ربما يقربني منكم على الأثير، لأنه فيه تفاعل مباشر معكم وتواصل معكم سواء كان في الكواليس أو هنا على الأثير على المباشر. نشارككم يعني آراءنا وتشاركونا آراءكم ووجهات نظركم، نسمعكم، نسمع ملاحظاتكم، انتقاداتكم، نقدكم يعني، ونق

0: لمستمعين، يعني لكل ذوقه، لكل ما يعني يستطيب متابعته، والبعض ربما لا، لكن نحاول أن نرضي أكثر عدد ممكن من أذواق المستمعين، ونتقبل انتقادات أو نقد أو آراء البعض الآخر ممن يصلنا نقده بكل رحابة الصدر ودون تعالي، ومفيش مجال ومفيش سبب يعني وداعي للتعالي على الأصدقاء المستمعين.
1: ولا نطلب من الإذاعي أن نطلب منه المستحيل، أقول وإنما أن يوفق بين ما يقال وما لا يقال.
0: نعم هذا هو. نرجع لك منير، ونرجع مع بعضنا للمستمعين لموضوعنا الأساسي اللي هو التواضع.
1: التواضع هو أحد أسمى القيم الإنسانية التي تعكس نقاء القلب وصدق النية، وهو سلوك يتسم بالاعتراف بفضل الآخرين وعدم التفاخر. والتواضع يعني أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بكل احترام وبدون تكبر مهما كانت مكانته أو قدراته. وفي الإسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، فقال: من تواضع لله رفعه. الشخص المتواضع يحظى بمحبة الناس ويقدرونه، لأنه لا يظهر نفسه أعلى من الآخرين. التواضع لا يعني ضعفا، بل هو قوة داخلية وثقة بالنفس، حيث يساهم في بناء علاقات إيجابية ويعزز من روح التعاون والتفاهم. التواضع هو سر النجاح في العلاقات الشخصية والمهنية، ويجعل الحياة أكثر سعادة وراحة. فلنحرص على أن نكون متواضعين في علاقاتنا بالآخرين، ولا نكون كمن يرى كما يعني بعض الناس يقولهم في مرايا مكبرة ويشهقون أعجابا ودهشة، ثم يتصرفون بناء على هذه النظرة. فإذا كل من حولهم أصغر حجما ومكانا، وهم وحدهم اختارتهم العناية الإلهية ليحلقوا في الأجواء العليا، وهذا التصرف ليس يعني وفقا على بعض الأفراد، بل يتعداهم إلى عدد كبير، وهذا التصرف هو الأنانية والغرور والغرور أقول.
0: نعم.
1: ألو
0: معك، معك منير.
1: هو كمثال مخطئ من يتصور أن عصفورا في أي غابة مثلا لا يملك بيتا أو وسادة أو حبة قمح، وأنا أصغر شجرة في غابات من غابات الأرض لا تملك رئة أو قلبا معافى. إن أصغر شجرة تملك من نسيب الأرض ما يجعلها خضراء كأعماق القصائد البحرية، وأن أصغر ترابة من ترابات الأرض تشرب كفايتها من أبريق السحاب. فاللهم لا تجعل يعني رؤوسنا تدور من الغرور من الغرور إن حققنا هدفا من أهدافنا في الحياة، ومنحنا التواضع. فبمقدار ما يكون الإنسان يعني قريب من التواضع يكون يقترب من العظمة والنجاح.
0: نعم. والتواضع سبيل من سبل تحقيق النجاح، أكيد، لأنه الغرور يقال يعمي البصيرة.
1: نعم. إلى أبو ماضي يقول في أبيات جميلة: نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا صاحب التيه والصد؟ أنا كالقصر دونه الحرس الشاكي، ومن حوله الجدار المشيد. فامنع الليل أن يمد رواقا فوقه، والضباب أن يتلبد. أعزيز والبعوضة من خديك قوت، وفي يديك المهند. أم قوي؟ إذن مر النوم أن يغشى، والليل عن جفونك يرتد. أيها الطين لست أنقى وأسمى من تراب تدوس أو تتوسد.
0: جميل. نعم جميل ما تفضلت به صديقنا منير في علاقة دائما بهذا الموضوع الذي ربما البعض يرى فيه، كما قال صديقنا علي بوغر، ربما يقول أنه لما نتحدث عن تواضع فإنه هناك يعني نقسم الناس ما بين متواضع أو لا متواضع، لكن هذا موجود في سلوكيات البشر، هذا ما تعكسه سلوكياتنا، ليس بالضرورة أن يكون فطريا فينا، لكن أحيانا هناك من يعني يتلبسه الكبر والغرور ويحيد عن طريق التواضع.
1: والله هو شوف أستاذ عروسية، هو الرسول الكريم كان يركب رادفا، وكان يطحن مثلا الحبوب،

0: يطحن القمح.
1: أي.
0: اليوم نحن من الناس من يدخل حتى بالتحية.
1: نعم
0: حتى
1: للأسف
0: بالتحية.
1: نعم.
0: نعم
1: للأسف هذا موجود كما قالت صديقتنا حياة منذ قليل. احنا نقولوا ربي يهدي وربي يحسن العاقبة، وإن شاء الله الإنسان يتذكر أنه مهما كانت قوته فقوة الله أعظم، مهما كان جبروته فالله يعني جبار، مهما كان قادر اليوم غدوة قدام ربي رو الناس كل خلق سواسي يعني، فمش علاش يعني اليوم الإنسان يشوف روحه على غيره ويعني يعتقد يعني أنه أفضل منهم أو أرفع منهم قيمة، فيتعامل معهم بتعال ويعني بتكبر.
0: نعم نعم نعم الـ الـ يعني الـ رو شوف ألو.
1: نعم معك منير.
0: التواضع رو ما نعرفش رو يزيد من الهيبة ويزيد من القدرات نتاع الإنسان ويمنحك حتى الثقة بالنفس.
1: نعم.
0: وإذا كان أنت باش يصيبك الغرور فإنك ما عارش يعني رو كيمك للسيارة اللي ربما تسير بسرعة 150 كيلومتر في الساعة فجيد منا تبحث فكيف بحث ما تلقاهاش.
1: نعم رب يحفظ الجميع ويحفظنا يا الله، وربي متعنا بأجمل الصفات منها التواضع واحترام الغير. شكرا منير على كل ما تفضلت به والعفو. من منير العم رابح، عم حبيب رابح، مرحبا بك مساء النور، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا اختي العزيزه، يفضلك. انا قبل كل شيء نشكر زميلات والزملاء الذين اللاتي عملنا معك انت في المقدمه، والسماح سماح الأخت لا. نزيهة، الأخت فاطمة، الأخت شراز، كلنا طيبات متواضعات كما ينبغي.
1: يا ربي فضلك يعيشك.
2: فالتواضع فإن الله سبحانه وتعالى التواضع فيه التقدير، فيه المحبة، فيه الإخلاص، فيه معنى السلوك الطيب حتى في العائلة بين الزوج والزوجة، يجب يكون معنى فيهم عن الابتسامة في الابتسامة مع الزوج والزوجة وتربية الأبناء، كل هذا يترجع لكل السلوك معناه والأخلاق والتواضع. قال الله عباده بالموت، فالكبرياء وكذا في الآخر معناه يموت وما يلقى حتى حد، معناه علاش على خاطره ما موش متواضع وهكا معناه موش ما يقدرش الناس وما يحترمش الناس على خاطره عنده مكتسبات وعنده معناه غني. لا لا، قال الله عباده بالموت. مفهوم ولا؟ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا معناه هذا ما نجمش على قد نشكر وخيال كل شارك وتحاور في الموضوع وقدرهم، وانا مخلص له بما شارك وما قالوه من احاديث ومن حوار ومن نقاش، واشكرك انت بالذات.
1: عايشك.
2: على المواضيع التي تقدميها في مواضيع شيقة جدا جدا حتى أنا شخصيا أو من جملة الطيبة. علاش أخت روسية معناها نكلمك ونجاوبك، هذا سلوك، هذا تواضع.
1: يعيش
2: أنت والزملاء الكل والزميلات اللي
1: هذا وجبنا ربي فضلك
2: في تونس الثقافية. بالله العظيم كل ليلة نصر من نصف من العشر نصف الليل معناها وانا نكمل نكلف في المذيعين والمذيعات وخاصة كل الأخيان اللي يخدموا معاك، وربي يفضلك وربي يعطيكم الصحة والقوة، وانت ربي يفضل لك وليداتك وربي يشدك ساعد وان شاء الله تبدا في صحة جيدة وتواصل هذا العمل وتقومين بعمل وتكون في صحة جيدة.
1: اجمعين يا رب،
2: وربي يفضلك وربي يخليك.
1: شكرا لك
2: أنت، شكرا متواضع جدا.
1: يعيشك ربي فضلك عم حبيب. شكرا ليك عم حبيب رابح، شكرا منير، شكرا كل الأصدقاء. ما نحبش ننسى الأسماء والناس اللي تفاعلت معنا وتواصلت معنا. نعتذر من فايزة عجودي ومن البقية. شكرا لمينا لكريم، شكرا لصديقة البرنامج على المتابعة والتفاعل دائما. صفية سعود تحية خاصة جدا جدا بكلها قلوبها بكلها ود ومحبة ومودة صافية. كذلك لصديقتنا سيدة من القيروان لهدان المنستير لحياة مرديف لي كل المتابعين تفاعلوا معنا الليلة. تحية خاصة لحميدة ساسي لعلي بوغرة لسالم القاسم بالحاج لمنير رحيم لدنيا علي لحميد الساحلي للطفي شيخروحو لسهران زريلي لعايدة بن سعيدان أحمد السوداني جليلة بن ثابت عادل الدبابي إسراء بن أحمد محمد علي الصغير محسن سالم زايدي عامر برجب مهدي شوشان حميدة خماري حياة الكوني وسام الحمري بديع سيد جبلة مني العرفاوي عوض سلام لمين السعيدي عماد الزغلامي راقي خنيدش ضحى بوترعة عبد الحميد التواتي صابين الجارس علي منصوري إنس الغرياني عزدين بالطيب عماد الجلاصي محمد علي خليفة انتصار السعيدي ويا رب إن شاء الله ما نسيت حتى حد من الأصدقاء. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم. شكرا لكل كلمة اليوم كتبتوها تفاعل مع البرنامج وموضوع البرنامج. لكل كلمة قلت هنا في الهاتف حتى ولو في الكواليس لازمكم تعرفوا فما برشا مستمعين يدخلوا فقط يعني في الكواليس يتفاعلوا مع الموضوع يقدموا أراءهم لكنهم ما يحبضوش التفاعل يعني على الأثير. مشكورين وكل المحبة لهم وكل الاحترام والتقدير لهم طبعا. فقط يحبوا يذكرون أنهم موجودين احنا موجودين نسمعوا فيكم وليلة نعطي فرصة المستمعين آخرين. هذا مبدأ العديدين يقول لك احنا دخلنا في الأسبوع الماضي ليلة فقط حبيت نتفاعل ونشكرك على الموضوع ونخلي الفرصة لغيري. شكرا لكم شكرا على المحبة وعلى هالقدر الكبير من المحبة اللي تجمعنا وجمعتنا وإن شاء الله تجمعنا دائما على أثير تونس الثقافية في كل الفضاءات وفي كل البرامج وخاصة من هذه البرامج اللي فيها هذا الجانب من التفاعل مع الجمهور ومع المتابعين. شكرا لكم من القلب جميعا. إن شاء الله محبتي وصلتكم مع هذه الكلمات. أحيانا يعني يخون اللسان وتهرب الألفاظ وتهرب المصطلحات وما يعني يعجز اللسان عن التعبير عن ورد الجميل أمام هذا الحب الكبير. شكرا مريم جارة على المرافقة التقنية كنت معنا دائما منذ العاشرة ليلا وكملنا مع بعضنا المشوار إلى هذا التوقيت. نغم الختام باقتراح من صديقنا سالم بالقاسم بالحاج نختم بيها سهرتنا الليلة على موجاتنا على أمل لقاء بكم إن شاء الله مساء الغد في برنامج على طريق الإبداع مع الدكتور فؤاد الجرجوري وإلى لقاء قادم إن شاء الله في متابعة ومواكبة لنشاط ثقافي ربما يجمعنا الأثير مباشرة من جابس هذا الأسبوع ربما. يلا انتظرونا مستمعينا وسماعاتنا ليلتكم زينة. نخليكم مع نغم الختام مع رجاء لكم بمتابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة المتواصعة على مدى 24 ساعة ابتداء من البرامج الليلية بعد قليل وتتواصل مع انطلاقة بثنا اليومي المباشر في حدود ساعة 6 صباحا. متابعة رائقة إذن وتصبحون على محبة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أسعد توقاتكم. استمعنا إلى أغنية بيوت السويس، وهي أغنية محمد حمام الأشهر، عقب هزيمة يونيو جوان 67 و900 وألف. أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة. كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب، محور حلقتنا اليوم بمناسبة الذكرى 9 لرحيله عن الدنيا التي توافق 30 أبريل 2026. نستمع فيما يلي من البرنامج الإذاعي شاعر عباد الله إلى أغنية اوعى ما تعاش، كلمات الشاعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش اروق منه ازوق ولا فيش ازوق منه اروق، لابس احمر واخضر وازرق قال يسرج عشان يستلزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل ان جلاجل ترين ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى يتني رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين، سمع الكلمة ولم يحوجها تتقلو نبتين. أيها جهة على أيها وجهة خدها بغمضة عين، مش تدهب بي زي انقرته 55 وأما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترني ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد، ولا شلتله في القلب وشدي ولا شدت ولا شد، إلا مرة واحدة دخلي أفياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي، قلت له أصلك جحش وقال لي أصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترين ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: إبراهيم رجب ملحن مصري ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في 31 من مايو 1931. نشأ في أسرة مصرية بسيطة كثيرة الأولاد لأب يعمل مكوجي. انتسب إلى معهد الموسيقى العالي في مصر وتخرج منه في 1958. وعمل في مسرح العرائس، وفي 1968 تم اعتماده في الإذاعة ولحن لنخبة من المطربين والشعراء وللمسرح وللسينما. بدأ حياته الفنية من خلال شاشة التلفزيون المصري، حيث ظهر اسمه في أول عمل مسرحي بعنوان غرام بنجر بحب طماطم، مدته 15 دقيقة. كما قدم أعمالا مسرحية أخرى مثل عفاريت من ورق وعلي التبريزي وأبو علي الآن يلا بينا تعالوا من فيلم الكيت كات، إنتاج سنة 1991 من كتابة وإخراج داود عبد السيد، وكان أداها محمود عبد العزيز وشريف منير في الفيلم، وكتب كلماتها الشاعر سيد حجاب. نستمع إليها يؤديها ملحنها إبراهيم رجب بصوته.

واحد مننا يركب حصان خيالي ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان, هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان, ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شردة, نطير مع نسمة شردة,

واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن دي ايه دي مدبغة دي ايه دي مدبغة علشان علشان صنع الجلود. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ودي ايه دي مسبغة ودي ايه دي مسبغة علشان علشان صبغ الجلود. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل وهو كله بيتعامل جزمة جزمة وحزام وشنطة جزمة وحزام وشنطة فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون لو نغسله بصابون يطلع يطلع لونه أونطة يطلع لونه أونطة وسيبك من البغبغة وسبغة المسبغة سيبك سيبك من البغبغة وسبغة المسبغة سيبك وبص بص شوف

0: إذن.
1: كان أول أعمال الموسيقار إبراهيم رجب الغنائية عام 59 و900 ألف، عبارة عن 3 مونولوجات هم شنبات شنبات وروبابيكا وهيلا هوب، قام بغنائها شباب الجامعات. أما أول أغنية فكانت مع بداية التلفزيون للمطرب الكبير إبراهيم حمودة، كلمات صلاح جاهين، وكانت بعنوان آخر غرام أو بحري، وقام المخرج الإذاعي فؤاد شافعي بتصويرها على هيئة أغنية مصورة. ثم برنامج صور وحكايات الذي يحوي 68 أغنية، والمسرحية الغنائية حلم ليلة صيف، ومسلسل الأطفال الغنائي كان يا مكان لصفاء أبو السعود. هذا غير فوزير نيلي وشريهان وسمير غانم وغيرها من الأعمال الدرامية، واختفت فور إذاعتها، كما اختفت أعماله الأخرى مثل حلم حطاب ورائعة يوسف إدريس النص نص وغيرها. الآن تتر مسلسل بوجي وطماطم، قصة وسيناريو وحوار محمود رحمي، كلمات بهاء جاهين، ألحان إبراهيم رجب.

0: ربطت إبراهيم رجب علاقة صداقة بالفنان سيد مكاوي، وكان بمثابة ظله يصطحبه في كل مكان، ومنه عرف وحفظ أغنيات وألحان الشيخ سيد درويش، وارتبط كذلك بالصداقة مع مجموعة من الفنانين مثل الملحن رؤوف ذهني، والفنان عبد العظيم عبد الحق، والمخرج أحمد بدر خان، والناقد الفني حسن إمام عمر وغيرهم. وفي هذه الفترة كان الشيخ سيد مكاوي يغني في الإذاعة أغنية التراث بناء على طلب محمد حسن الشجاعي رئيس الإذاعة، وبعد فترة طلبوا منه أن يتجه للتلحين، ونظرا لأنه كفيف طلبوا منه أن يلحن أغنيات وقصائد دينية، ولأنه ليس معروفا كملحن فلم يجد من يتعاون معه من الشعراء مجانا، فاستعان بدواوين كبار الشعراء القدامى من كل العصور. كان إبراهيم رجب يقرأ له وهو يلحن، وهذه الأشعار علمت إبراهيم رجب حب الشعر وحب الكلمة والتدقيق فيها فيما بعد، وتعلم الكثير في هذه الفترة التي كان يعمل فيها صباحا في المطبعة الأميرية ومساء مع الشيخ سيد مكاوي. نستمع الآن إلى أغنية هي دي المسألة، كلمات صلاح جاهين، ألحان وغناء إبراهيم رجب.
1: هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة، إنما ولكنما هي دي المسألة. الأصيل ملوش في الدنيا دي حظ، والسعادة الكل قاسي قلبه فظ، يا ترى نرقع له ولا نقول طز، حتى لو دماغنا تحت المأصلة. هي دي المسألة، هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة.

0: يبقى الخير طالع له خرابيش، تيجي هبشه المفتري ما يفتريش. امتى يبقى الخير طالع له خرابيش، تيجي هبشه المفتري ما يفتريش. ايوه اصل الدنيا عركه ما تنتهيش، واللي راحوا فاتوها زي المزبله، هي دي المسألة.
1: وجد إبراهيم رجب عام 58 و900 وألف إعلان في الجرائد عن إنشاء مسرح القاهرة للعرائس، فأخذ رأي صديقه صلاح جاهين فشجعه جدا، وطلب جاهين من أصدقائه المخرج توفيق صالح والكاتب راجي عنايت تدريبه على مشهد تمثيلي للاختبار، وبالفعل اجتاز الاختبار والتحق بمسرح القاهرة للعرائس، وكان أول عمل له كلاعب مسرحية الشاطر حسن، تأليف صلاح جاهين وألحان علي إسماعيل، وبطولته مع صلاح السقا وإخراج درزينا تنارسكوفا، وعرض على مسرح معهد فؤاد في 10 مارس 1959. ويذكر أن القائمين على المسرح يومها لم يتوقعوا نجاح العرض، ولكن العرض حقق نجاحا ساحقا. وعندما تم افتتاح التلفزيون 1960 شارك فيه إبراهيم رجب كلاعب عرائس، واستقال من التدريس وتفرغ للتلحين لبرامج العرائس في التلفزيون. الآن التتر الختامي لمسلسل علي الزيبق حكموك ما حكموك، إخراج إبراهيم الشقنقيري من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وأداء المجموعة.

لحن إبراهيم رجب بالتلفزيون مسلسلات فرافيرو وبطوط الغلباوي وأغاني مسلسل الطاحونة وبوجي وطمطم، ولحن للسينما أفلام منها الظريف والشهم والطماع والكيت كات. نستمع الآن إلى تتر مسلسل الطاحونة، إنتاج سنة 84 و900 وألف، غناء سمير الإسكندراني، كلمات عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رجب، قصة وسيناريو وحوار مصطفى وشاحي، إخراج أحمد صلاح الدين.

ارتبط إبراهيم رجب بتلحين أغاني ذات طابع إنساني ووطني. إبراهيم رجب هذا الملحن الذي لون بنغماته حياة أجيال من المصريين والعرب، حتى صارت له مدرسته وبصمته في نوع الغناء الجماعي الذي يغذي الشعور الوطني وينتمي إلى قضايا البسطاء. ولعل ما يميزه عن أقرانه حبه لهذا اللون الذي يعتبره ظهر الناس الغلابة. في مالي نغم فلاح بصوت محمد حمام، ألحان إبراهيم رجب.

0: مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية عن تجربة الملحن المصري إبراهيم رجب في ذكرى رحيله 9. من أشهر آراء إبراهيم رجب قوله: أرفض تلحين الكلمات التي تعبر عن ضعف الإنسان، عندما ألحن يجب أن تكون كلمات لا أخجل منها، أو قوله: أحب غناء الممثلين جدا وأفضل أن يغني ألحاني ممثل في عمل درامي من أن يغنيه مطرب، لأن الممثل يكون صادقا في إحساسه أكثر من المطرب، لأنه يتقمص الشخصية التي يجسدها ولا يتدخل في اللحن، وبالتالي يخرج اللحن صادقا عكس معظم المطربين الذين يكذبون عندما يغنون ولا يمتلكون مبدأ في اختيار أغانيهم. وكذلك قوله: تعاونت مع عبد الحليم حافظ في لحنين، لكننا لم نلتقي إنسانيا ولم تربطني به علاقة صداقة، حيث كان ذو طبيعة مختلفة عني تتناسب أكثر مع الشاعر عبد الرحمن لبنودي في مالي نغم من قلب المواكب لعبد الحليم حافظ.
1: من قلب المواكب بناديلك وأطالب

يكون العلم مصباح للغلابة، إن لم يزيح العتمة والشوك والضبابة، إن لم يكون العلم مصباح

انحاز الموسيقار المصري الراحل إبراهيم رجب للعمال والغلابة، واشتهر بألحانه الوطنية والعاطفية المميزة، ولحن لنخبة من عمالقة الغناء العربي، أبرزهم إبراهيم حمودة ومحمد حمام ومحرم فؤاد وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وشريفة فاضل وماهر العطار، وشارك في ألحان أعمال تلفزيونية وسينمائية شهيرة. الآن محمد حمام في أغنية يما يمايا التي كتبها لبنودي ابن مدينة قناة ولحنها إبراهيم رجب، ونلاحظ فيها المزج الفريد بين الأم والوطن.

تأثر إبراهيم رجب لأربعة ملحنين كان لهم أكبر الأثر في مشواره الفني، وهم الموسيقار الخالد سيد درويش، والمبدع محمود الشريف، والرائع أحمد صدقي، وصديقه الموهوب سيد مكاوي. النغم التالي ديوتو بين ماهر العطار وشريفة فاضل يحمل عنوان تعيشي يا بلدي، طبعا ألحان إبراهيم رجب.

قارب الملحن المصري إبراهيم رجب في ألحانه أجواء القرية المصرية، فغازل صباياها برقة تصل إلى حد الذوبان من عذوبة الكلمات والألحان التي صورت عشاقها بدقة وأمانة، كما جاء في رائعته مع الأبنودي أنا عايز صبية، غناء محرم فؤاد. نترككم مع هذا النغم فيما تبقى من وقت. سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام.